الإصحاح الثالث. المرة اللي فاتت بطرس عمل معجزة إن راجل مخلع بطرس إيه قوم وشفاء. النهاردة هنشوف معجزة أخرى. إيه هي؟ عزة بطرس دي في حد ذاتها معجزة جديدة. إزاي؟ بطرس اللي من أيام قدام جارية وقاعدين بره كده بيدفوا في وسط النار بعيد عن القيادات وبعيد عن الرؤساء، مجرد شوية ناس قاعدين مع بعض، والجارية تقول لبطرس إن أنت منهم، إن جليلي، إن لغتك تزهرك، إنك كنت معاه في البستان. بطرس عمل إيه؟ في خوف وفي جبن حلف ولعن وجدف، لست أعرف هذا الرجل. المعجزة النهاردة إن بطرس مش قاعد مع شوية عبيد بيصطلي في النار، لكن قدام رؤساء الكهنة ورؤساء اليهود والناس اللي صلبت المسيح. بطرس النهاردة بيوجه لهم اتهام إن أنتم أنكرتم القدوس البار وقتلتموه. معجزة ولا مش معجزة؟ معجزة طبعا. بقى اللي كان من أيام خايف من خدامة النهاردة واقف قدام رؤساء الكهنة يقول لهم توبوا. تصوروا يعني بطرس النهاردة واقف يقول للرؤساء بتوع إسرائيل توبوا، مسيح اللي انتوا صلبتوه هو ده المسيح المنتظر. ايه الجرأة اللي نزلت عليك يا بطرس زيت؟ فدي ايضا احبائي تعتبر معجزة لا تقل عن معجزة المرة اللي فاتت. بعد المقابلة ديت ما بين القسم الاول في الاصحاح الثالث والقسم الثاني، ندخل بقى على الايه الوعظة بتاعت بطرس. قلنا العدد من 11 لغاية 26 العظة الثانية للقديس بطرس. الوعظة دي ممكن نقسمها لقسمين. الجزء الاول من العدد 11 لغاية 16 تفسير المعجزة. الناس انبهروا فبطرس بيفهمهم ايه اللي حصل. الجزء الثاني في العظة من العدد 17 لغاية اخر العظة الاية 26 دعوة بطرس للناس دوت ان هم يقبلوا الايمان بمين؟ بالمسيح ويتوبوا. تعالوا نشوف القسم الاول العدد من 11 لغاية 16 تفسير بطرس للمعجزة. يقول في الآية 11 وبينما كان الرجل الاعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا. الرجل بعد ما خف مش طلع يجري، لزق في مين؟ في بطرس ويوحنا. طبعا رجل طول عمره مخلع ما بيمشيش، وبطرس ويوحنا خففوه فالرجل لزق فيهم. روحيا الناس اللي احنا بننال على ايديهم الشفاء بتتعلق نفوسنا بيهم، شيء طبيعي. اما اكون بعيد عن ربنا ومثلا ربنا يبعت لي خادم يقربني من ربنا يحببني في ربنا، شيء طبيعي انه نفس الانسان تتعلق بايه؟ بالخادم ده طبعا. يعني اللي بيعمل معايا معروف على مستوى الجسد، لو انا عيان ودكتور خففني بعد ما غلبت مع شويه دكاتره، بيبقى الواحد يعني ايه، يعني بيكن يعني محبه وتقدير للراجل اللي عمل معايا المعروف ده على مستوى الجسد. اهو مثال اهوت حي. فما بالنا بقى لما ناس يكونوا سبب شفاء على مستوى الروح، فيبقى التعلق اقوى بمقدار ما ان الروح اسمى من الجسد. فشيء طبيعي جدا ان الرجل يتعلق بيهم، طبيعي. وكلنا تعلقنا بالناس اللي حببونا في المسيح وربطونا بيه وخدوا ايدينا ومشونا في السكه، شيء طبيعي يعني. بينما كان الرجل الاعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا تراكد اليهم جميع الشعب الى الرواق الذي يقال له رواق سليمان وهم مندهشون. نجح الروح القدس يا احبائي فيما خطط من اجله. الروح القدس اختار وقت المعجزه ومكان المعجزه باختيار دقيق جدا. قلنا الوقت المعجزه دي حصلت الساعه كام؟ صعد بطرس ويوحنا معا الى الهيكل في نحو صلاه الساعه التاسعه. الروح القدس اختار الساعه دي بالذات. كان ممكن المعجزه تحصل الساعه الثامنه، كان ممكن تحصل الساعه العشره، لا هو اختار الساعه التاسعه. ليه؟ قال اصل الساعه ديت ناس كتيره بتيجي فين؟ الهيكل تصلي. وفعلا اهو كل الناس، لو كانت حصلت الساعه العشره ما كانش دار بيها حد، اتنين تلاته كانوا في الهيكل شافوا المعجزه وخلصت. لا، نجحت الخطه بتاعت الروح القدس. الامر الثاني انه المكان اللي اختاره الروح القدس لاتمام المعجزه الباب اللي بيدعى الباب الجميل. وصف الهيكل اللي قلته لكم، القدس وقدس الاقداس، قدامه ساحه اسمها ساحه الكهنه، قدامه ساحه ثانيه اسمها ساحه الرجال، قدامه ساحه ثالثه اسمها ساحه النساء. بره في ايه قلنا؟ الدار الخارجيه او دار الامم او رواق الامم. يفصل رواق الامم عن ساحه النساء الباب الجميل. فمن الباب الجميل ده كل اليهود لازم ايه؟ يدخل، رجاله

ستات والايه والكهنة. لو كان عملها عند الباب الثاني كانوا الستات ما شافوش حاجة، كانوا بس الرجالة والكهنة اللي شاف. لو كان عملها عند الباب الثالث مين اللي بيعدي منه؟ الكهنة بس. لا، ده بصوا بقى الروح القدس في ازاي بيرتب للكنيسة. اختار الوقت الساعة 9، ناس كتيرة راح الهيكل تصلي، واختار المكان اللي الكل بيعدي منه، اول باب اللي هو الباب الايه الجميل. ونجح الروح القدس فعلا لما عمل المعجزة دي، واختار راجل كل الناس عارفاه بقى 40 سنة مقعد يحمل. فكل الناس اتلمت حوالين مين؟ حوالين بطرس ويوحنا. وبينما كان الرجل الأعرج الذي شوفي متمسكا ببطرس ويوحنا تراقد إليهم جميع الشعب، إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان، وهم مندهشون. وهنا هيئ الروح القدس الساحة للقديس بطرس إنه يفتح الإيه؟ الباب للجامع دوت، إنه يشهد للمسيح قدام الجامع ده كله. تعال نشوف إزاي القديس بطرس شهد للمسيح، وإزاي انتهز الفرصة ديت عشان يفتح الباب للجامع الكتير اللي جاي. فلما رأى بطرس ذلك، لما شاف الناس كلها قاعدة تجري، رؤساء وكهنة والشعب ورجالة وستات، فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب. كلمة بطرس يا عجيب، أنا لسه واخد بالي منها النهاردة. أيها الرجال الإسرائيليون، ما بالكم تتعجبون من هذا؟ راجل مكسح بقاله 40 سنة ما بيمشيش، والنهاردة بيمشي، وبطرس مستكتر علينا إن إحنا بن إيه؟ بنستغرب. يقولون تستغربوا ليه؟ إيه يا بطرس؟ يعني بنستغرب ليه؟ راجل بقاله 40 سنة ما بيمشيش والنهاردة بيمشي، كمان مستكتر علينا ان احنا نستغرب يا بطرس. اه بطرس قال لا ما تستغربوش. ليه يا بطرس ما نستغربش؟ هذه حاجة ما تدعوش للعجب. ما بالكم تتعجبون من هذا؟ بص يا حبايب بقى، فكر القديسين وفكرنا. فكر بطرس ان الموضوع عادي. ايه؟ المسيح قال لنا اي حد مريض باسمي تشفوا. فزي ما قال المسيح حصل. ايه يعني ايه اللي جرى في الموضوع؟ بصوا فكر مين؟ بطرس دي معجزة. انتم مكبرين الموضوع، بسيط خالص. ادام المسيح قال يبقى لما يحصل ما نتعجبش، لانه سبق وايه وقال. يا احبائي، لو احنا كلنا راجعنا فكرنا في ضوء المفهوم دوت. ده انا مثلا صليت لابونا بشوش بعد اذنك وخفيت، تعليش مني يعني. انا بقى فرحان، ما بقولش لا، بس يعني عند القديسين طب اللي جرى يعني الموضوع بسيط. ايه؟ المسيح قال انه اسمي يشفي المرضى، خلاص حاجة عادية. لكن احنا بناخد الموضوع انه حاجة ايه؟ شوفوا، شوف فكر القديسين. فكرة دي من المسيح قال يبقى خلاص. المسيح قال كل آلة صورة ديدك يا كنيسة لا تنجح. المسيح قال كل اشياء تعمل الخير. المسيح قال ادعوني وقت وديك انقذك. لما يحصل كده ده عادي، لانه هو ايه؟ هو قال. فكون ان اللي بيقوله بيتنفذ دي حاجة ما تدعوش للايه؟ للعجب. ما الله بقى هو يقول كلمة ايه؟ هم الناس مش فرحانين بالموقف، لانه ما لسه مش فاهمين حاجة. هم بس بالنسبة لهم حاجة حصلت ايه؟ حاجة كده يعني ايه؟ فانتستك كده، حاجة غريبة. راجل ما بيمشيش ومشي بقى له 40 سنة. فبطرس بيقول لهم الموضوع بسيط. ايه مالكو؟ ايه اللي جرى يعني؟ المسيح علينا هنشفي العينين، خلاص شفينا. الموضوع بسيط خالص. بصوا حبايبي، انا اول مره اخد بالي من الحته ديت فعلا النهارده. ولما الواحد يقعد يقارن مواقف كتيره في حياته، اعتقد الايه دي ممكن تخلي الواحد ايه يعني. احنا بنتعجب لما كلام المسيح يحصل يا احبائي، في حين انه ده ما يدعوش للعجب. ده الطبيعي. ادم هو قال يبقى الطبيعي اللي قاله ايه؟ يتنفس. طب اديكم مثل يعني بس يعني مش عشان تتلخبطوا، بس اديكم المسيح لما قال لنا انه القربانه ديت تصلوا عليها يحل الروح القدس تتحول لجسد الرب، طب دي مش عجوبه؟ احنا ما بنتعجبش. انا خايف يلخبطكم، بس احنا ما بنتعجبش ليه؟ هو المسيح قال. يعني انا لما اقول لك قربانه تتحول لجسد وشكلها قربان وطعمها قربان، تقول انت ايه اللي جرى في مخك؟ لكن احنا بناخدها بالايمان حاجه عاديه، لانه المسيح قال ده جسدي وده دمي. طب قال ايه؟ اخذ الخبز وكسر خبز وقال خذوا كله هذا هو جسدي. يبقى قال ان هو شكله خبز وطعمه خبز، لكن ده جسدي. خلاص انا باكله طعمه خبز. ولو خدنا حلنا في المعامل، تصدقوش الكلام اللي بيتقال ده، لو خدنا حلنا في المعامل خبز وبيدخل الجسم خبز وبيتهضم كخبز، لكن ده فيه نعمة. بس المسيح قال
الخبز الذي أنا أعطي، يعني أنا هديكوا خبز شكله خبز وطعمه خبز وتحليله خبز، لكن الخبز الذي أنا أعطي هو جسدي. جسد بكده وكده يا بابا يسوع؟ قال لا، جسدي ما كالحق، جسد بجد، جسد بحق وحقيقي. وروح رحنا نيجي في آخر القداس نهتف هذا هو الجسد اللي خده من ماما العطر، يعني ما فيش فيها التباس بقى، أنه جسد جسد جسد بجد. آه جسد بجد، بس شكله. طب دي عجوبة ولا مش عجوبة؟ طب بنتعجب منها؟ خايف أكون عشان ما فكرتوش فيها، لكن ما بنتعجبش. مش بقى تعودنا، يعني مش عايز بقى يبقى يعني إيماننا كده يعني عادات، لكن إنه دي كلمة المسيح. أنا ليه ما بستغربش؟ هو اللي قال، هو اللي قال كده، فده من اللي قاله بيحصل، يبقى أمر لا يدعو للعجب. خلاص، هو أمر فكان. يبقى لما تحصل بقى يعني الأمور اللي احنا بقى بنظنها يعني كبيرة، لا، مدام هو قال ده هيحصل، دهنوا بالزيت مرضى فشافوه، ايه واحد عيان جاء ونصلى له خف، ابونا معجزة. مش عارف بقى، انا مش بالايمان بقى دوت، يعني ما تعجبش، ما هو المسيح قال. هي انت تبقى حاجة غير عادية لو حاجة المسيح ما قالهاش وانا عملتها. اه ده انت بقى عملت ايه؟ عملت معجزة. لكن انا ما بعملش معجزة الحاجة، ده كلامه بايه بيتنفس. خلاص، يبقى ما فيش عجب بقى، ادام هو قال. واخدين بالكم؟ يعني ما هو اصلا استغربت بطرس بيقول لهم ما بالكم تتعجبون. انا قلت له بطرس، يعني انت كمان عايزنا ما نتعجبش؟ يعني دي تغيظ. يعني اشوف راجل مكسح بيمشي بعد 40 سنه وما استغربش؟ قال لي اه ما تستغربش. ليه يا بطرس ما استغربش؟ قال لي عشان المسيح قال لي إيه، انتوا هتعملوا العجائب اللي انا عملتها واعظم من، هتشفوا المرض، اسمي تدعوا اسمي على المرضى يخف. وهذه الايات تتبع المؤمنين بايه؟ اسمي. فبطرس بيقول لهم ما بالكم تتعجبون من هذا. شوفوا هدوء القديسين والحقيقة، يعني مش عارف الحتة دي عجباني أو النهاردة، لما نفكر فيها نلاقيها حتة عجيبة خالص. ما بالكم تتعجبون من هذا؟ يكمل بقى بطرس، ولماذا تشخصون إلينا كأنه إيه؟ بقوتنا أو تقوانا؟ في حاجتين هنا، قد جعلنا هذا يمشي. كل الخدام اللي بيعملوا في كرم الرب يا أحبائي معرضين للحربين دول، إن الناس تظن إن العمل بقوتنا أو العمل ب تقوانا. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ قوتنا يعني دي قوه فين؟ قوه فيا يعني. انا اللي عملت كده. قال لا، دي مش بقوتنا. طب بتقوانا؟ انت راجل تقي وبتخاف ربنا، عشان كده ربنا عمل بيك معجزات. قال برضو لا بقوتنا ولا بتقوى، لان هو قال كده. اطبقها لكم على التناول تفهموه. انا ابونا وحش وفي عبر الدنيا، وقفت قدام المذبح وصليت، حل الروح القدس، تحولت الأسرار جسد الرب ودمه، ولا مش هتتحول؟ طب ده انت ابونا وحش، ده انت ابونا خاطي، ده انت ابونا عامل ومساوي. هي ما بتتحولش علشان انا كويس، ومش مش لا هي لا قوة مني انا اللي بحولها لجسد الرب ودمه، ولا علشان انا راجل تقي بتتحول الأسرار جسد الرب ودمه. لكن امال ايه اللي بيحصل؟ لانه هو قال لما تجتمعوا وتكسروا الخبز انا حوله ليه؟ لجسد الدم. فالموضوع ما بقاش راجع لايه؟ للانسان في اي شيء. مره واحد من الاباء شاف رؤيا اب كاهن داخل الكنيسه، هو كان ربنا فتح عينه، قصه في البستان يعني، ربنا فتح عينه بيشوف الارواح، فشاف ابونا ده وهو داخل وش شياطين مهيصه حواليه ومزمره ومطبله وايه وعامله فرح. اول ما جه على باب الكنيسه راح طلع ملاك بسيف نار وراح ايه منع الشياطين منها تدخل، وراحت ملتفه الملائكه حوالين مين؟ ابونا داود. داخل ابونا صلى ووشه منور والملائكه مزقططه ومطبله حواليه لغايه ما قلع التونيا وخرج من الباب. اول ما خرج من الباب الملائكه مشوا، واصحابنا دول راح، مش صحابنا بقى لا سمح الله يعني، الصحاب الوحشين دول راحوا ايه؟ ابونا يستغرب، لكن قال المسيح وراني الرؤيه ديت علشان نفهم إن الأسرار بتتم مش لا بقوتنا ولا بتقوانا، لا قوة فيا ولا عشان أنا راجل تقي الأسرار هتتحول، لا أنا وحش أنا حلو، أنتوا حلوين أنتوا وحشين. المسيح قال لما تجتمعوا تكسروا الخبز يتحول لجسد ودم. بس آدم هو قال، يبقى ده حي إيه؟ هيحصل. فبقول يا أحبائي، أكتر حرب بقى بيتعرضوا ليها الخدام إن لما يعملوا عمل روحي وينجح، يا إما يفتكروا إن دي قوتهم هم، أنا اللي نجحت العمل، يا إما علشان أنا رجل تقي وقديس وبخاف الله ربنا نجح العمل بإيدي، لا بيدي ولا
لكن العمل بينجح لأنه ده إيه؟ ده بيتم

اسم المسيح، ده عمل ربنا. فبقول يا احبائي بقى هو دوت مفهوم الاتضاع. الناس لما شافت المعجزه بتسال المعجزه حصلت ازاي يا بطرس، هل هو فيكم ولا ده اسم المسيح؟ مطلوب من الخادم ان يشهد. الموضوع ما يخصناش خالص، لكن الموضوع يخص مين؟ يخص المسيح. عشان كده يا احبائي في كل عمل روحي، يعني لما هنتقدم شويه في سفر الاعمال نسمع كتير عن الرسل ان هم امتلأوا من الروح. الله، طب هم فيهم الروح القدس؟ لا، كل لما يجي يعمل عمل روحي ياخد قوة زيادة من الروح القدس، يمتلئ زيادة من الروح القدس عشان يمارس العمل الروحي دوت. يمكن بعد ما خلص العمل القوة دي تفارقني لانه مش ده المستوى الطبيعي بتاعي. فاهمين الحكاية ديت ازاي؟ مش فاهمين، نفهمها لكم. يعني ايه معنى الامتلاء بالروح القدس؟ ما هي في صميم الموضوع دوت. انت كتسوني ما النهاردة عاملة في البيت وملخبطة ومزعلة ماما؟ حصل؟ ماشي يا مرسى، صدقين أنا مش بقى تنبأ، لكن يعني إيه، أنا بتكلم عن نفسي. مزعل مامتا وماما العدرة. فيجي ده المستوى بتاعي، الضعف اللي أنا فيه. لكن لما باجي بعمل العمل الروحي عشان العمل ده عمل ربنا، مرات كتير تبص تلاقي الواحد جاي وشعر ان هو النهارده وحش خالص، ويعني ده انا النهارده، وتلاقي ربنا يعمل بقوه في اليوم دوت. مثلا لو كنت نازله افتقاد، ولا لو كنت بوعظ، ولا لو كنت بعمل عمل روحي، تلاقي ربنا ادى نعمه زياده. ده مش المستوى الطبيعي بتاعي، مش ده الامتلاء الطبيعي بتاعي، بس انا مستواي اقل من كده بكتير. لكن دي نعمه ربنا ادهاني وقت العمل الروحي، امتليت امتلاء زائد بالروح علشان اتمم الايه؟ العمل دوت. واخدين بالنا ازاي؟ فالانسان لما بيعمل عمل روحي، طبعا كل ما يكون بقى هو تايب ومتقدس، كل ما دي تدي فرصه اكتر للروح. لكن عايز اوصل بنتيجه انه في النهايه ان ليس عند الله مانع انه يخلص بالقليل او بالكتير. طبعا بقى لما كنا نتايب ومهيئ الاناء لربنا، ربنا بيستخدمني. نمره اتنين، انا باخد. انت ممكن تعملي عمل روحي عظيم جدا وتلاقي اللي قدامك طالعين فرحانين جدا جدا وانت مش فرحان، ودي اكتر حاجة يعني انا شخصيا يعني ما احتملهاش. يعني اطلع من وعظة متضايق وحد يقول لي ابونا الوعظة حلوة، بس زعل زعل. اقول لكم بصراحة يعني ما الوعظة حلوة للناس، طب انا استفدت ايه؟ ماشي يعني، طب انا اخدت ايه؟ يعني معلش يا انانية فيا، بس دي الحقيقة. يعني انه ممكن ربنا يستخدم الخادم ويبقى سبب بركة للآخرين، وعلشان هو مش تايب بالكفاية، مش مهيئ الإناء بالكفاية، العمل بتاع ربنا نجح بس هو ما فرحش، هو ما خدش. برافو، يستمر. وكل بقى ما ينقي الإناء اللي بيوصل، كل ما دي تدي فرصة للروح القدس إن يعمل بقوة أكتر من خلال الإناء ده. عشان كده بولس الرسول قال لنا إن كل واحد انطهر نفسه من هذه، كل ما ينقي نفسه ويطهر نفسه، كل ما يكون إناء نافع للإيه؟ للسيد. زي أناية عايزين نوصل بها المية، حاطين فيها دبش وطوب، المية بتوصل بس يعني إيه؟ قولي. طب لو إحنا نضفنا الأناية المية إيه؟ تنضفق. فبطرس بيقول لهم إيه، الناس جاية مندهش، إيه بطرس دي قوتكو ولا ده اسم المسيح؟ فبطرس قال لا، فرصة إن إحنا نشهد للمسيح قدام الناس دي. وده يا حبايب أقول لكم دور الخادم، إنه لا يمجد نفسه لكن يمجد مين؟ يمجد ربنا. في موقف حلو في حياة أليشع، لما راح له نعمان السرياني علشان يطهره من البرز بتاعه. لو رجعنا قرينا القصة في سفر ملوكي الثاني، يقول إن أليشع قعد ورا الباب، يعني هو راح يخبط على أليشع في البيت، أليشع ما رضاش يطلع له. أليشع إيه من جوه، والراجل قدامه إيه؟ قدامه الباب. خدوا بالكم، أليشع جوه والراجل بيكلمه، وما بين أليشع وما بين نعمان السرياني في الايه؟ الباب. الراجل يبص يشوف الباب، هو سمع صوت بس شايف مين؟ شايف الباب. قال له روح استحمى 7 مرات في نهر الاردن فايه؟ تخف. الراجل اتغاظ، قال ما يطلع يكلمني، هو مستقل بيا؟ لا، هو مش مستقل بيك. هو أليشع بيعمل ايه؟ بيخفي نفسه ورا مين؟ ورا الباب. مين الباب؟ المسيح. مين انت أليشع؟ انا صوت، مش مهم لا تشوف شكلي ولا تعرفني، انا مجرد صوت صارخ في البرية. بص اتضاع القديسين احبائي، يعني هو مش عايز يظهر نفسه، هو بيوصل رساله ربنا، فمستخبي ورا الباب. طب الباب هو المسيح، يعني مستخبي ورا مين؟ المسيح. فنعمان شايف مين؟ شايف الباب، يعني شايف المسيح. طب مين الخادم اللي وراه؟ مش مهم الخادم يظهر، المهم المسيح هو اللي ايه؟
ينبغي ان هذا يزيد. ادي الاطلاع يا احبائي، ادي الاطلاع، ان احنا ما ننسبش النجاح لايه؟ لنفسنا، لكن نحط مين؟ حط المسيح. عشان كده برضو بطرس لذيذ في الحته دي، لما جه الراجل منتظر ان ياخذ منهما صدقه اللي مننا يفتكر المعرفه، فقال له بطرس انظر الينا، فلحظهما منتظرا ان ياخذ منهما شيئا، فقال له بطرس ليس لي انا. طب ما اتكلمش عن يوحنا في الفقر، اتكلم عن ايه؟ عن نفسه، لا انا فقران، انا فقير في الفقر، جاب اسمه. طيب لما المعجزه حصلت والمجد ظهر، النهارده بيقول لهم لماذا تشخصون الي؟ لا في المجد بقى قال لماذا تشخصون ايه؟ الينا. طب هو يوحنا عمل حاجه؟ ده يوحنا من اول القصه لاخرها لا ده مسكت حنا كسر خير، رفع قلبه لربنا، يا رب اتمجد، يا رب ادي اول بطرس، يا رب الناس دي تقبل الايمان بيك، يا رب يتعرف بطرس، يعني ده يعني جدع بيعرف يتكلم، يا رب يتكلم يا رب على لسان، عايز يا حنا مش عايز حاجه، عايز الناس دي تعرف المسيح، وده مستخبي خالص مش باين. فبطرس قال له لا تضحك عليا في الفقر، انا قلت انا الفقر المادي، لكن طبعا الفقر الروحي بقى، يعني حاطط نفسه الفقر، قال له انا فقير جدا. طب في المجد وفي الغنى؟ لا راح مدخل مع مين؟ يوحنا. في المعجزه قال لماذا تشخصون ايه؟ بصوا الاتضاع، بصوا الاتضاع للقديسين، الحاجه الوحشه ينسبها لنفسه، الحاجه الضعيفه ينسبها لنفسه، والمجد يدخل مع مين؟ يدخل مع اخواته. لماذا تشخصون ايه الينا؟ فبقول يا احبائي ده منهج القديسين كله، يعملوا اعمال عجيبه جدا ويجي يكلم يقول لك انا ولا حاجه. يعني مثلا دانيال لما وقف قدام نبوخذ نصر يفسر له الحلم، قال له ليس لحكمة فيا أكر من هؤلاء، ربنا أعلمني بالسر. يعني أنا عرفت السر مش علشان أنا أكثر حكمة من الآخرين، لا أنا مش أحسن منهم. يوسف لما وقف يفسر الحلم الفرعون قال له إيه؟ أليست لله التعابير؟ قال له أنت فكر أنا هعمل لك حاجة؟ ده هو ربنا هو اللي حي إيه؟ هو اللي حيفهمك. أيضا داود النبي لما وقف قدام جليات قال الرب الذي أنقذني من فم الأسد والدب يحبس هذا الفلسطيني الأغلب في يدي. الرب مش أنا اللي قتلت الأسد والدب. بصوا بقى مفهوم الاتضاع بقى إيه يا حبائي؟ مفهوم الاتضاع الإنسان يعمل العمل وهو واثق في داخله إنه العمل عمل مين؟ ربنا، وسر النجاح هو ربنا. ما أسهل إن العمل لما ينجح إحنا إيه؟ نروح فردين نفسينا كده، أصل أنا اللي كنت بشتغل، أصل الأسرة دي بتاعتي، أصل الخدمة دي بتاعتي، أصل الموضوع ده أنا يعني برضو مديت إيدي فيه. طبعا يعني هو المجد ربنا، إحنا أبونا إحنا مش كلام عن نفسينا. وده بقى الاتضاع لإيه؟ الكذاب والبكاش شكل كده، لكن هو عايز يجيب المجد لإيه؟ لنفسه. فاكرين بولس وبرنابا حبايبي؟ ما بقول لكم إيه، دي الحرب اللي بتواجه الخدام. أقول لكم بأمانة شديدة، ليه يد الله لا تقصر عن أن تخلص؟ طب ليه استخدام ربنا لينا كخدام بكافة مستوياتنا استخدام ضعيف؟ استخدام ضعيف. يعني بعد أيام عيد أبونا بشوي، إيه سر أبونا بشوي يا حبايبي؟ أنا الموضوع دوت من زمان خالص، يعني أنا كنت متصور أنا بقى لما حبقى السيس ده أنا حبقى يعني أبونا بشوي نمرة اتنين. أنا بيني وبنفسي كان عندي الاعتقاد دوت. بعد كده لما الواحد يعني أهو ربنا اتحنن عليه وحب يفهمني، قال لي الحكاية لا هي لا قوة ولا شطارة ولا مواهب خاصة، الأمر ما في بسيطه الشديد جدا إنه هذا الإنسان كان متضع، بمعنى إنه ما فيش أي يعني رغبة في تمجيد الذات بصورة مطلقة، يعني مش ذات بيحاربها، الذات ما كانتش موجود، فربنا اشتغل بيه مش خايف عليه. لكن انا اهم ربنا يعمل بي عمل والعمل ينجح، انا ببتدي ايه؟ انا احس ان انا افضل من اخواتي، وان انا يعني اصلا انا برضه يعني اقول لي طب بس هستخدمك ليه؟ ليه ما انا هستخدمك اعمل بيك اعمال عظيمه وفي الاخر تروح جهنم؟ ما استفدناش حاجه. ده اللي مخلي محجم ربنا من انه يعمل بينا الا بقدر ضعيف جدا جدا جدا، لانه لما بيعمل والعمل بينجح بصراحه شديده احنا بننسى نفسينا، وحس بقى ان انا يعني ايه اصل برضه انا يعني برضه يعني طبعا هو العمل عمل ربنا بس ما يمنعش برضه ان انا يعني ايه برضه يعني اجتهدت في الموضوع. يقول لي خلاص هستخدمك اللي خايف عليك يستخدم، اروح مكبر على اخوي حس ان انا احسن من اخوي، اقارن نفسي باخوي يقول لي انا يعني استخدمك وتروح جهنم. اخواتي كل واحد انا بحكم على نفسي، انا ليه زمان كنت متصور ان انا ممكن ابقى ابونا بشويه
كل ايه دلوقتي فهمت ان انا ما استاهلش الجلابيه اللي لابسها ابونا بشويه. ببساطه شديده هي ديت، هي ديت. ربنا بيعمل بالواحد اي عمل، الواحد يبتدي يحس انا عملت، هيقول لي طب خليك، ما احنا اتفقنا الحكايه، لماذا تتعجبون من هذا؟ ما دام قال هيحصل، واي واحد مؤمن بالمسيح يسوع يعمل معجزه. طب ايه ليه ربنا مش هقول بقى يعني يعمل بينا معجزات، حتى الاعمال الروحيه العاديه بقينا عاجزين ان احنا نعملها. يعني الكنيسه الاولى كانت بتجذب غير المؤمنين للمسيح، احنا المؤمنين بالمسيح مش عارفين نربطهم بالكنيسه، مش عارفين نجيبهم الكنيسه. طب ايه ايه ايه العجز اللي احنا فيه دوت؟ طب ما هو هو يسوع امسا واليوم والى الابد. ايه اللي فرق؟ ايه اللي فرق؟ ايه سر الراجل ده زي ابونا بشوي؟ سره ببساطه شديده انه كان انسان متضع، مهما المسيح يعمل هو الموضوع ما بياخدش معاه صراع. يعني لا دي مش موجوده خالص خالص، انه يقين كامل، يقين كامل انه ده عمل ربنا. على قد ما الحته دي تبقى موجوده في الواحد، على قد ما المسيح ايه يستخدمه. اهو كل واحد بقى ربنا بيستخدمني بالمقدار ده ليه؟ اقول لكم بصراحه شديده، ان مقدار الاتضاع اللي عندك بمنتهى الامانه بقى، لو كل واحد فينا عايز يقيس ايه، يقيس نفسه. ليه ربنا بيستخدمني بالمقدار دوت؟ لان يقول لي ده مقدار الاتضاع اللي انت عندك، اكتر من كده هتتكبر. لكن انا ان كان عليا انا عايز اخلي كل قسيس في في في العالم ابونا بشوي، بس انتوا اللي منعني ان اعملكم ابونا بشوي بصراحه شديده كده. فهي دي الحرب اللي بتقابل الخدام بكافه اشكالهم ومستوياتهم. ربنا مش عاجز انه يعمل بينا عجائب بكل ما تحمله كلمة عجائب من مفهوم، انما اللي بيعطله ان احنا بننسى نفسينا ونظن ان هي بقوتنا او بتقوانا. بطرس قال لا بقوتنا، دي بقى مش كلام يا احبائي، لا بقوتنا ولا تقوانا، ده مش كلام. ده بقول لكم اللي عايز مننا يبقى صادق مع نفسه ويقيس نفسه، على قد ما المسيح بيستخدمني هو ده اتضاعي. يعني أرجو إن احنا ناخد الكلام ده نقيس بيه نفسينا. أمال إيه يا بطرس؟ إذا كانت الحكاية لا بقوتك ولا بإيه؟ ولا بتقواك، أمال يعني الراجل ده مش إزاي؟ قال بطرس: إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله أبائنا مجد فتاة القدوس يسوع. قال لهم الحكاية لا راجع لنا ولا القداسة فينا، الحكاية كلها اسم مين؟ اسم المسيح ببساطة شديدة. طب تعالوا نفصفص بقى في الكلمتين بتوع بطرس، هما كده الوعظه تخلص. لا، قال له ابي يقول راحت ان اله ابراهيم واسحاق ويعقوب. ليه ذكر ابراهيم واسحاق ويعقوب؟ عايز يفكرهم دول ناس يهود. الوعود اللي اعطيت ايوه لابراهيم واعطيت لاسحاق واعطيت ليعقوب تمت في مين؟ في يسوع. بص بطرس انا مره قلت لكم قبل كده، يعني انا متغاظ من بطرس لانه ما كتبش 14 رساله زي مين؟ زي بولس. انا كتبت لنا رسالتين كده بيحنسنا بيهم. طب ما تكتب يا عم. يعني بص الهزات بتاعه بطرس، طبعا بولس ده احنا مش يعني الراجل، بس يعني كان نفسنا بطرس يكتب وراه اخر. يعني احنا كنا كلنا فكرنا انه الفكر اللاهوتي العميق ده بولس، يعني والباقيين بقى يعني ايه على قدهم. لا، اتضح ان بطرس ده يعني حاجه تغيظ. يعني بصوا بكلمات بسيطه، بس بصوا الفكر اللي بطرس عايز يقوله، انه الوعد اللي اعطى لابراهيم انه في نسلك تتبارك جميع قبائل الارض، والوعد ده اتكرر لاسحاق واتكرر، الوعد ده تم في مين؟ يعني هو دوت النسل اللي معود بيه لابونا مين؟ ابراهيم. بص ادي الكلمه اللي قالها بطرس، بس طبعا اليهود اللي بيسمعوا فاهمين، احنا لما بنسمعها يعني مش مدركينها. لا، اليهود فاهمين. اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اللي ادى العهود للاباء البطاركه الاولون دول، اله ابائنا، العهود بقى وال وال وال والنبوات اللي تنبأ عنها الانبياء دول كلهم، مجد فتاه يسوع. يبقى يسوع ده هو محط الايه؟ النبوات ومحط البركه ورجاء اسرائيل كله. مجد فتاه يسوع. كلمه فتاه هنا نفس الكلمه اللي في سفر اشعياء، هوذا عبدي. كلمه عبدي في البيروتيه اللي بين ايدينا اللي هي ترجمت في السبعينيه هوذا فتاه، نفس الكلمه يعني. مجد فتاه يسوع. فتاة يسوع ده ايه حكايته؟ قال الذي اسلمتموه انتم، بصوا بقى بطرس، وانكرتموه امام وجه بيلاطس وهو حاكم باطلاق. بطرس رجعهم يتذكروا احداث يوم الجمعه العظيمه. ايه اللي حصل يوم الجمعه العظيمه؟ ثلاث مرات بيلاطس يقول ان ايه؟ اني لست
أجد علة في هذا الإنسان. ثلاث مرات: الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو

وهو ده اللي هو مين؟ بيلاطس، حاكم بإطلاقه. بيلاطس ثلاث مرات يبرأ المسيح، لكن قدام صراخ اليهود اصلبه اصلبه، رغم ان بيلاطس كان عايز يبرأه وكان يرى ان هو بريء، لكن سلمه للصلب علشان خاطر ايه؟ الصراخ بتاعكم. الذي اسلمتموه انتم وانكرتموه، بيلاطس يقول لكم ده بريء، انتوا تقولوا لا ده مذنب. ثلاث مرات وهو حاكم باطلاق. وهنا احبائي يعني نمره واحد، بيلاطس اخطا واليهود اخطاوا في صلب المسيح، لكن خطيه مين اكتر؟ اسمعكم؟ لا، خطيه اليهود اكتر. ليه؟ بيلاطس مشترك في الجريمه ما ننكرش، لكن على الاقل بيلاطس برأ المسيح، لكن اليهود ليه لم يبرئوا؟ قالوا لا ده مذنب. يعني هما الاثنين اشتركوا في الايه؟ في صلب، لكن على الاقل بيلاطس لما بص للقضيه قال الراجل ده بريء. اليهود لما بصوا لده قالوا الراجل ده ايه؟ مذنب. فبقى شرهم اكتر من شر ايه؟ بيلاطس. نمرة اثنين، لأول مرة في تاريخ البشرية يصدر مثل هذا الحكم، بريء وإيه ومذنب. يعني مثلا ممكن بريء يتظلم، ممكن واحد يبقى هو أصلا بريء بس المحكمة تظلم، ممكن واحد ظالم المحكمة تبرأ، لكن عمرها ما حصلت واحد المحكمة تبرأه وفي الوقت نفسه تعاقبه. حصل ديت؟ ما حصلتش. اما انت بيلاطس بتقول ان هو بريء، طب بتسلبه ليه؟ اهو حاجه كده ما حصلش زيها في التاريخ، عشان دي بقت وصمه عار في القانون الروماني. الرومان يفتخروا بانهم من اوائل الامم اللي وضعت ايه قوانين، ويفتخروا بان القانون الروماني، القانون الروماني كان يدي للانسان الروماني انه ايه، انه لو قال انا رافع دعوايا القيصر لابد ان يوصلوا القيصر. بصوا الديمقراطيه اللي في القانون الروماني، يعني انا لو وقفت في الشارع يا جماعه انا مظلوم وصلوني لحسني مبارك، ولا حد هيسال فيا ولا هوصل له ولا هشوف وشه. لكن لو راجل روماني وقف وقال انا روماني ومعايا الجنسيه الرومانيه وعايز اتحاكم قدام قيصر، ما حد يقدر يمنعه، لابد ان يقف قدام قيصر يتحاكم. عشان كده بولس انتهز وقال انا ايه، الى قيصر انا رافع دعواي. كله سد بقه، محدش يقدر يفتح بقه، انت راجل روماني ومن حقك. فمعروف في القانون الروماني يعني قانون له صلاحيات ويدي حرية و و و و على مدار التاريخ كله، لكن وصمة عار في جبين الحكم الروماني انه الحاكم الروماني يقول انه الانسان بريء وفي الوقت نفسه يسلمه لايه؟ ليصلب. عشان كده المسيح اداني احبائي اكبر هيئتين في, في, في, في الارض كلها، اكبر هيئة دينية عرفتها الارض ممثلة في السنهدرين، واكبر جهة قضائية ممثلة في القانون الروماني. الاثنين المسيح حكم عليهم انهم ظالمين. فبطرس بيفكره، قال الذي اسلمتموه انتم وانكرتموه امام بيلاطس وهو حاكم باطلاقه. انا عايز ابقى هنا عند القديس بطرس وهو بيقول كلمة الذي ايه، انكرتموه. الحكاية دي جاية على مين؟ ما هو اللي ايه انكر. ودي حتة حلوة يا احبائي، انه الخادم وهو بيتكلم الكلام ليه؟ هو بيفكر نفسه. بطرس هو بيوعظ بيقول لهم الذي انكرتموه، ما استبعدش مطلقا يا احبائي، يعني حضرت امام قلب وفكر ووجدان ولسان بطرس، يعني هو بيقولها ما انا ما استبعدش مطلقا. تذكر بقى نفسه وانا وبنكره وبقول للناس ان انتوا انكرتموه، لا ما هو الكلام مش لكم، الكلام ايه بيوبخ، ايه بيوبخ نفسه. حلو احبائي، يعني على رأي مالذهب الفم قال أكتر واحد استفاد من الوعظ بتاعي هو إيه؟ أنا بوعظ نفسي، بس بوعظها بصوت عالي. في الحقيقة الخادم كده، الخادم الروحاني الكلام إيه؟ الكلام لنفسه هو بقى كده، اللي عايز يسمع من الناس إيه؟ يسمع، أنا ماليش دعوة، لكن أنا أصلا بكلم إيه؟ بكلم نفسي. وكل ما الخادم يبقى حاطط دي في ذهنه أحبك يعني يفرح بالكلمة. ليه؟ لأنه المسيح بيكشف الضعفات بتاعته. فبطرس تذكر نفسه في الحته ديت، فيعني بيوعظهم بقى مش بروح يعني الايه الكبرياء، وبينه وبين نفسه عايز يقولهم يا جماعه الحل من ايه؟ من بعض. وهيقول لهم بعد كده شويه صح، انا انكرت وتوبت، انتوا كمان زي ما انكرتم انتوا كمان ايه؟ قدامكم فرصه انكم تتوبوا.
إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله أبائنا مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاق، ولكن أنتم أنكرتم. برضه يعني قاعد إيه؟ قاعد يكررها يعني. ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل.

بس ان بيلاطس برأ المسيح وهم حكموا بصلبه، لكن استحضر لذاكرتهم حدث اخر، ان بيلاطس حط لهم المسيح في كفه، وفي الكفه الثانيه مين؟ برباس. قال لهم ان انتم متعودين في كل عيد ان اطلق لكم اسيرا من اردتموه، اتريدون ان اطلق لكم يسوع ام برباس؟ بيلاطس كان متورط، هو حس ان المسيح بريء بس مش قادر يقف قدام اليهود، فقال طيب انا ايه اوجد حل وسط. احنا دلوقتي في حياه المسيح وصلنا لاثنين البصخه، عليك خير في ثلاث في اربع في خميس، هيقعد معانا مثلا ثلاث اربع اشهر عشان ناخد احاديث المسيح الوداعيه، بعد كده هنوصل لاحداث يوم الايه الجمعه نحكي لك انه كانوا ماسكين على بيلاطس ثلاث غلطات مشتكيينه بيها قدام قيصر. فبيلاطس ضعيف قدامه، ثلاث مرات يصدر احكام وهم يروحوا لقيصر، قيصر يقول لبيلاطس اسمع كلامه فانكسر. مره تاني قضيه اخرى يعني رفعوها لبيلاطس، ما حكم لهمش، راح رفعينها لقيصر، قيصر قال لبيلاطس اسمع كلام، فراح هم بقى ايه اليهود المكرين بصوا له كده قالوا له ليس لنا ملك الا قيصر، يعني ايه؟ يعني لو مش هتمشي عدل انت عارف الايه السكه، هنروح لمين؟ وهو ثلاث مرات قيصر يجيبه ويهزقه اسمع كلامهم، فطبعا ايه مش عايز الموضوع يتكرر ده رابع مره، فعلشان كده اسلم يسوع للايه للصلب. طبعا ده جبن منين؟ من بيلاطس. عشان كده واحد شافه في الجحيم قاعد يمسك في ميه ويغسل ايه انا بريء انا بريء انا بريء بريء فين يا عم انت ايه؟ لما نوصل له نبقى ايه نقول لك تيجي تحضريها الوعظه دي. فبقول بطرس بقى استحضر لذاكرتهم بقى موقف تاني لما بيلاطس علشان حاسس بقى بالزنقه، المسيح بريء وهو عايز يطلعه براء والناس دول بيهتفوا ايه ضده، فقال طيب انا يعني اعمل موازنه يمكن دي تطلعني من المأزق دوت. قال طب انا مش كل عيد بطلق لكم واحد؟ ماشي نعتبر يسوع ايه مذنب، نطلقه لكم العيد دوت. فراح جايب لهم يسوع في ناحيه ومين براس، كان نفسه الناس تقول اطلق مين يسوع، يبقى هو كده طلع من الايه المشكلة. قالوا له لا اطلق لنا مين؟ لا نفسه متورط ايه متورط اكتر. ودي تبين يا احبائي ان الحاكم ان اظهر تراخي ولو ضعيف هي ايه هيضغطوا عليه، لابد ان يكون ايه حاز. فهم اول ما حسوا ان هو بدا يتقلقل قالوا بس اضغط زياده اضغط زياده، راح في الاخر راح ايه جاب ميه وغسل ايده واغسل ايدك من هنا لبكره خلاص بقى ضميره تعب. لما نوصل له ده بيلاطس ده هنقف عنده كتير. يقال في كنيسه الحبشه انها تؤمن ان بيلاطس ده قبل الايمان بالمسيح واستشهد على اسم المسيح وبيعملوا له عيد، بس دي الكنيسه الوحيده اللي على مستوى العالم اللي بتؤمن ان بيلاطس امن بالمسيح. لما نوصل لها برضه هنشوف مدى، طبعا الكنيسه ما بتقبلش الكلام دوت لكن ده فكر كنيسه الحبشه، هنبقى نوصل الموضوع ده بالتفصيل احداث الجمعه العظيمه السنه الجايه وعليك خير قبل ما نوصل. طيب سيبكم من اليهود، بيلاطس في ناحيه جاب لهم المسيح في ناحيه وبرباس في ناحيه، اختاروا مين؟ برباس. طب ما نفس الموضوع ده بيترد علينا لغايه النهارده، مرات كتير يبقى يسوع في ناحيه ومش برباس، لا مرات كتير تبقى كذبه تبقى فكره وحشه تبقى كلمه وحشه، ده برباس بتاعي. طب انا لما بيتحط الميزان دوت ايه ده ولا دوت؟ ما هو كل واحد بقى ايه كل واحد يس نفسه. فالموضوع احنا مش بنقول ان اليهود انكروا، لا احنا مرات كتير احنا كمان بن ايه بننكر. فتصوروا بقى يا احبائي يعني مستوى صعب بتاع رؤساء الكهنه، يتحط المسيح في ناحيه وبرباس في ايه في ناحيه، يختاروا برباس والمسيح القدوس البار يسلموه للايه يسلموه للصليب. شوفوا بطرس يا احبائي الصياد البسيط الامي الجاهل بيفضح اللي عملوه رؤساء الكهنه فين؟ في الضلمه. ولكن انتم انكرتم القدوس البار وطلبتم ان يوهب لكم رجل قاتل. انا عايز احط المقابله ديت، انكرتم مين؟ القدوس البار، وفي الجهة المقابلة اخترتوا ايه؟ رجل قاتل. اولا القدوس صفة من صفات مين؟ صفات الله، عشان كده سفر الرؤيا يقول له لانك وحدك قدوس. القدوس دي تنطبق على انسان على ملاك؟ لا احنا اسمنا قديسين، الملائكة اسمهم الملائكة القديسين، لكن القدوس ده مين؟ ربنا بس. فالقدوس ده صفة تخص اللاهوت فقط لا يتصف بها انسان،

فالقدوس دي لاهوته، ففي المقابل اختاروا راجل، يعني رفضوا القدوس الله وفضلوا ايه؟ انسان. طيب اللي انكرتموه البار، اللي لما تجسد وظهر في الهيئة كانسان عاش بار بلا خطيه، في المقابل اختاروا راجل ايه؟ يا ريت بار، لكن راجل ايه؟ قاتل. بص العمى بتاع الرؤساء، لما يبقى قدامنا قدوس وبار وقدامنا راجل قاتل نفضل مين؟ هم فضلوا الايه؟ الرجل القاتل. يقول لهم ايضا ورئيس الحياه قتلتموه. رئيس الحياه، كلمه رئيس الحياه يعني صاحب الحياه او معطي الحياه او مصدر الحياه. طب دي منتهى التناقض، رئيس الحياه مصدر الحياه اللي فيه الحياه يموت؟ تناقض ولا مش تناقض؟ تناقض. ممكن حد يموت الحياه؟ انا ممكن اموت الحياه في نفسي، ان انا انتحر اموت الحياه اللي فيا، ممكن اموت الحياه اللي في الاخرين بان انا اقتله، لكن اموت الحياه نفسها ده اللي ايه؟ مستحيل. عشان كده معجزه المسيح بقى ليست التجسد، عادي خالص ان الله يتجسد، لكن معجزه المسيح الحقيقيه ان هو مات. معجزه المسيح الحقيقيه مش انه تجسد، لكن معجزه ان هو الحياه ويقبل الموت. فيه كانت الحياة تموت، هذه دي المعجزة الحقيقية اللي في تجسد المسيح. رئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. طبعا أقامه الله ده أنا فاكر وقفنا عندها كتير خالص في عزة يوم الخمسين، فمش هكرر الكلام. هو المسيح ربنا اللي قومه ولا قوم نفسه؟ ولا مش هنكرر الكلام ده، احنا هنتكلم عنه تفصيل باستفاضة في عزة يوم الخمسين، لكن هاخد منها معنى بسيط خالص من القرينة اللي هنا. المسيح قام، فزي ما المسيح قام قوم الرجل الايه؟ المقعد. يبقى قيامة المسيح قيامة ايه؟ لينا احنا. يبقى لما بيقول الذي أقامه الله يعني قيامة ايه؟ لينا احنا في شخص المسيح. عشان كده نصلي المسيح ونقول له أنت هو قيامتنا إيه؟ كلنا. سؤال، المسيح قام ليه؟ عشان إحنا نقوم. طب لما يقول إن الله أقامه عايز يقول إن الله يقيمنا إحنا من الموت، بس في شخص مين؟ شخص المسيح. ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله ونحن شهود لذلك، وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. قال لهم انتوا بتسألوا الرجل دوت قام ازاي؟ الرجل ده قام باسم مين؟ المسيح اللي انتوا صلبتوه. كل اللي عايز بطرس يوصل له ان يخليهم يأمنوا باسم مين؟ المسيح، لكي يكون لكم ان آمنتم زي ما قال القديس يوحنا حياة بايه؟ باسمه. ادي اللي بطرس عايز يوصل له، انه يأمنوا باسم مين؟ باسم المسيح. بالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرون وتعرفون، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام كمان. المرة اللي فاتت قوم المخلع باسم مين؟ باسم يسوع الناصري، قوم ويمشي. والنهاردة بيقول لهم لو أمنتوا باسم يسوع أنتوا كمان هتقوموا من موت الخطية. بالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي أنتم تنظرون. كلمة اسمه دي لما احنا بنسمعها غير لما اليهودي يسمعها. اليهودي لما يسمع كلمة اسمه على طول يروح مخه على مين؟ يهوى. ليه؟ خدوا بالكم الحتة ديت. ربنا لما قال لموسى، موسى بيقول له انت اسمك ايه؟ قال انا اسمي يهوى. فجاء ربنا في الوصية الثالثة قال لهم لا تنطق باسم إلهك باطل. فاليهودي بقى متحفظ جدا ان ما ينطقش اسم مين؟ يهوى. يهوى ده اسم ربنا، اسمه الشخصي. يهوى هذا اسمي. أسماء الله الأخرى دي تعبر عن صفات الله، لكن الاسم اللي يعبر عن كينونة الله يهوى. فقال لهم ده اسمي، فلا تنطق باسم الرب إلهك باطل. في العبري لا تنطق باسم يهوى باطل. فالرجل اليهودي المدقق يتحفظ تماما انه ينطق ببقه اسم ايه؟ اسم يهوى. فراحوا مستبدلين اسم يهوى باسم مثلا شداي،

اسم أدوناي اللي هي ترجمة في اليوناني كريوس سيد. فيجي يقرا يبقى اللفظ اللي مكتوب قدامه يهوه، لكن لما ينطق ما ينطقش يهوه، ينطق شداي أو أدوناي. فبمرور الوقت نسوا يهوه دي تتنطق ازاي، محدش بينطقها حتى في سره. تحفظ اليهود انه ايه، لا تنطق باسم الرب الهك باطل. يبقى الاسم مكتوب قدامه بس ما ايه، ما ينتهوش. ممكن يجي يعدي ويلاقي اسم يهوه يقول ايه، الاسم الذي لا ينطق به. مثلا الايه بتقول قال يهوه كيت وكيت وكيت، يجي اليهودي يقراها يقول ايه، قال الاسم الذي لا ينطق به كيت وكيت وكيت، او يقول قال اسمه كيت وكيت وكيت. فبقت اسمه دي لما اليهودي يسمعها يبقى ده مرادف بمين، يهوه. بطرس بقى اقول لكم، ده بطرس ده انا متغاظ منه، غيظ الراجل ده متغاظ منه بالايمان باسمه ده يهوه. يعني اليهودي اول ما يسمع اسمه يبقى ده يهوه على طول. طب الراجل ده لما جينا نقومه قلنا له ايه، باسم يسوع الناصري قم وامشي، يبقى اليهودي بيفهم ان يسوع الناصري هو يهوه. يبقى بطرس حط يسوع الناصري اللي انتوا صلبتموه، اللي انتوا انكرتموه امام بيلاطس وهو حاكم باطلاقه، اللي انتوا فضلتوا عنه براباس، هو ده مين، يهوه. روخر لما سمعوا الكلام ده عملوا ايه، اترعبوا. ونجح بطرس يا احبائي فعلا انه يلصق التهمه بيهم. ما يهوه اللي في ملء الزمان ظهر، انتوا انكرتموه وانتوا صلبتموه، والبرهان ان اسمه أول مين، الرجل ده. فاليهودي راح نازل عليهم سهم ربنا، يعني احنا قتلنا مين، قتلنا فتاة القدوس يسوع المسيا يهوه، لانه المسيا في فكرهم هو المتحدث باسم يهوه وهو العامل اعمال يهوه ويمثل شخص يهوه. فطبعا راحوا مبلمين التهمة ايه، التهمة انكم قتلتم فتاة القدوس يسوع، وفتاة القدوس يسوع ده طلع ده هو مين، المسيا المنتظر، والبرهان يعني انا بديكم الاتهام والبرهان انه ايه، انه اسمه اول مين، اول مرة الراجل. طبعا اليهودي نشفوا في ايه، حد يقدر ينكر المعجزة؟ حد يقدر ينكر؟ وما فيش اسم يقيم مقعد الا اسم يهوه. طب ده قام باسم يسوع الناصري، يبقى يسوع الناصري هو يهوه ظهر في الجسد. جه الروح القدس راح لحقهم على لسان بطرس زي ما قال عنه الكتاب، يجرح وايه ويعصب. فبعد ما قرص عليهم جامد راح فتح لهم الايه، الباب. نختم بقى بيها بقى الحته اللذيذه بتاعه بطرس. والان طبعا لحقهم، عارفه لما واحد ايه تيجي تقولي له خبر كده هيقع، تقول لكن خد بالك، فايه رد فيهم الروح تاني. والان ايها الاخوه، يعني انا مش بقول لكم كده انا عدو ليكم، انا بهاجمكم، انا بنتقدكم، لا، ده انتوا ايه، انتوا اخواتي، انا اخوكم، يعني انا حاسب اللي انتوا حاسين بيه وان انا طولت وانتوا زهقتوا، انا حاسس اخوكم برضه وشاعر بيكم. والان ايها الاخوه انا اعلم انكم بجهاله. بص بقى بطرس ازاي احبائي، ايه العظمه بتاعت الروح القدس لما يستخدم الصياد دوت، يعني قال الكلام وتيقن بواقع الكلمات عليهم وان قلوبهم نخست وان خلاص يعني هينهاروا قدامه، احنا قتلنا المسيح. فريح بطرس راح ايه حضنهم مره تاني. والان ايها الاخوه انا اعلم انكم بجهاله عملتم كما رؤسائكم ايه، ايوه يا جماعه انا عارف انتوا عملتوا الموضوع ده ايه، بجهاله، بدون ايه، بدون قصد. والان ايها الاخوه انا اعلم انكم بجهاله عملتم كما رؤسائكم ايه ايضا. طب سؤال، الناس اللي فينا بيفهموا في القانون، الجهل بالقانون يعفي من العقاب؟ يعني لو كسرت القانون افتض ضمه تقول هذا انا كنت جاهل، يقول لي القانون لا يحمي الجهلاء. يبقى المفروض قانونا انه حتى لو انتم عملتم بجهل ده لا يعفيكم منين، من العقاب. فبصوا بقى قانون المسيح يبرئ ليس فقط من يجهل القانون، بل من يكسر القانون عن عمد انتاب المسيح ايه، يبرئ. لان هنشوف دول ما قتلوش عن جهل ولا حاجه، دول ايه، عن قصد وعارفين. تقولي لهم البطرس يعني بيقول لهم يعني ازاي انكم عملتوا بجهل؟ اسال سؤال يا احبائي، اليهود كانوا عارفين ان المسيح هو المسيح ولا مش عارفين؟ عايز اسمع بقى. برافو، كانوا عارفين ومتاكدين 100%.

بس مش عاجبه. لما كنت بتكلم في احداث يوم حد الزعف في حياه سيد المسيح، قلت المدرس الشاطر عايز يعلم الناس درس فيشرح الدرس. المسيح جاي علشان يعلم البشرية درس واحد، إن أنا هو المسيح. قعد يعلم الدرس ده 3.5 سنين بالكلام وبالإيه؟ بالمعجزات. كلامه ومعجزاته تؤكد أنه المسيح. طيب علشان نضمن أن المدرس ده يعني يكون مدرس غطى الدرس من كل الجوانب، يروح عامل وسيلة إيه؟ إيضاح، عشان اللي ما بيفهمش يفهم. وسيلة الإيضاح اللي عملها المسيح يوم حد الزعف، جاب أتان وجحش ابن أتان ودخل أورشليم كملك عشان اللعمة. اللعمة ما حصلتش في تاريخي كبشري، إنه ملك يدخل المدينة بتاعته راكب على أتان وجحش ابن أتان. لكن في نبوة قالها زكريا، افرحي وابتهجي جدا يا ابنة صهيون، هوذا مالكك. هقول لك علامه يا صهيون لا يمكن تغلطي فيها. المسيح لما يجي ايه هقول لكم، لو حسستوا كده تعرفوه، هيدخل كملك راكب على اتان وجحش ابن. دخل لهم يوم حد الزعف باتان وجحش ابن اتان، يعني بقى خلاص بقى، لو مش عارفين هعزراء تحت، لو مش عارفين ان انا اتولدت ببيت لحم، لو مش عارفين ان انا هربت المص، لو مش عارفين ان انا بفتح عينين العمي، لو مش عارفين ان طيب اهي. رخر الاطفال لما شافوا المنظر عملوا ايه؟ هاتف قال لهم ده يعني المنظر اللي حصل ده، لو الناس سكتت الحجاره ايه؟ خلاص بقى، يبقى هو المسيح ولا مش هو؟ هو. تقولي لما بطرس بيقول لهم ان انتوا عملتوا بايه؟ بجهل. بطرس بيتملقهم، لا مش بيتملقهم ولا حاجه، هم فعلا عارفين ان هم المسيح، لكن جهل بايه؟ جهل بانه ده فكر ربنا، مش جهل ان ده المسيح. لا، انتوا المسيح انتوا عارفين ان المسيح، لكن ما كنتوش فاهمين فكر ربنا ان المسيح سيصلب. ما كنتوش فاهمين حكمه ربنا ليه المسيح يظهر في الجسد ويصلب علشان يوفي العدل الالهي. انتوا جاهلين، كنتم تجهلوا بالفكر الالهي دوت. ودي بكرر تاني يا احبائي معنى الكلام اللي قاله بولس في كورنثوس الاولى، لانهم لو عرفوا لما صلب رب المجد. كتير يقولوا لو عرفوا ان هو المسيح، لا غلط، دي قضيه اساسيه. لا، هو عرف ان هو المسيح، هم لو عرفوا ايه؟ لو عرفوا الحكمه الالهيه، لو عرفوا مقاصد الله، لو عرفوا تدابير ربنا. ما كانوش عارفين كده، ما كانوش مدركين كده. نحن نعلم من الناموس ان المسيح يبقى للايه؟ للابد، ده اللي احنا عارفينه. لكن المسيح يموت، مش معقول. قالوا ما انتم ما كنتوش عارفين الحته ديت، لكن كنت عارفين ان هو المسيح ولا لا؟ دي ما فيش فيها افصال. والآن أيها الإخوة نعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤساءكم أيضا. يبقى أول عذر بيلتمسه لهم أنهم عملوا بإيه؟ بجهالة. تاني عذر حسيبه للمرة الجاية بقى، لأن أنا صوتي تعبني، بس هقول لكم الآية عشان نقف عندها نكررها المرة الجاية. وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. يعني هلكوا كلمتين احفظوهم، المرة الجاية ابتدي بيهم، مش هكرر اللي فات. بطرس واقف كوكيل نيابة يوجه اتهام لرؤساء اليهود. ايه التهمة؟ انتم انكرتم القدوس البار. بيلاطس كان حاكم باطلاقه، وانتم صممتم انه يتصلب وصلبتوه، ولما اتصلب قام، واحنا شهود على قيامته. ولو مش مصدقين الكلام بتاعنا، الراجل المقعد دوت باسم يسوع قام. يبقى التهمه لبساكوا ولا مش لبساكوا؟ لبسانا. طيب في امل يا بطرس؟ قال لهم انتوا ربنا يعني هيفتح لكم الباب بطريقين. الطريق الاولاني ان انتم عملتم بايه؟ بجهاله. انتوا ما كنتوش فاهمين فكر ربنا، ما كنتوش عارفين خطه ربنا. الحاجه الثانيه اللي تلتمس لكم عذر، انه اللي انتوا عملتوه دوت الأنبياء سبقوا إيه؟ وأنبأوا بيه. المسيح ما فوجئش بالموضوع دوت، لا ده هو جاي وعارف إنه ده حي إيه؟ هيحصل. طب عارف إزاي؟ دي بنعمة ربنا في المرة اللي نتقابل فيها، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.

ولا أحذية ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. وأي مدينة أو قرية تدخلونها فافحصوا من فيها.

لما حل ربنا يسوع المسيح في أرضنا ولبس الطبيعة البشرية وصار في الهيئة كإنسان، اتخذ الهيئة البسيطة جدا، كان يسير في الحقول والقرى، في بساطة شديدة يستطيع أي إنسان أن يراه أو يتعامل معه أو يقابله. ولم يقتن الرب فضة أو ذهب، وقال أن ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه. وقيل أيضا في الإنجيل أن بعض النسوة كنا يتبعنه وكنا ينفقن عليه من أموالهن الخاصة.

هو رضي انه يتسجل الكلام ده عليه. ولما كان بعض الناس يقدموا صدقة، كان يهوذا الإسخريوطي شايل حتة الصندوق ده يلقى فيه أي حد عاوز يدي. عشان كده لما المسيح أرسل الرسل قال لهم ولا كيس ولا مزود ولا نحاس. النحاس اللي هو الفكة، يعني الملاليم، ولا مزود للطريق، لأن كان السفر على الرجلين وكان الواحد يعمل حساب الطريق فياخد زاد أكل وشرب، ولا عصا للدفاع عن النفس، ولا ثوبين، ده يبقوا فقراء قوي. قال أنا عاوزهم فقراء قوي لأنهم تابعين للمسيح. طب والفقراء دول يعملوا ايه في الدنيا؟ قال يغنوا العالم كله. عشان كده القديس بولس الرسول بعد كده قال كفقراء ونحن نغني كثيرين. والغنى اللي حملوا التلاميذ لم يكن من هذا العالم، ولا يعتمد على العالم ولا على كل ما في العالم. غنى العالم معروف أوله، معروف آخره. أما غنى المسيح الذي لا يستقصى غنى تاني. وخرجوا الرسل وأغنوا العالم وغيروا المسكونة كلها، لا بسيف ولا برمح ولا بعصا، ولكن بالمسيح، بالنعمة، بالروح اللي ملاهم. ولما أرسلهم أرسلهم محملين بالسلام، أعطاهم سلامه الخاص، سلام المسيح الشخصي. قال لهم سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم. مش زي العالم، سلام المسيح الشخصي أعطاه للتلاميذ. وقال لهم إذا دخلتم قرية أو بيت ادوا من اللي معاكم، ومعهمش فلوس، أول ما تدخلوا البيت قولوا السلام لهذا البيت. طب ولما تقولوا كده يحل سلامكم عليهم. أنت عارف الإنسان إذا افتقر إلى السلام تبقى حالته إيه؟ يعيش منزعج، مضطرب، خايف، تعبان، عايل الهم. إذا راح السلام من إنسان يعيش مطرود من نفسه. الشر، الخطية تزعج الإنسان. فقدان السلام أمر رهيب جداً. بسبب الخطايا يفقد الإنسان السلام وتصير نفسه منزعجة جدا، مضطربة. قيل في المزمور الشرير يهرب ولا طارد له، بيهرب حدش بيطرده، بس اللي جواه خوف، اللي جواه انزعاج بسبب الشر. لا سلام للأشرار قال إلهي، ده كلام ربنا، مفيش سلام للأشرار. عشان كده التلاميذ لما دخلوا وكرزوا وبشروا أدخلوا السلام إلى قلوب الناس. أي بيت دخلوا وقالوا السلام، إن وجد إنسان يستحق يحل سلامكم عليه. سلام الرسل، سلام الرسل الأطهار، ده كبير قوي، ده سلام المسيح نفسه. عدم قبول الرسل الأطهار يحرم الإنسان من السلام. طب دلوقتي مش بحس بالسلام ده كتير، طب ليه؟ أما أنت ابن للسلام،
ان انت يعني الايمان اللي فيك هو الايمان الرسولي. نحن قبلنا الرسل الاطهار بنحبهم قوي، احنا بنحب مرمرقس قوي لانه جه لغايه بلدنا هنا وبالذات اسكندريه واعطى السلام وقبلوه الاقباط قوي وحل سلامه الالهي اللي خده من المسيح على كل اجيال كنيستنا. دي ورثه، احنا خدنا السلام ده لان كنيستنا مبنيه على اساس الرسل، ودخل السلام الى بيوت الاقباط والى نفوسهم، بقوا سلاميين ما عندهمش عداء، بقى نفوسهم فيها سلام. يعني ايه شطاره دي؟ قال لا دي نعمه احسن من بقيه الناس ابدا، ولكن بقول لك نعمه. لما يقبل الانسان الرسل يقبل المسيح، الذي يقبلكم يقبلني، الذي يرزلكم يرزلني، الذي يقبلني يقبل الذي ارسلني. مرمرقس أبونا وأعطانا سلام المسيح سكن فينا. كنيسة بقالها دلوقتي أكتر من 20 قرن يحل السلام فيها، وإيه متمتعة به جدا، وتعطي السلام الرسول ده. كل قداس بتحضره تسمع كم مرة السلام من فم الكاهن، وجايبه منين الكاهن؟ ما جايبه من الرسل. ما البطرك بتاعنا خليفة مريمورقس، البابا شنودة 117 من مريمورقس، والكهنوت بتاعنا الكهنوت السلامي ده يعني موجود في الكنيسة. فكل مرة تحضر القداس، تحضر الصلاة في الكنيسة تسمع دي. أنا ما افتكرش إنها يعني كلمة، لا دي عطية. لما ابونا يقول إيريني باسي ويعطي السلام للشعب بيعطي العطية دي، خد. طب ما المال بيوتنا ما فيهاش سلام ليه؟ ما احنا مش دريانين مش بناخد. دي عطية حقيقية قالها المسيح للرسل الأطهار والمدبري البيعة المقدسة، انهم يعطوا السلام. أول ما تدخلوا، قال أول ما تدخلوا بيت اعطوا السلام ده. فبص تلاقي البيت عايش في طمأنينة وسلام وحب ولطف بلا نزاع بلا خصام. طب فين البيت ده؟ صدقني موجود. إذا كانوا الناس يستوعبوا العطية الإلهية دي هيعيشوا فيه. إذا كانوا عايشين بفكر العالم ما يبقاش فيه سلام في البيت. إذا كان واحد بيصلي بحق، ما في صلاة بالشكل وفي صلاة بالحق، يحصل على السلام القلبي. طب إيه رأيك في الاضطهاد؟ قال ما يقدرش يزعزع السلام ده. طب إيه رأيك في الظروف اللي مش مواتية؟ ما يقدرش على السلام ده. لما سكن هذا السلام في الرسل الأطهار غلبوا الموت وغلبوا الاضطهاد. القديس بولس الرسول وصف شيء من الاضطهادات والضيقات والآلام التي صادفته. إيه شكلها؟ حاجات مفزعة. إلى الآن نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة. ده إيه ده؟ مرات جلدوا اليهود 39 جلدة على ظهره، مرات كسرت به السفينة. طب ده واحد إيه ده؟ تلاقيه يدخل في ديبريشن ونفسيته تتعقد ويقول لك ده أنا كل حياتي مصادمات، كلها تعب، كلها مطرود من مدينة إلى مدينة، ومضطهد من اليهود وضيقات من خارج وضيقات من داخل. ده إيه العيشة دي؟

لكن اسأله السلام اللي عندك إيه؟ يستطيع أن يغني كثيرين، عنده كتير قوي. خزين السلام اللي عنده يقدر يغطي المشاكل بتاعت الدنيا والضيقات والألام والاضطهادات والأمراض حتى الموت. اسأل هل قديس بولس الرسول في كل هذه الضيقات فقد السلام؟ يستحيل، يستحيل. عشان كده بقول لك فقد السلام علامة غير صحية في الحياة الروحية. ولا أقول لك أنا يعني شماس في الكنيسة ولا أسيس ولا بتاع، تنرفز. يعني بتتنرفز، نرفز كتير ويشخط كتير ويزعق كتير ويتخانق كتير ومش في سلام. طب في حاجة غلط، تبقى في حاجة غلط. لابد انك تشوفه شكل سيده، ما دام بيخدم المسيح يبقى شكل سيده وديع ومتواضع القلب، حلو، مريح للاحشاء، مملوء سلام. لو واحد فينا فعلا عايش حياه روحيه مظبوطه، تلاقي قلبه في سلام وبيته في سلام ومعاملاته مع الناس فيها سلام وفي دخوله في خروجه في سلام، عايش في سلام، نعمة كبيرة جدا. فقدان السلام أمر مخيف، لأن السلام الروحاني أعطاه المسيح للرسل. سلام الله الذي يفوق كل عقل يملأ قلوبكم ويملأ أفكاركم. طب أعمل إيه؟ أطلب يا أخي، اطلب من كل قلبك، قول يا رب ليه كده؟ ليه هذا الاضطراب والانزعاج والخصومات؟ ليه دي؟ لماذا فقد السلام والنزاع والصياح والغضب، الحاجات الوحشة اللي دخلت لنا دي ليه يا ربي؟ اطلب بأصوام، تضرع إلى المسيح واقبل. عشان كده بقول لك ايه، قال المسيح اي بيت يقبلكوا بس، لان في مرات كثيره يصير عدم القبول. يعني ايه عدم القبول؟ يعني يقولوا للرسل لما جيش عندي، يقولوا ممكن هاجي بيتك، يقول لا مش عاوزك. يعني ايه الرفض ده؟ يعني ايه الانسان اللي يرفض حد من رسل المسيح؟ ده حاجة وحشة جدا. طب انت عارف يعني ايه الواحد يرفض؟ يعني لما تسمع كلمة الإنجيل وترفضها، ما تدخلش الكلام عندك. طبعا مش هيزورني واحد من الرسل بالهيئة اللي حصلت في القرن الأول مثلا، ولكن كلام الرسل والأناجيل اللي كتبوها وكلمة الله الحية اللي نطقوها موجودة، فهل بقبل ولا برفض؟ في وصية ضد الذات والكبرياء قالوها الرسل، قالوا المسيح قال من أراد أن يأتي وراء ينكر ذاته، تقبل؟ فإذا قبلت وصايا الرسل تبقى قبلتهم، وإذا كان عقلي يرفض كلام الإنجيل ووصايا الإنجيل يبقى مش عاوز أدخلهم عندي. لما بقبل الوصية بحصل على السلام، الوصية مريحة، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، تعطيك سلام. إن جاء عدوك اطعمه، إن عطش اسقيه، تعطيك سلام. لا تجاز أحد عن شر بشر أو شتيمة بشتيمة، باركوا لعنيكم احسنوا إلى مبغضيكم. عارف لو تقبل الوصية دي تعطيك سلام. قبول الرسل الأطهار يحل السلام في القلب. قبول كلام الرسل اللي نطقوا

وبالروح القدس يعطي السلام للقلب. لما الواحد فينا بيعيش بعقله ويعيش بفكره ويعيش بشخصيته اللي هو عاوزها ويعيش بآراء الناس ويرفض وصية الإنجيل وصية الرسل الأطهار، يبتدي ما يعيش بسلام، يبتدي حياته تبقى فيها انزعاج واضطراب. عشان كده بقول لك إيه، اقبل كلام الإنجيل، اقبل إن الرسل يدخلوا إلى بيتك، واقبل تعليم الرسل الأطهار. كل تعليم، كل وصية ستعطيك سلام، لأن الوصايا مملوءة سلام، تعيشك عيشة هادئة. لما تمشي حسب وصية الإنجيل، حسب كلام الرسل، حسب كرازتهم، تأخذ هذا السلام الفائق للعقل. تضطرب الدنيا حواليك جدا وانت مش بتضطرب. إن جزت في وادي ظل الموت لا أخاف. بس تلاقي الحياة كده فيها الطعم اللذيذ ده، إن الإنسان قلبه ثابت مستعد متكل على الله، قلب ثابت. الاضطراب تلاقيه على السطح، أما تروح ناحية البحر كده تلاقي الموج يخبط يضرب يقلب، أما أعماق البحر فيها سلام. الإنسان السطحي سريع التقلب، سريع الانزعاج، أي خبر أي حاجة تلاقيه منزعج منزعج. الإنسان العميق في الروح لا يضطرب، هادي وديع، أعماقه لا تضطرب. طب الحق فيه، دنيا مقلوبة، في كرب، في شيطان هايج، في مش عارف هيقابلني ايه. لما تنبأ احد انبياء العهد الجديد اسمه أغابوس على القديس بولس الرسول ان اليهود هيربطوه وانه هيعاني الام كثيره اذا ذهب الى اورشليم، وبعدين التلاميذ ابتدوا يتضايقوا ويبكوا، قال لهم ايه جرى لكم، ايه تبكون وتحزنون؟ نفسي انا مستعد مش ان اربط فقط، بل أموت من أجل اسم الرب يسوع. إيه مضطربين ليه؟ ده أنا مستعد مش أتربط، أنا مستعد أموت. إيه السلام ده؟ هو ده سلام الرسل الأطهار. خد نصيبك، اوعى تفتكر إن ده كلام، لكن دي عطية حقيقية استودعها المسيح في كنيسته. إحنا بني السلام. خد، تدخلش الكنيسة وتطلع مضطرب وتطلع أفكارك زي ما كانت. ادخل الكنيسة وتسمع سلام لكم، سلامي أترك لكم، السلام مع جميعكم. تبص تلاقي السلام ده دخل جواك، وتطلع بره الكنيسة وانت طالع من القداس متناول الذبيحة الإلهية مليان سلام ومليان فرح ومليان سرور أبدي. هي دي عطية المسيح ودي عطية الرسل الأطهار ليك ولبيتك ولأولادك ولكل أجيال الكنيسة المقدسة. لربنا المجد دائما أبدا.

أحدثكم في هذه الليلة إن شاء الله عن الفطور الروحي. يعني إيه الفطور الروحي؟ يعني إنسان بيبدأ مع ربنا بحرارة قلب، ولكن الحرارة لا تستمر فتقل شيئا فشيئا ويتحول إلى فطور. فنقول كلمة عن هذا الفطور ونعرف إيه أسبابه وإيه علاجه. أول حاجة إن طبيعة الحياة الروحية لا يمكن إنها تستمر على خط واحد، ولا يمكن إنها تكون في علو دائم بدون مطبات في الطريق. لكن علينا أن نسأل في الفطور الروحي، هل هو فطور دائم أم مؤقت؟ هل فطور دائم أم مؤقت؟ وهل هو أصلي أم عربي؟ يعني أصلي أم عربي؟ يعني شمشون مثلا كان مركزه في أورشليم، وبين الحين والآخر يذهب إلى غزة، وبعدين لما كثر فطوره أصبحت غزة هي مركزه الأصلي، وبين الحين والآخر يذهب إلى أورشليم. فهل أنت الأصل في حياتك هو الحرارة، وأحيانا يأتي فطور، أم الطبيعة الغالبة في حياتك هي الفطور وفي بعض أوقات تيجي حرارة؟ دي نقطة مهمة لازم تعرف. كذلك هل الفطور بيجي لك من برة ولا من جوه؟ يعني سبب الفطور محاربات خارجية، ولا سببه انك انت تلف من جوه؟ من جوه تلف. غالبية القديسين كانت حياتهم من جوه ملتهبة، وتأتيهم محاربات من بره تعمل فطور، لكن الأصل هو الحرارة في جوه. إيه أسباب الفطور؟ ما هي الأسباب؟ أول سبب البعد عن مرحلة التوبة. البعد عن مرحلة التوبة، في اثنين من الناس عندهم حرارة شديدة جدا في قلبهم. الإنسان الحديث العهد بالتوبة عنده حرارة جديدة، والإنسان المتقد بمحبة ربنا عنده حرارة جديدة. الحديث العهد بالتوبة عنده حرارة، والمتقد بمحبة ربنا عنده حرارة. ولكن يحدث أحيانا إن الإنسان يبتدي في التوبة بحرارة شديدة، وبعد مدة ينسى حرارته ويفطر ويضعف. لا يحتفظ بالحرارة الأولى التي كانت عنده في أول الطريق، زي إنسان خرج من أرض العبودية أيام فرعون ولم يصل بعد إلى كنعان، لا عنده الحرارة أيام ما كان مذلول وبيصرخ لربنا، ولا عنده الحب في أرض كنعان، لكن موجود في البرية. لا حصل كنعان ولا حصل صلوات المذلة
في أرض مصر لدي ولدي بيعيش في فطور، الإنسان اللي يحتفظ بحرارته هو الإنسان اللي خطيته أمامه في كل حين، اللي خطيته أمامه في كل حين تعطيه الانسحاق وتعطيه الاتضاع. كالعشار واقف من بعيد يقرع صدره ويقول له ارحمني يا رب اني خاطئ، شاعر بالمذلة اللي هو فيها فبيصرخ الى الرب من ذله، بيصرخ الى الرب من ذله زي داود لما بيقول بللت فراشي بدموعي، لما بيقول خطيتي امامي في كل حين، لما بيقول دموعي صارت لي شرابا نهارا وليلا. الانسان حديث العهد بالتوبة المذلول امام ربنا صلواته حارة وتواضعه حار وعلاقته مع ربنا جديد، عارف قديه ربنا انقذه. كالمرأة التي بللت قدمي الرب بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، عرفت انه غفر لها الكثير لذلك احبت كثيرا. حرارة موجودة في القلب، علشان كده ناري إسحاق بيقول إذا دخلت في الفطور ذكر مريم بزناها وذكر إسرائيل بانغلابه. فكر نفسك بالماضي اللي انت كنت عايش فيه عشان نفسك تسخن شوية. إنسان يبتدي بحرارة بعدين ينسى خطاياه وينسى الثمن اللي اتدفع من أجله وينسى عمل النعمة فيه وينسى محبة ربنا اللي أنقذته فتفطر حياته. يا ريتك تذكر نفسك باستمرار بمقدار العمل الذي عمل من أجلك وتحيا في حياة التوبة. لا تكن التوبة مرحلة تجتازها وتروح لغيرها، عيش باستمرار في التوبة. كأول التوبة تخش الكنيسة تقول أنا يا رب ما استحقش أخش الكنيسة، وتخش مذلول وتقف ورا عمود وبعدين تاخد على الكنيسة وتفقد حرارتك وبعدين تجري وتتنطط في الكنيسة وتزعق في الكنيسة وتضحك في الكنيسة والكنيسة فقدت هيبتها لأنك مش داخل بالحرارة الأولى بتاع زمان، مش داخل بالحرارة الأولى بتاع زمان، لا حرارة التوبة ولا حرارة الحب. في حرارة الحب تقول فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات، تشتاق وتزوب نفسي للدخول إلى ديار الرب، ده حب، حب، فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وبالمذلة تقول له أما أنا بكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك، لعندك دية ولدية تعيش في فتور. لعندك دية ولدية تعيش في فتور. من ضمن أسباب الفتور البعد

البعد عن الوثائق الروحية، البعد عن الروابط الروحية، عن وثائق النعمة. زي ايه مثلا؟ انسان عنده اسباب كتيرة تجيب له الحرارة، الصلاة تملأه بالحرارة، التأمل، القراءة الروحية، الاجتماعات الروحية، القداسات، الاعتراف، الصداقات الروحية، أشياء بتدفعه باستمرار. وكل ما كانت له ينابيع روحية كثيرة باستمرار مليان، باستمرار شبعان، باستمرار أسباب كثيرة بتلهلبه من جوه. إن بطل قراية الترتيل والتسبيح بيلهلبه، إن بعد شوية عن الترتيل القداسات والألحان بتلهلبه، إن بعد عن دول ودول التأمل بيلهلبه. حاجات كثيرة أسباب بتجيب حرارة. أما الذي يبعد عن الوثائق الروحية ويأتيه الشيطان يفتقد، فلا يجد حوله لا إنجيلا ولا مزمورا ولا صلاة ولا ترتيلة ولا تأمل، يضيع يبرد. لازم حاجة تلهلبه باستمرار، حاجة تلهلبه باستمرار. فابحث، هل انت قلت صلتك بالوثائق الروحية؟ هل انجيلك مش زي زمان؟ هل صلواتك مش زي زمان؟ هل اجتماعاتك مش زي زمان؟ هل عواطفك الروحية مش زي زمان؟ وافتكر الوثائق اللي كانت بتقدمك لربنا وارجع اليها. هقول لكم زي ايه. في انسان تلاقيه مثلا يقرا في الكتاب، وبعدين كل ايه كل ايه تترك في نفسه اثر كبير يروح كاتبها في نوته خاصه. يقرا في سير القديسين، كل قصه تؤثر فيه يكتب عنوانها، كل قول من اقوال الاباء يشتغل في قلبه يأثر فيه يكتبه. وبعدين اذا ضعف في يوم من الايام يطلع النوتة دي بكل ما فيها من عبارات مؤثرة، كل ما فيها من ايات ومن اقوال ومن قصص ومن تراتيل ومن احداث. ذكر نفسك باستمرار، زي ما الشيطان بيشتغل شغل لإضعافك، قوي الوثائق الروحية اللي ترجعك لطاقتك عشان تعمل توازن في حياتك بين حروب الشيطان وبين وثائق النعمة، تعمل توازن. في كفتين ميزان، العالم بيحط تأثيرات في الكفة دي تسبب لك ضعف وتذكرك، وانت من الناحية الروحية تحط في الكفة الثانية، املاها صلوات وتأمل وقراءات واجتماعات وصداقات روحية واجتماعات وتراتيل وتسبيح وألحان. اعمل توازن في حياتك. يعني اسألك سؤال، هل انت بتقعد جنب الانجيل وجنب الترتيل زي ما بتقعد جنب الراديو او التلفزيون او المجلات او الجرائد؟ اسأل نفسك ايه التأثير اللي عليك اكتر من الثاني. تترك العالم يخبط فيك وما فيش وزن من الناحية الاخرى؟ ما هو برضو من ضمن اسباب الفتور انك بتترك العالم يعبث فيك، ومش بس بتبعد عن وثائق النعمة، ده انت بتزود الافكار

العالمية والوسائط العالمية والتأثيرات العالمية. اوعى تفتكر نفسك قوي وما بتتأثرش، اوعى تفتكر نفسك قوي وما بتتأثرش. انا قلت لكم مرة ان نقطة المية اللينة الطرية اذا سقطت بمداومة على صخر بتحفر فيه طريق. نقطة المية اللينة الطرية اذا سقطت بمداومة على صخر بتحفر فيه طريق. حواسك بتاخد من العالم، حواسك بتاخد من العالم، افكارك بتاخد من العالم، قلبك ومشاعرك بتاخد من العالم. فهل بتاخد من ربنا اللي يوزنك مع العالم ولا ما بتاخدش؟ دي نقطة. من ضمن اسباب الفتور شكلية العبادة او روتينية العبادة. العبادة يجي وقت من الاوقات تتحول عندك الى روتين والى شكليات والى مظاهر والى ممارسات. بس بتصلي لمجرد الصلاة، ساعات واحد يقول يصلي علشان يريح ضميره، يريح ضميره. مفروض انك انت بتصلي علشان بتحب ربنا، مش بتصلي علشان تريح ضميرك. او يصلي علشان يتمم قانونه او يكمل الوصية، او علشان اثناء محاسبة النفس يكتب صحة على الصلاة وصحة على التأمل وصحة على الترتيل وصحة على الحاجات. يعني اصبح مجرد العبادة لتسليم فروض ولإراحة الضمير وربما للمجد الباطن، ويفقد الإنسان محبته الأولى. وجايز إنسان يخش في ربنا وعايز يتقدم، يبقى عايز يكثر يكثر يكثر، يقول لازم أزود صلواتي، ويزود بلا فهم بلا عمق بلا حرارة، يهتم بالكمية وليس بالنوع، يهتم بالكمية وليس بالنوع. يفتكر أكمنه قال صلوات كثيرة ربنا هينبسط منه، حتى لو لم يقلها بفهم ولا عمق. ودي حرب من الحروب اللي بتجيب فتور، عايز اخلص اخلص اخلص اخلص، وبعدين تكثر واجباته وعايز يخلص. زي واحد يقول اقرا اصحاح من العهد القديم واصحاح من العهد الجديد، وبيهتم بالكميه ان لازم يقرا فصل من الانجيل. كان زمان ايه واحده تملاه بالحب تشعلله، دلوقتي عايز يقرا اصحاح كامل، بيهتم بالكمية ويقراه ولا استفاد ولا حاجة. ايه جري جري جري جري عشان نخلص الاصحاح. طب استفدت ايه؟ لذلك اذا اردت ان حياتك الروحية تمر بلا فتور لا تهتم بالكمية، اهتم بالنوع. على رأي ماري إسحاق قال قل أنا ما وقفت أمام الله لكي أعد ألفاظا، ما وقفت أمام الله لكي أعد ألفاظا. ربنا مش هياخدك بالصف ولا بالصفحة، ربنا عايز العمق اللي في قلبك ماشي ازاي. صلي بعمق بحرارة بقلب بفهم بتركيز، لا تهتم بالكثرة اهتم بالعمق.
كثير من الصلوات المقبولة أمام الله كانت قصيرة جدا.

0: جدا ولكن بعمق. اضرب لكم مثالين. مثل منهم اللص اليمين، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، صلاه قصيره لكن بكل عمق، من كل القلب، من كل العاطفه، من كل الايمان، خد بيها الملكوت. والعشار قال ارحمني يا رب فاني خاطي، صلاه صغيره لكن مليانه عمق، مليانه اتضاع، مليانه انسحاب، مليانه حراره. ياما بيجيلنا الفطور بسبب الطول الخالي من العمق، بسبب الطول الخالي من العمق. شكلية العبادة بتجيب فطور للإنسان. لذلك بولس الرسول قال أمام الله أقول خمس كلمات بفهم أكثر من 10,000 كلمة بلا فهم باللسان. خمس كلمات بفهم أحسن من 10,000. من ضمن أسباب الفتور توقف النمو، نموك يقف. الحياة الروحية هي حياة نمو باستمرار، والنمو بيعطي حرارة، تقدم باستمرار والتقدم بيعطي حرارة، حركة باستمرار والحركة بتبدي حرارة. زي بطارية بتاعت عربية، طول ما العربية ماشية العربية البطارية بتشحن، بتدي حرارة للعربية وبتاخد حرارة من المشي، الحركة بتدي حرارة. إذا وقف النمو وقفت الحرارة، إذا وقف النمو وقفت الحرارة. فهل نموك وقف؟ هل وصلت إلى حد، إلى مستوى وقلت كفاية كده؟ وصلت إلى حد، إلى مستوى وقلت كفاية كده؟ ولا باستمرار بتمشي بتجري؟ بولس الرسول بيقول اركضوا لكي تنالوا، اركضوا اجروا جري في طريق ربنا. في ناس عايشين في طريق ربنا نايمين ونعسانين وحالتهم تعبانه، مفيش شغل، مفيش حركه، قلبه ما بيتحركش. زي واحد وصل عمره سن 21 وطوله ربط على كده وما هوش هيطول تاني فربط. في ناس كده ما كانش بيصلي ودلوقتي الحمد لله بنصلي الصبح وبالليل، خلصت على كده، خلصت الحكايه وربط على دقيقه الصبح ودقيقه بالليل وريح ضميره. كل ما بنقراش في الكتاب المقدس الحمد لله بقينا بنقرا خلاص كده، ربط على كده. اذا اردت ان تسير في طريق الله اسعى نحو الكمال، نحو الكمال بكل قوتك، لان الكتاب بيقول كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. والكمال ده سكته طويله، سكه طويله ما تنتهيش. بيقول كونوا قديسين كما ان اباكم الذي في السماوات هو قدوس. والقداسه سكه طويله ما تنتهيش. فين انت؟ فين انت؟ لسه بدري. ضع امامك المستويات العالية التي وصل اليها القديسون وجاهد عشان توصل، ما تقفش.
1: بولس الرسول بيقول انسى ما هو وراء وامتد الى قدام. ينسى ما هو وراء، مش ينسى الخطايا، ينسى الاعمال الفاضلة اللي عملها عشان بينظر لقدام لاعمال اكبر من كده لسه هيعملها. ينسى السماء الثالثة اللي وصل اليها، ينسى كثرة الاستعلانات، ينسى كل البر القديم، لان في حاجات تانية اكثر في السكة. بيقول لست احسب اني ادركت او نلت شيئا، ده انا بس على عني ادرك. يعني كل اللي خده بولس الرسول مش مكفيه، كل اللي خده مش مكفيه، بيجري في السكة عشان يوصل. طول ما انت بتجري في طريق ربنا الحرارة بتشتعل فيك. عربية بتجري فيها حرارة اذا وقفت خلاص. اشتغل باستمرار انمو تقدم، انمو نموا في الطول ونمو في العمر. صلواتك تمتد طولا فتأخذ وقت أطول وتمتد عمقا، تمتد عمقا، تكون صلاة بفهم، صلاة باتضاع، صلاة بحرارة، صلاة بإيمان، صلاة بقلب مسكوب أمام ربنا، صلاة فيها عمق، صلاة بتأثر بعاطفة بدموع، صلاة تقتدر كثيرا في فعلها، صلاة فيها صلة بينك وبين ربنا، تشعر بأنك التقيت مع الله، صلاة فيها استجابة، تخش في العمق. ولا تقف عند الشاطئ، تلاقي باستمرار في حرارة. أما الإنسان اللي وصل لحد واكتفى وعاش محدودا يصل إلى الفتور. طريق ربنا طويل وتحتاج أن تمشي فيه بكل قوتك، بكل قوتك، وتقول للآن لم أعمل شيئا، للآن لم أبدأ، للآن لم أبدأ، لأن طريق ربنا طويل، طريق الكمال، طريق إنك تصير صورة الله ومثاله. فين صورة الله ومثاله؟ لسه بدري عليك عشان تبقى صورة الله، تبقى شبه الله، تبقى شكل ربنا. باستمرار عيش في نمو، ولا تجعل نموك يقف. زي ايه؟ زي كورة انت رميتها على جبل، والكورة بتتدحرج بتتدحرج بتتدحرج بكل قوة بمنتهى الحرارة. اذا وقفت خلاص لا حركة ولا حرارة. فانت لازم تكون ماشي بكل قوة، بتتقدم بتتقدم بتتقدم. في ناس قاعدين تحت السطح تحت الجبل بيقعوا في المستنقعات، وفي انسان بيطلع فوق الجبل باستمرار، ده ما تخافش عليه من المستنقعات لان باستمرار بيطلع. عارفين في نسب في الفتور، يعني في انسان اعلى درجة حرارة عنده تعتبر درجة فتور بالنسبة لواحد تاني. يعني لحظات الفتور عند القديسين ربما قمم بالنسبة لنا احنا ما وصلناش ليها.
0: لحظات الفتور اللي عند الإبليس.

حاجات الضعف في حياتهم ربما قمم بالنسبة لنا لسه بدري علينا. وهكذا في حياتك انت، في حياتك انت لما تكون عالي قوي تبقى الفترة اللي فاتور بالنسبة لك نزلت من العلو، زي ايه؟ زي تلميذ ممتاز بياخد مجموع مثلا 96% ولا 95%، ان وصل ل93 يقول انا في حالة فتور، وان وصل ل90 بس يقول ضعف، يقول ايه ضعف، وضميره يوبخه. لكن اللي بيمشي على مستوى 70 و60 ان وصل ل80% يقتله المجد الباطل، فاكر انه خلاص. فانت خليك باستمرار عالي، يبقى لما تنزل تنزل بنسبة، تنزل بنسبة، مش تنزل تحت الصفر، تنزل بنسبة. بالنسبة للفتور ابحث عن اسباب فتورك. الكتاب بيقول اذكر من اين سقطت وتب. ربما السبب اللي عندك غير السبب اللي عند غيرك. جايز في انسان سبب فتوره الكبرياء، جايز انسان سبب فتوره الكبرياء، مشي في طريق ربنا وارتفع شوية فقلبه ارتفع، فربنا يسمح له بحالة فتور لكي يعرف ضعفه فيتضع. ربنا يسمح له بحالة فتور لكي يعرف ضعفه فيتضع. في فتور بسبب الكبرياء، في فتور بسبب إدانة الآخرين، تحكم على غيرك أو تقسو على غيرك أو تتكلم على خطايا غيرك، فربنا يسمح إنك تضعف عشان ترحم غيرك وما تتكلمش عليه. يدوقك الفتور لكي تشفق على الفاترين، يسمح ربنا بحرب تجيلك تتهز شوية فتعلم انك ضعيف. من ضمن اسباب الفتور احيانا المتكئات الاولى، المتكئات الاولى. زمان وانت صغير كنت لازق في ربنا كده، يا رب انا غير مستحق، يا رب انا خاطئ، يا رب انا مسكين. دلوقتي ما بقتش خاطئ ولا مسكين، دخلت في المتكئات الاولى وبقيت من القادة، وبقيت من القدام، وبقيت من الناس مش بس اللي يشار اليهم بالبنان، ده يشار اليهم بالاصابع العشر. ووسط الحاجات دي ما بقتش تشعر انك مسكين، فقدت اتضاعك، ففقدت حرارتك، ففطرت. ياما المتكئات الاولى بتسبب في فطور ناس، العلو والمناصب والتقدم والقيادات بيخلي الواحد ينسى نفسه. دايما اللي شاعر انه صغير لازق بربنا، واللي شاعر انه كبير بينسى روحه. زمان كنت بتقرا، زمان كنت بتقرا عشان تتعلم وعشان تستفيد وعشان تطبق على نفسك وتدرب روحك وتمشي في طريق ربنا. دلوقتي بتقرا عشان تعلم الناس مش عشان تستفيد. الهدف راح اتغير.
بقيت راجل كبير بتقرا عشان تعلم. كنت زمان بتقرا الكتاب المقدس للتامل وللفائده، دلوقتي بتقرا عشان تحضر عظه، عشان تحضر درس مدارس احد، عشان تفهم غيرك. الكتاب المقدس بقى للتصدير الخارجي وليس للاستهلاك المحلي، بقى شغل للاخرين. الروحيات بقت للناس مش ليك، الروحيات بقت للناس مش ليك. كنت زمان بتقرأ لروحياتك، دلوقتي كمعلم بتقرأ للمناهج. افتكر مرة حصلت معايا حكاية زي دي. كنت زمان وانا لسه علماني قبل ما ابقى راهب، كنت بوعظ في كنيسة، افتكر الحكاية دي سنة 48 ولا حوالي 48، وبعدين يمكن العزة كانت على الخمس خبزات والسمكتين. وبعدين وانا خارج جري ورايا واحد، قلت له عايز ايه يا اخي؟ قال لي ايه حكاية كيس عزازيل دي؟ كيس عزازيل؟ احنا كنا بنتكلم على كيس عزازيل. كيس عزازيل ده موجود في سفر الرؤية. يبقى قلت لازم الواحد بقى يكون دارس علشان لو اي واحد سأله سؤال جيدة يكون مستعد. وافتكر مرة كنت بوعظ عظة روحية نهاية العظة قابلني واحد قال لي انا جاي مخصوص الكنيسة اسألك على التثليث والتوحيد. طب ودي عظة روحية. اصبح الواحد ما دام بيوعظ يبقى لازم يقعد يقرا بقى في العقائد، ويقرا في اللاهوتيات، ويقرا في الايات المعقدة في الكتاب، ويعرف ايه تفسيرها، ويعرف في جغرافية الكتاب، ويعرف في المشاكل وفي الرموز، وعلوم كتيرة دخلت جوه. وروحياتك وتأملاتك وفايدتك الشخصية وتجاربك الروحية برضو ندور لها على وقت، ندور لها على وقت. وهكذا احيانا يتحول الانسان من عابد الى عالم، او من عابد الى معلم، وحياته تفصل، حياته تفصل، لقيت حاجة تانية، ما بقتش زي الاول. ساعات المتكئات الاولى والمناصب القيادية حتى داخل الكنيسة بتجيب لك مديح من الناس، الاستاذ فلان والآنسة فلان والسيدة فلان والراجل فلان، اللي داخلين في مدارس الاحد واللي في جمعيات واللي في كنائس واللي في لجان واللي في غيره. مديح الناس بيخليك تنسى خطاياك وتفطر حياتك نتيجة انك ناسي روحك. احيانا يكون سبب الفتور دخول الناس في حياتك، احيانا يكون سبب الفتور دخول الناس في حياتك. يعني بعد ما كنت بينك وبين ربنا بس، بقى الناس جوه، بقى الناس عنصر من العناصر. يعني ايه؟ يعني زمان كنت ماشي في طريق ربنا لاجل ربنا، دلوقتي ماشي عشان تبقى قدوة للاخرين، عشان تبقى قدوة. الناس دخلوا في الخط. زمان كنت تبعد عن الخطية لانها بتفصل علاقتك بربنا، دلوقتي بتبعد عن الخطية عشان ما تبقاش عسرة او سبب لوم او سبب مذمة للناس، ما تبقاش مثال سيء. الهدف تغير، ما بقتش زي الاول. زمان كنت تصلي وانت لوحدك مفيش حد حاسس بيك،
دلوقتي بتصلي في

الاجتماعات ويهمك تعليق الناس على صلاتك، صلاه روحانيه، صلاه مؤثره، صلاه من قلبك. التعليقات دي دخلت، الناس دخلوا في حياتك، ما بقتش حياتك لربنا بس، بقى الناس داخلين جواها. ولما دخل الناس في حياتك بقى

0: حد يبصولك زمان ما كانش حد راضي يبصولك، دلوقتي الناس بيبصولك ويهمك رضا الناس ويهمك احكامهم. ان مشيت في النمو في الحياه يقولوا لك بلاش تطرف، النمو بقى تطرف، احكام الناس بقت بتتاثر بيه، تقول بلاش نمو عشان الناس بيسموه تطرف. ان كنت مدقق في حياتك يقولوا لك لا دي وسوسه، فبلاش تدقيق علشان بلاش وسوسه. ان كنت حريص جدا لألا تقع فدي ولا فدي يقولوا لك دي عقد، فانت تبعد عن الحرص علشان ما تبقاش معقد. ان كنت قاعد ساكت يقولوا ماله مكتوم كده ولا زعلان، فانت عايز ترضي الناس. دخول الناس في حياتك خلى قلبك مش ربنا بس، بقى فيه ربنا وفيه الناس، وبقى سوق مال كتير غير الانسان اللي كان ربنا هو كل حاجه بالنسبه له. دلوقتي ربنا قاعد في ركن كويس من اركان قلبك، لكن لا ياخذ القلب كله. القلب فيه حاجات كتيره، حاجات كتيره بتسبب فتور، ما بقاش بتاع ربنا. دلوقتي لما ربنا يندهلك تقول له اذا حصل لي وقت استدعيك للفضيل، وهكذا من ضمن اسباب الفتور المشغوليه، من ضمن اسباب الفتور المشغوليه. احنا في عالم مشغول، عالم مشغول جدا، والمشغوليه بتبعد عن ربنا. انسان مشغول بالدراسه بتاعته، مشغول بالعمل، مشغول ببيته، مشغول بفلوسه، مشغول مش فاضي ربنا. حتى اللي بيخدموا في الكنيسه مشغولين بخدمه الكنيسه، مشغولين بالخدمه، زي الابن الكبير في قصه الابن الضال اللي كان مشغول بالخدمه مش فاضي. ناس مشغولين. مشغول، عندك أنشطة كثيرة بتقوم بيها، وخدمات متعددة بتقوم بيها، وليلك ونهارك في مشغوليات، وبقيت رجل من رجال الأعمال، الأعمال الإلهية حتى زي بعض، لكن مش فاضي، مش فاضي لربنا. تقول لو أقدر أشوف دقيقتين لربنا يبقى كويس، لو اقدر اشوف 5 دقايق لربنا دي تبقى بركة كبيرة خالص. وبدأ ربنا يبقى على هامش حياتك وسط مشغولياتك، تقول فين ايام شبابي وانا فاضل ربنا، دلوقتي عندي زوجة وعندي اولاد وعندي اطفال طول النهار والليل تقول واء واء، وعندي مشاكل كثيرة، وعندي عمل إضافي، وعندي اهتمام بالبيت واحتياجاته ودنيا.
1: في جميع الأمم خلاصك هللويا. مبارك نلاتي باسم الرب ربنا وإلهنا.

وبعد السبت عند فجر الأحد أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر، وإذا زلزلة عظيمة قد حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء ودحرج الحجر عن باب القبر وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج، ومن رهبته اضطرب الحراس وصاروا كأموات.

وهو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه، ها أنا قد قلت لكما. فخرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم، مسرعتين لتخبرا تلاميذه. وإذا يسوع لاقاهما قائلا: سلام لكما، أما هما، فأمسكتا بقدميه

الجليل وهناك يرونني وفيما هما ذاهبتان. إذا قوم من الحراس جاءوا إلى المدينة وأخبروا رؤساء الكهنة بكل ما كان، فاجتمعوا مع الشيوخ وتشاوروا وأخذوا فضة ذات قيمة وأعطوها للجندي قائلين: قولوا إن تلاميذه أتوا ليلا وسرقوه ونحن نيام. وإذا سمع الوالي هذا القول نقنعه نحن ونصيركم بلا هم. أما هم فأخذوا الفضة وفعلوا كما علموهم. فشاع هذا القول عند اليهود إلى هذا اليوم. وأما الأحد عشر تلميذا فمضوا إلى الجليل إلى الجبل الذي وعدهم به يسوع، ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شك. فتقدم يسوع وخاطبهم قائلا: إني قد أعطيت كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فامضوا الآن وعلموا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع الأمور التي أوصيتكم بها.

0: أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. بالصوص بن شويس إنو ينصو كيريه
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألامه المخلصة المحية، الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين الرسل الأطهار المكرمين قائلا اقبل الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم وغفرت لهم من أمسكتموها لا يمسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل تمام في كنيستك المقدسة أن يغفروا الخطايا على الأرض واربطوا وحلوا كل ربطات الظلم. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبائي وإخوتي وضعف المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك، اقطع كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا عليك بعلم أو بغير علم، بالقول أو بالفعل أو بالفكر أو بصغر النفس. أنت يا سيد العالم بضعف البشر كصالح ومحب البشر أنا بغفران خطايانا، باركنا طهرنا حاللنا حال سائر شعبك، املانا

0: בכריסטוס בנותי.
1: أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لأن لك الملك والقوة والمجد والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا بنا الذي في السماوات.
2: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.

بشويسن بشويسن خنفران بفيوتنا بشيرنا ببنف ماي السواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الساعة الثالثة وتسبحة الساعة السادسة من النهار المبارك نقدمهما للمسيح ملكنا ولهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة مما زمير ترتيل معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: سوكساسيوس من قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: متى جاء المعز الروح القدس الذي سيرسل الأب باسم تعلم كل شيء أذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تضطرب، سمعت أن قلت لكم أن أمضي سماتي إليكم. لو كنت تحبون لكنت تفرحون بأن أمضي الأب، لأن أبا أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كانت تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا، بعد رئيس هذا العالم آت وليس له فيها شيء، لكن لكي يعلم العالم أن أحب أبيكم وأوصاني أبي كذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا. أنا هو الكرمة الحقيقية بالكرام كل غصن فيه، لأتي بثمر يقطع كل، أتي بثمر نقي، لأتي بثمر أكثر أنتم قبل أنقيام، لأجل الكلام الذي كلمتكم به إثبته فيه وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح الأهنى مع بك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن جدده في أحشائنا قلبا نقيا نخلق فيه يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا يا الصالح، لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا. يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما ومحيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا، يا من يضيء لكل إنسان آت العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرمة الحقية الحاملة عنقود الحياة، نسألك أيتها الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما في يوم يهيئ طريقنا، لأنه إله خلاصنا.
2: آمين. أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والملأ الكل، كنز الصالحات وموت الحياة، لما تفضل وحل فينا، طهرنا من كل نسيء الصالح، خلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك يا المخلص وعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا، امنحنا سلامك، خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
3: قدوس الله قدوسك قدوس حي الذي يموت الذي يولد من عزاء الحمد. قدوس الله قدوسك قدوس حي الذي يموت الذي صلب عنا الحمد. قدوس الله قدوسك قدوس حي الذي يموت قام الأموات صعد السماوات الحمد. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ضهد وكل أمين. يا سيدي قدوس ارحمنا، يا سيدي قدوس ارحمنا، يا سيدي قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك قدوس ابائنا واخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو بلا خطيه. يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطيه، يا رب اعنا واغفر بطن ليك، لان لك المجد والعزه والتقديس والمثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. ابائنا الذي في السماوات، قدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض، خبزنا هذا الغد اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين، الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد.

0: لا بد أمين السلام، ولكن أسألك يا قديس أم ترى مجد العذراء كل حين ويتلاء من المسيح يا سيدي صلوات نعم بحيب لي أغفر لنا خطايانا السلام التي ولدت لنا نور حقيقي المسيح لنا العذراء قديس اسأل يا رب عنا يصنع روح من نفوسنا واغفر لنا خطايانا تعذر مريم ويتلاء أقديس الشفيع الأمين الجنس البشرية اشفع في أمام المسيح زي ولدتي لكي ينعم لنا بفران خطايانا السلام لك أيتها العذراء ملك الحقير الحقاني السلام لفخر جنسنا عم نقول نسألك اسكلينا أيها الشفيع المؤتمن ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: زقسا سيوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركات علينا أمين.
2: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه وفتح أفاه لهم قائلا: طوبى المساكين بالروح لأن لهم طوبى المساكين بالروح لأنهم ملكوت السماوات، طوبى الحزان لأنهم متعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش يربون وهم مشبعون، طوبى للرحماء لأنهم مرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطردين من أجل البر لأنهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعاروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فاز ماذا يملح؟ لا يصلح بعد شيء لا يطرح خارجا ودوس الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تفهم مدينة كائنة على جبل، ولا يقدون سراجا ولا تحت المكيال، بل يضعونها المنارة فيضيء لكل من في البيت، هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكاروا أعمالكم الصالحة فمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: والمجد لله دائما نسجد لك المسيح الآن مع بك الصالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا.
3: سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق سك خطيئنا يا المسيح إلهنا ونجنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي إلا التفت إلي واسمعني عشية وبكر وقت زور الكلام أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وخطرت الخطية بالخشبة وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك المشفية المحيا وبالمسامير التي سمرت بها أنقذ وقلنا من طاشة العمل الأيولية والشهوات العالمية إلى تسخير أحكامك السماوية كرأفتك. إذ ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلود منك والتلال العذراء، لأن كثيرة يا شفاعتك مقبولة عند مخلصنا يا الأم الطاهرة. لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدت لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
4: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح لهنا عندما رفعت يديك الطارتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلا المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير فاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح لهنا، لأنك مش أتكسر أنت على الصليب لتنجى الذين خلقتهم من عودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأن ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعيني العالم، يا رب المجد لك. أنت يا الممتلئ نعمة يا ولدت العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية، وننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر غير الميت المسيح أنه قوي.
5: قدسك يا من الحقيقة لما جدك العذراء قديسة خلص العالم متى خلص نوصل لما جدك في سيدنا ملك المسيح فخذ أسر فيه الشهداء سكين سبعت كانت وبران خطايا نواش بس عز قدوس الله وضوح نظر من جدو يا رب الحمي يا رب الحمي يا رب لك بالحقيقة نوم بلا أن واحد الله إلى أبدا كل خالق السماء الأرض ما يرون ما لا يرون أم رب الواحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود لا يقول كل الدور نور من نور إلى حق من حق مولود للمخلوق مساوي لا أفكار الذي به كان كل شيء. نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماوات كسلم للروح القدس مريم العذراء تعالى السوري بعد لا تسبق تستعلم
0: قبل القوم بين أموات اليوم

كما في كتب وصايا السماوات كل ثانية من النبي وعيد نهاية في مجيد الذين أحيا والأموات الذي ليس ممكن انقضاء نعم نعم بالروح القدس الرب المحيي المقدس من الآب نزم نعم نجده مع الآب والابن النهضة الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية نعترف بعمودية واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتية آمين.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماوات والعظمتين وكرامتك ارحمنا الله الى ابد عبدك كل يا سيدنا القدوس ارحمنا ايها الرب الى اقواتكم معنا الى سماعين في شريط القات نسواك حل واخبر اصفر الله عن سيدنا صانع بدات صانع بدات لا تفعلنا معرفه لا تفعلنا بغير المعرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا جسم القدوس الذي علينا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لاتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه الخرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السمائي.
2: من اجل هذه الخرابين المقدسه الكريمه وتقديماتنا

فيوتني مبشيرين بابنفما يسوى بنوتين وتمين افز ماروتن جيف نوتي فيوت.

0: وتنجبي بنفما اسواب ام باراكليتوس.
1: امين. واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس، امين. مبارك الرب الاله الابد، امين. يا جميع الامم باركوا الرب، ولتباركه كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا، وحق الرب يدوم الى الابد، امين.

فنشكر صانع الخيرات الرحوم والله أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا.

0: أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: أطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا، وأقبل إليه سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين لنا مشاركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا.
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا من الصالحات والنافعات، فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات

أقدس كل الشعب حقارتي يكونوا محارري من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، من فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفضل 12 رسولا، فم ناظر إله الإنجيلي ماركوس الرسول الطاهر والشهيد بطريرك قديس ساويرس، معلمنا ديوسكورس قديس أثناسيوس الرسول، قديس بطرس الكاهن الشهيد رئيس الكهنة، قديس يوحنا ذهبي فم قديس كيريلس وقديس باسيليس وقديس هيروديوس، أفواه 318 مجتمعين بنقي يوم 150 بقسطنطينية 200 بأفسس، فما أبينا المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني، وفما آبائي فما حقارتي، لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن الروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل رومية، بركاته علينا أمين. وليملأ إله الرجاء من كل فرح وسلام عندما تؤمنون، وليملأكم إله الرجاء من كل فرح وسلام عندما تؤمنون وتزدادون في الرجاء بقوة الروح القدس. وأنا نفسي أيضا متيقن من جهتكم يا إخوتي أنكم ممتلئون من كل عمل صالح ومملؤون من كل علم، قادرون أن تعلموا بعضكم بعضا، ولكن بأكثر جسارة كتبت إليكم جزئيا أيها الإخوة كمن يذكركم بسبب النعمة التي أعطاها الله لي، حتى أكون خادما ليسوع المسيح لدى الأمم، عاملا بالكهنوت لإنجيل الله، ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. فلي افتخار في المسيح يسوع عند الله، لأني لا أكثر أن أقول كلمة مما لم يفعله المسيح بواسطتي لأجل إطاعة الأمم بالقول والفعل بقوة آيات وعجائب وبقوة الروح القدس، حتى إني من أورشليم وما حولها من الليريكيون قد أتممت بشارة المسيح. وهكذا كنت أود أن أبشر ليس في الموضع الذي ذكر فيه اسم المسيح حتى لا أبني على أساس آخر، بل كما هو مكتوب الذين لم يخبروا به سيبصرون والذين لم يسمعوا سيفهمون. لذلك امتنعت عن المجيء إليكم مرارا كثيرا. وأما الآن فإذ ليس لي مكان بعد في هذه النواحي، فلي اشتياق زائد أن آتي إليكم منذ عدة سنين.

0: فعندما أمضي إلى أسبانيا أرجو أن أراكم في أثناء ذهابي إلى هناك وتودعوني أنتم إلى هناك. استملأت برؤياكم قليلا ولكن الآن أنا ماض إلى أورشليم لخدمة القديسين، لأن أهل مقدونيا وأخائيا قد سروا بأن يصنعوا شركاء لفقراء القديسين الذين في أورشليم. هم قد سروا بذلك وأنهم مديونون لهم، لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا معهم في الروحيات يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات أيضا. فمتى أتممت ذلك وختمت لهم هذا الثمر فسأمضي مارا بكم إلى أسبانيا، وأنا أعلم أني إذا جئت إليكم سأجيء في ملء بركة المسيح. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبا أخوتي، آمين.
1: الكسر يكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته علينا، آمين. بطرس رسول يسوع المسيح إلى المختارين المتغربين في شتات بنطس وغلاطيا وكبادوكيا وأسيا وبيثينية، بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح، لتكسر لكم النعمة والسلام. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي بقصد رحمته ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات للميراث الذي لا يبلى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات أيها المحروسون بقوة الله بالإيمان للخلاص المستعد أن يعلن في الزمن الأخير الذي به تبتهجون الآن يسيرا، وإن كان يجب أن تتألموا بتجارب متنوعة لكي تكون صفوة إيمانكم كريمة أفضل من الذهب الفاني المجرب بالنار، لتوجدوا بفخر ومجد وكرامة عند استعلان يسوع المسيح ذاك الذي وإن لم تروه تحبونه، هذا الذي الآن لم تروه وآمنتم به فتهللوا بفرح لينطق به وممجد، نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، آمين.

0: الإبراكسيس فصح من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمل الخدمة، وأخذ معهما يوحنا أيضا الملقب مرقس. وكان في كنيسة أنطاكية أنبياء ومعلمون، برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيرواني، ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع، وشاول. وبينما هما يخدمون الرب ويصومون، قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. حينئذ صاموا وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما، فهذان إذ أرسل من الروح القدس انحدر إلى سلوكية، ومن هناك سافر في البحر إلى قبرص. ولما وصل إلى سلامينا ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. ولما اجتاز الجزيرة كلها إلى بافوس، وجد رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع. هذا كان مع الوالي سرجيوس بولس، وهو رجل فهيم. فهذا دعا برنابا وشاول والتمس أن يسمع كلمة الله، فقاومهما عليم الساحر، لأنه هكذا يترجم اسمه، طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان. أما شاول الذي هو بولس أيضا فامتلأ من الروح القدس وقال: أيها الممتلئ من كل غش وكل خبث، يا ابن إبليس، يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الرب المستقيمة؟ فالآن هوذا يد الرب تأتي عليك، فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال وقع عليه ضباب وظلمة، وكان يدور ملتمسا من يقوده. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن وتعجب من تعليم الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله واحد، أمين. اليوم هو اليوم السابع من شهر بقونا المبارك، أحسن الله استقباله، عادوا علينا وعليكم، ونحن في ضوء اطمئنان مغفور الخطايا والزلات من قبل مراحم الرب. يا أبائي وأخواتي، أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء الموافق 304 للميلاد، استشهد القديس أبس خيرون الجندي الذي من قلين، كان من جنود فرقة أتريب في عهد الملك دقلديانوس. ولما أصدر الملك أوامره بالسجود للأوثان رفض أبس خيرون، فوضعه والي أتريب في السجن، فكان يصلي، فظهر له ملاك الرب وقواه، ثم أرسله إلى إريانوس والي إنصنة. وفي السفينة صلى القديس فانحلت السلاسل، وكان إريانوس في أسيوط، فذهبوا إليه، وهناك وقف أمامه واعترف بالسيد المسيح. استحضر الوالي ساحرا اسمه إسكندر، قدم للقديس شيئا من السم القاتل، فرشمه بعلامة الصليب وشربه، فلم ينله أي أذى، فآمن الساحر. فقطع الوالي رأسه ونال إكليل الشهادة، وازداد الوالي غضبا على أبس خيرون، فأمر بجلده بالسياط وسلخ جلده، وبعد أن عذبه بعذبات كثيرة أمر بقطع رأسه، فنال إكليل

الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تنيح القديس مويسيس بجبل إخميم، كان عابدا يقيم بجوار عين ماء بجبل إخميم، وقد التف حوله كثيرون، وقد صار أبا ومرشدا لهم. ومن بين تلاميذه القديسان ديوسقوروس وأخاه سكلابيوس اللذان استشهدا في مذبحة أخميم الشهيرة يوم 1 طوبة سنة 304 للميلاد. وبعد جهاد طويل شعر القديس مويسيس بقرب نيحته، فاستدعى أولاده وباركهم وأوصاهم بالثبات على الإيمان وحفظ وصايا الرب، ثم فاضت روحه الطاهرة فكفنوه ودفنوه بإكرام جزيل. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تم تكريس كنيسة القديس العظيم الأنبا متاؤس الفخوري بجبل إسنا، وذلك إنه اعترى زوجة ملك النوبة شيطان ردي. ولما سمع ملك النوبة بمعجزات القديس أرسل إليه بعض حاشيته اصطحبوه إلى هناك. فلما دخل المكان الذي كان موجودا فيه زوجة المالك صرخ الشيطان وشفيت المرأة، وأرجعوه إلى ديره مكرما. وأرسل الملك أموالا كثيرة بنى بها القديس حصن الدير وكنيسة جميلة كرست في مثل هذا اليوم. بركة صلوات القديس متاؤس فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

0: Gezliyes eleyin solimes.
1: Ti.
2: Ipi prosevkistos iti.
1: Irini pangasi. أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعنك لنا تبصر ولا زانك لنا تسمع فلنستحق أن نسمع.

اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا واوصونا ان نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها اليك ايها رب الهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب، نيحهم المرضى اشفيهم، لانك انت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، شفاؤنا كلنا.

مخافة أمام الله وانصت لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوكا الإنجيل البشير.

كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وإذ كان يصلي في موضع فلما فرغ قال له واحد من تلاميذه يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا.

ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الآتي أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لمن لنا عليهم، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. ثم قال لهم: من منكم يكون له صديق ويمضي إليه في نصف الليل ويقول له: يا صديقي أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا لي جاءني من الطريق وليس لي ماء قط

لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فأي أب منكم يسأله ابنه خبزا أفيعطيه حجرا، أو يسأله سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة، أو يسأله بيضة أفيعطيه عقربا؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب يعطي الروح القدس من السماء للذين

0: بروس خومين كريا لسون كريا لسون خن أم اسمي
1: بالحقيقة نؤمن بالله واحد الله الآب ضابط كل خالق السماء والأرض
2: ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق
3: مولود غير مخلوق مساوي له في الجواد الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريا العظيم لأن الصليب عن عهد غاز بنطس تألم وكرة قام بين الأموات يوم الثالث كما في الكتب
2: وصعد إلى السماوات
3: وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيا
1: المسلم نسجد لأرض جنوب على ولابن النهار في الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعتبر المواضيع واحدة من فرد خطايا

مستحق عادل مستحق عادل لأنه حق بالحقيقة، مستحق عادل أيها الكائن السيد الرب إله الحق.

دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء

الفوقان من الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم.

جالس وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجاذاة هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد كان

ففيما نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك

0: مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله.

مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا ميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اشكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بالسلام وكل الاساقف الارثوذكسيين الذين في اولا. اذكر يا رب ابانا الطباوي المكرم رئيس الاساقف بطريركنا

والذين يفسرون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على كنيستك المقدسة ليرعوا قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. أذكر يا رب أنت

أصعدهاك مقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض ليوروها حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق، بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عن كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاية في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كل

لنا ذا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكر قديسك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أردهوك منذ البدء. آبان القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل البشرين والإنجيلين والشهداء المعترفين كل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثار القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين وارث الآية القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد والقديس فانوس ري الشمس والشهداء ناظر الإله الإنجيلي ماركوس الرسول الطاهر والشاهد والبطيار قديس سويرس معلمنا ديوسكوروس والقديس أثناسيوس الرسول يا قديس بطرس الكاهن الشهيد رئيس الكهنة وقديس يوحنا ذبي فم وقديس ثيودوسيوس وقديس ثيوفيلس وقديس ديمتريوس وقديس كيريلس وقديس باسيليوس وقديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات وقديس إغريغوريوس صانع العجائب وقديس إغريغوريوس الأرمني والتلتمية وتمنتاشر مجتمعين بنك يوم 50 بقسطنطينية يوم 200 بأفسوس أبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا وثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا بأحرس الكوموس وأبانا ببيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا ببولا الطموحي حسقيال تلميذه سيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماتيوس والتسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهيد والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل القيس أبانا بدانيال القوموس وأبانا بايسيزوروس القيس

0: أبانا بأخون صاحب الشركة وتدرس تلميذه، أبانا بشنود رئيس تحضير منبويسة تلميذه، أبانا بأبرا مصطفى يوم وأبونا مخيل بحيري تلميذه، أبانا قديس أبو بكر سلسة وشيد ياكون حبيب جرجس، أبانا قديس أبو نفس الأنطوني وأبانا قديس أبونا بيشوي كامل، وكل مصاف قديسيك ولا الذين بصلاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي ضعي علينا.
1: القارئ فليقول اسماء بين البطاركة القديسين الذين رقدوا، الرب ينيح نفوسهم اجمعين واغفر لنا.

تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك الذين لهم هذا التذكار في هذا اليوم. عبدك الشماس ممدوح بشرى وعبيدك مريم نبيل وإلين غالي وسمير سليم وأنجيل حنين وزكي حبيب وكل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم. تفضل يا رب أن تنيح نفوسهم في

خست نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم أحفظنا في إيمانك ونعم علينا بسلامك.

لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس السلام.

نشكر الله لأبدع بتلك الآباء ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس. نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعاد أسراره الإلهية.

إذ أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملأهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كوعدك الصادق وتكلموا بكل اللغات وبشروا باسمك القدوس فيه

أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض، وكانت مناديل وأعصاب الآخر تذهب الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. وبعدما كرز بإنجيل الملكوت وعلم الأمم سفك دمهما من أجل اسمك القدوس، ونال إكليل الرسولية وإكليل

تلاميذه القديسين ورسله المكرمين بحلول الروح القدس المعزي عليهم، وأعطاهم السلطان أن يصنعوا الأشفياء والآيات والعجائب، وبشرون باسمه القدوس وردون إلى الإيمان الحقيقي بالثالوث المقدس. نسبح

نسألك يا سيدنا أن تنعم علينا بغفران خطايانا وتطهر قلوبنا وأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي بقلب طاهر

0: غير خوف أن نصرخ نحو أبيك القدوس الذي في السماوات ونقول: آبانا
1: الذي في السماوات
2: تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

0: Si o mita vovo, amin.
1: Ειρηνή πάση.
2: Και το πνεύμα τη Ιησού.
1: Αذكر يا ربي سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي. أذكر يا ربي بطريركنا المكرم الباب والأنبا توادروث الثاني. أذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
2: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخير.

0: أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا وملكتنا كلنا وارث لها قديسة طاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين لك كل ما
1: آمين آمين آمين أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم رتلوا بنشيد هللويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم
0: أخطيت يا أبا إخوة سامحوني وصلوا عني

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. صلي بشمهندس.
1: اتصلت بماهر، حارم ماهر.

لنا الذي قاتنا سويك. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك، كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم، ما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا ادخلنا التجربه لكن نجينا من الشرير. هو المجد والامين شويسنا الى الامين الليل ويخن برعب يودنا مشيرنا بمن ام يسوى بنوتين وتامين تسبحت الساعه الثالثه والسته من النهار المبارك. قدمهما للمسيح ملكنا والهنا، ارجوه يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي لبينا داود النبي والملك بركاته عليه.

0: سيوسيم قدوس قدوس قدوس اصل من بشارة الإنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير تلميذ البركات علينا.
1: هلا باسمه فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بإني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كانت تأمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا، بعد رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقي يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام.

0: الذي كلمتكم به إثبات فيه وأنا أيضا فيكم.
1: والمجد لله دائما أبدا أمين. تنوشمك بخريستوس بكيوت أغاثوس نمبي أبناء ومثواب جياكتم ككسوت منينون روحك القدوس يا رب الذي أرسلت على تلاميذك القديسين نسك المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من نفسك لكن جدد فعشانا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي لا تطرحني عن وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين وسط المكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزع من نفسك لكن نسألك أن تجدده في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت وديان نفوسنا من يودي

0: يا الكرم الرقي ارحم لنقود الحياه نسالك يا ترمت لنا ورسلنا لخلاص نفوسنا. مبارك الرب الهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لانه اله خلصنا.
1: يا الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان مالي الكل كنز الخيرات معطي الحياه هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك المخلص وعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
2: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم تلد ولد معذرة ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم تلد سرب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لم تلد قوم الموت صالح السماوات الحق المجد للآب والابن الروح القدس المقبل والمجد الله. يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا يا سلوس قدوس ارحمنا. يا رب في المختين يا رب في المأسان يا رب في المزلة يا رب في المحن الشعب في اسمك اسم قدوس أبائنا أخواتنا الذين ونحب عورنا يا رب يا رب يا رب ارحمنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب يا رب أبائنا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
3: أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأيام. السلام ولكن نسألك يا قديس ممتلئ مجدنا عذراء كل حين وياتي إله الأم المسيح أسعد صلاتنا لك الحبيب ليغفر لنا خطايانا.
2: السلام لك ولا تنقل فيك المسيح إلى مصدر القديس السلام عن الله. أيتها العذراء مريم مولاة الإله القديسة الشفيعة أمينة من جنس البشرية اشفع فينا أمام المسيح الذي ورثه. السلام لك يا العذراء الملك الحقانية حقانية السلام الفخر جنسنا والتي لنا ما نريد نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
4: سيمون قدوس قدوس قدوس خصم بشارت معلمنا ماري متى البشير بركاته علينا امين.
5: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبال وعندما جلس تقدم اليه التلاميذ فتح فاه اعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبى للحزانى لانهم يتعزون طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض طوبى للجائع والعطاش يربر لانهم يشبعون طوبى للرحماء لانهم يرحمون طوبى لانقياء القلب لانهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات طوبى لكم اذا طردوكم وعايركم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات لانهم هكذا طردوا الانبياء الذين كانوا قبلكم انتم ملح الارض فاذا فسد الملح فبماذا يملح لا يصلح بعد لشيء الا ان يطرح خارجا وتدوس الناس انتم نور العالم لا يمكن ان تخفي مدينه كائنه على جبل ولا يقودون سراجا ويضعوه تحت المكيال بل يضعونه على المنار فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى اعمالكم الصالحه فمجد اباكم الذي في السماوات.

0: يا من في اليوم السادس والساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق سك خطيئنا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله ورب سمعني، اللهم استجب صلاتي وترفض طلباتي، التفت إلي واسمعني عشية وبكر وقت الظهر كلامي أقول واسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طاشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية، لا تسكر أحكامك السمائية كرف فداك. ليس لنا دلة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل الذي ورد منك يا ولاية الإنان العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتي قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي الخطاة من شفاعتك عند الذي ورد منك، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعنا، قد تمسكنا جدا عنا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا وافرنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
1: خلاصا في وصل الأرض كلها يا المسيح لنا عنده وسط يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرف قائلة المجد لك يا رب. نزود لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبي مغفرة خطايانا يا المسيح لنا، لأن مشيئتك سرة تصعد على الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا يا المخلص لما أتيت لتعين.

0: راضرا نسبحك لنا من قبل صديق ابنك رابط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ولنا نعي فردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير المات المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نعظمك يا أم النور حقيقة ونمجدك تعزرا قديسة وليت لله لأنك ولت لنا مخلص العالم وخلص نفوسنا. فاخر الرسل بكل الشهداء تهدي بالصديقين سبات التمائز وفران خطايا المبشر بالثالوث القدوس بلوت واحد.
2: يا رب
1: بارك امين. بالحقيقه نؤمن باله واحد الله لا يرضى بكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى ونؤمن برب واحد ان الله الوحيد المولود من لا يقبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجله نحن البشر اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس تأنس أو صلب عنا على عدو الأصل بنتي تألم وكبرى قوم بين أموات اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات أيضا يأتي في مجدي الذين أحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس
2: الرب المحيم وسحنا الآيات
1: نسبح له نمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء وكنيسة واحدة مقدسة جامعة سولية
2: وأنا أعترف مع مضيع واحدة مقدسة
1: وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين.
3: حمل خطيئة العالم كله اسمه.

0: بضبط كل حياتك القدوس ارحمنا يا
1: أيها
0: رب
1: رب إله الإخوان كن معنا لأنه ليس لنا معين شديدنا ودخلتنا سواك حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئات لا تصنعنا بإرادتنا ولا تصنعنا بغير إرادتنا
0: لا تفعلنا بمعرفة ولا تفعلنا بغير معرفة
1: الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا من جسم القدوس الذي علينا كرحمتك يا رب وليس أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كذلك على الأرض خبزنا الذي لقد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا
0: كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا
1: ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد.

من ومن للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين الذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطه

القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدوس امين. مبارك الرب الاله الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب

كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا لي، اشفقت علينا وعضدتنا.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار.

هذه المائدة عن موضعك المقدس، هذا أما الصالحات والنافعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب.

يا رب خدام هذا اليوم آباء الكهنة وفات الشمس والإكليرس وكل الشعب حقارتي يكونون مباركين محالة لمن فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أفواه الاثني عشر رسولا فم الناظر إلى إنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويرس معلمنا ديسكورس القديس أثناسيس الرسولي قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة قديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلس قديس باستيليوس القديس أوروريوس أفواه 318 مجتمعين بنقية 150 بالقسطنطين 200 بأفسوس فما أبينا البطريرك البابا الأنبا تؤدرسون فما حقارة.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا أمين. وليملأكم إله الرجاء من كل فرح وسلام عندما تؤمنون وتزدادون في الرجاء بقوة الروح القدس. وأنا نفسي أيضا متيقن من جهتكم يا إخوتي أنكم ممتلئون من كل عمل صالح ومملؤون من كل علم، وقادرون أن تعلموا بعضكم بعضا. ولكن بأكثر جسارة كتبت إليكم جزئيا أيها الإخوة كمن يذكركم بسبب النعمة التي أعطاها الله لي حتى أكون خادما ليسوع المسيح لدى الأمم، عاملا بالكهنوت لإنجيل الله، ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. فلي افتخار في المسيح يسوع عند الله، لأني لا أكثر أن أقول كلمة مما لم يفعله المسيح بواسطتي لأجل إطاعة الأمم بالقول وبالفعل بقوة وآيات عجائب وقوة الروح القدس، حتى إني من أورشليم وما حولها إلى الليريكيون قد أتممت

0: خدمت بشارة المسيح، وهكذا كنت أود أن أبشر ليس في الموضع الذي ذكر فيه اسم المسيح حتى لا أبني على أساس آخر، بل كما هو مكتوب: الذين لم يخبروا به سيبصرون، والذين لم يسمعوا سيفهمون. لذلك امتنعت عن المجيء إليكم مرارة كثيرا. أما الآن فإذ ليس لي مكان بعد في هذه النواحي، فلي اشتياق زائد أن آتي إليكم منذ عدة سنين، فعندما أمضي إلى أسبانيا أرجو أن أراكم في أثناء ذهابي إلى هناك، وتودعوني أنتم إلى هناك إذ تملأت برؤياكم قليلا. ولكن الآن أنا ماض إلى أورشليم لخدمة القديسين، لأن أهل مقدونيا وأخايا قد سروا بأن يصنعوا شركة لفقراء القديسين الذين في أورشليم. هم قد سروا بذلك وإنهم مدينون لهم، لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا معهم في الروحيات يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات أيضا. فمتى أتممت ذلك وختمت لهم هذا الثمر فسأمضي مارا بكم إلى أسبانيا، وأنا أعلم إني إذا جئت إليكم سأجيء في ملء بركة المسيح. نعمة الله الآب فلتحل أرواحنا يا آبائي إخوتي، آمين.
1: الكاسيليكون، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا أمين. بطرس رسول يسوع المسيح إلى المختارين المغتربين في شتات بنتس وغلاطيا وكابادوكيا وأسيا وبيسينيا بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح، لتكسر لكم النعمة والسلام. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي بكثرة رحمته ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات لميراث الذي لا يبلى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات أيها المحروسون بقوة الله بالإيمان للخلاص المستعد أن يعلن في الزمن الأخير الذي به تبتهجون الآن يسيرا، وإن كان يجب أن تتألموا بتجارب متنوعة لكي تكون صفوة إيمانكم كريمة أفضل من الذهب الفاني المجرب بالنار، لتوجدوا بفخر ومجد وكرامة عند استعلان يسوع المسيح ذاك الذي وإن لم تروه تحبونه، هذا الذي الآن لم تروه وأمنتم به فتهللوا بفرح لا ينطق به وممجد، نائلين غاية إيمانكم خلاص أنفسكم. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمل الخدمة، وأخذ معهما يوحنا أيضا الملقب ماركوس. وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمون برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر ولوكيوس القيرواني ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس: أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي قد دعوتهما إليه. حينئذ صاموا وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما. فهذان إذ أرسل من الروح القدس انحدر إلى سيلوكية، ومن هناك سافر في البحر إلى قبرص. ولما وصل إلى سلامينا نادايا بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. ولما اجتاز الجزيرة كلها إلى بافوس وجد رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع. هذا كان مع الوالي سرجيوس بولس، وهو رجل فهيم. فهذا دعا برنابا وشاول والتمس أن يسمع كلمة الله، فقاومهما عليم الساحر لأن هكذا يترجم اسمه، طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان. أما شاول الذي هو بولس أيضا فامتلأ من الروح القدس وقال: أيها الممتلئ من كل غش وكل خبث، يا ابن إبليس، يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الرب المستقيمة؟ فالآن هوذا يد الرب تأتي عليك فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال وقع عليه ضباب وظلمة، وكان يدور ملتمسا من يقوده. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن وتعجب من تعليم الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم السابع من شهر بأونا المبارك أحسن الله استقباله وعاد عليكم وعلينا نحن في ضوء اطمئنان مغفور الأثام والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وأخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية استشهد القديس أبس خيرون الجندي الذي من قلين. كان من جنود فرقة أتريب في عهد الملك دقلديانوس، ولما أصدر الملك أوامره بالسجود للأوثان رفض أبس خيرون فوضعه والي أتريب في السجن. فكان يصلي فظهر له ملاك الرب وقواه، ثم أرسله إلى أريانوس والي أنصنة. وفي السفينة صلى القديس فانحلت السلاسل، وكان أريانوس في أسيوط فذهبوا إليه، وهناك وقف أمامه واعترف بالسيد المسيح. استحضر الوالي ساحرا اسمه اسكندر، قدم للقديس شيئا من السم القاتل فرشمه بعلامة الصليب وشربه، فلم يناله أي أذى. فآمن الساحر فقطع الوالي رأسه ونال إكليل الشهادة. وازداد الوالي غضبا على أبس خيرون فأمر بجلده بالسياط وسلخ جلده، وبعد أن عذبه بعذبات كثيرة أمر بقطع رأسه. فنال إكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تنيح القديس مويسيس بجبل أخميم، كان عابدا يقيم بجوار عين ماء بجبل أخميم، وقد التف حوله كثيرون وقد صار أبا ومرشدا لهم. ومن بين تلاميذه القديسان ديوسقوروس وأخاه سكلابيوس اللذان استشهدا في مذبحة أخميم الشهيرة يوم 1 طوبة سنة 304 ميلادية. وبعد جهاد طويل شعر القديس مويسيس بقرب نياحته فاستدعى أولاده وباركهم وأوصاهم بالثبات على الإيمان وحفظ وصايا الرب. ثم فاضت روحه الطاهرة فكفنوه ودفنوه بإكرام جزيل. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا تم تكريس كنيسة القديس العظيم الأنبا متاوس الفخوري بجبل إسنا، وذلك أنه اعترى زوجة ملك النوبة شيطان رديء. ولما سمع ملك النوبة بمعجزات القديس أرسل إليه بعض حاشيته اصطحبوه إلى هناك. فلما دخل المكان الذي كانت موجودة فيه زوجة الملك

صرخ الشيطان وشفيت المرأة وأرجعوه إلى ديره مكرما، وأرسل الملك أموالا كثيرة بنى بها القديس حصن الدير وكنيسة جميلة كرست في مثل هذا اليوم. بركة صلوات القديس متاوس فلتكن معنا، ربنا المجد دائما

0: يسعى المسيح لخطبة الأمين للديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا نبيا أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما دمت ترون لم يروا أن يسمعوا ما دمت تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لنا تبصر ولأذانكم لا تسمع فنستحق أن نسمع نعمل بأناجيلك المقدسة ثابت الباط الديسين.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
2: يا رب
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا مرونا نذكرها في صلوات ودعوات التي نرفع إليك يا رب الأهل الذين صبوا فرقدوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلاصنا كلنا شفاءنا كلنا.

أمام الله وانصت لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل. معلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركات عين آمين. من مزامير التلاتين. معلمنا داود النبي والملك الطاهر بركات عين آمين. روحك القدوس فليهديني إلى الاستقامة فلأسمع في الأصحاح رحمتك لأن فإني

ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم للأبد آمين. وإذ كان يصلي في موضعين فلما فرغ قال له واحد من تلاميذه: يا رب

فقال لهم ماذا صليتم؟ فقولوا آمنا الذي في السماوات لتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الآتي أعطنا كل يوم واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لمن لنا عليهم ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. ثم قال لهم من منكم يقول له صديق ويمضي إليه في نصف الليل ويقول له يا صديق اقرني ثلاثة أرغفة لأن صديقا لي جاءني في الطريق وليس لي ما أقدم له. فيجيب ذاك من داخل ويقول لا تزعجني فإني قد انتهيت وأغلقت بابي أولادي معي على فراشي لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم إن كان لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه فإنه من أجل لهجتي يقوم ويعطيه ما يحتاج إليه. وأنا أيضا أقول لكم اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرأ يفتح لكم لأن كل من يسأل يأخذ ومن يطلب يجد ومن يقرأ يفتح له. فأي أب منكم يسأل ابنه خبزا يعطيه حجرا أو يسأله سمكة فيعطيه حية أو من يسأله بيضة فيعطيه قربانا. فإن كنتم أنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري الآب.

بسم الله والابن روح القدس الاله الواحد امين. معلمنا بطرس الرسول بعد حلول الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وقف يوعظ، والمره دي الكلام نطق به الروح القدس من خلال معلمنا بطرس، وكان في قوة كلمة ربنا اللي خارجة من فمه. يقول الكتاب فلما سمعوا الحاضرين، يعني فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم. قد ايه كلمة ربنا لما بنقعد قدامها لها من القوة وفيها من الحياة، إنها مش تخش جوه الإنسان بس، لا دي تنخسه. كلمة النخس يعني كأن واحد نايم وبيقوم، أو واحد مغمى عليه وبيفوق، أو واحد في ظلمة وخرج للنور. في نور أشرق في قلوب الناس اللي سمعت كلمة ربنا. عشان كده احنا بنهتم إن كلمة ربنا هي المصدر الغذاء والشبع الروحي اليومي بالنسبة لي. ما تبعدش أبدا عن كلمة ربنا، واقعد تأمل هذا الموقف. هم بيسمعوا كلمة ربنا، تخش كلمة ربنا تصحي وتنخس. في العهد القديم رؤية خطيرة جدا شافها حزقيال النبي، ربنا خده كده ولبقعة كبيرة قوي مليانة عظام كثيرة ويابسة، عظام بقالها سنين لأموات ماتوا بقالهم فترة طويلة، عظام متنطورة شكلها صعب قوي. وسألوا سؤال غريب قوي، قال له يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ منظر غريب، هو مرتبك ومش عارف يرد، يقول له أنت تعلم يا سيد. قال له بقى تنبأ على هذه العظام، تنبأ على هذه العظام وقل لها أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب. أيتها العظام اليابسة اسمعي إيه؟ اسمعي كلمة ربنا.

طب ولما تسمع كلمة ربنا دي عظام يابسة، مش ناس فيهم حياة بيسمعوا كلمة ربنا وكلمة ربنا تشتغل فيهم، لا دي عظام يابسة لأموات من سنين طويلة وليس لها قيمة. لكن لما سمعت كلمة ربنا غيرت الموقف خالص، العظام المتناثرة دي اليابسة دي ابتدت تقرب من بعضها واتكسد بالعصب واللحم والجلد، وقامت على ايه؟ قامت جيش عظيم جدا بعد ما تنبأ ليها ايضا ان الروح يدخل في هذه الاجساد. شفتوا كلمة ربنا مش تنخس القلب بس، قادرة انها تقوي من الموت. بنشتكي من الضعف، بشتكي من حروب كثيرة، مش قادر اقوم، او لما بقوم بقع. طب ما امسك في كلمة ربنا اللي قومت ميت. ما هو برضه في العهد الجديد لما صوت ربنا لعازر هلم خارجا، هذه العظام ايضا وهذا الجسد اللي ابتدى يتحلل وينتن قام. ادي قوة كلمة ربنا، ادي روح القيامة اللي كلنا خدناه من يوم المعمودية. لما امسك فيه يعطيني حياة. يبقى مهما كان عدو الخير بيحارب، مهما كان ضعفاتي، لكن لما تمسك في كلمة ربنا وتعيش بيها تقومك. خد وصية المحبة، مش قادر تحب، مش قادر تغفر، مش قادر تتعامل مع الناس، في كراهية في قلبك، في خصام متسلط عليك حتى داخل البيت، امسك في كلمة ربنا. حتى لو وصلت إلى هذا المستوى من عظام يابسة أو إنسان يائس وبائس، هذه الكلمة بما فيها من روح القيامة تقومني تاني، تشيل الموت، تنزع الكراهية وتنزع الحقد والغل، وتعطيني المحبة وتعطيني السلام وتعطيني الفرح. لما بنسمع كلمة عن الفرح، أبونا أديك شايف الأيام والضيق والحروب والأحداث بتخلي البعض مكتئب أو خايف أو مضطرب، هتقولي أنا مدعو للفرح؟ أنا مش مدعو للفرح بس، خلي بالك، ده أنا أعيش في الفرح. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. الفرح بالنسبة لي كإنسان مسيحي هو قرار وإرادة، أفرح أفرح. طب اللي بره، طب اللي حواليا، طب اللي جوه هنا يمين شمال، ولا يهمك. أصل لما أتحد بالمسيح وأعيش بكلمته أكون زي بولس الرسول، حتى وهو داخل السجن فرحان وعمال يسبح. إيه القوة دي؟ إيه الجبروت ده؟ ما هو ده قوة ولاد ربنا، جبروت كل مؤمن عايش بربنا وله سلطان، إنه مش في مهب الريح، مش مشكلة هتوديني وتجيبني، مش عشان فلان قال لي كلمة أو زق معايا في موضوع أبتدي أتغير في محبتي وفي سلوكياتي وأخش في عداوة. لا، أنت حي، حي بكلمة ربنا. شوف المؤمنين في الكنيسة الأولى بنتكلم عنهم، نخسوا في قلبهم وقالوا ماذا نفعل أيها الرجال الإخوة؟ قال لهم توبوا. فإحنا عايشين في كنيستنا، كنيسة الجميلة بتاعتنا دي اللي هي امتداد للكنيسة الأولى،

حياتي حياة توبة، وربنا مديني عمر عشان أتوب فيه. في ضعف، في خطية، في حروب، دي طبيعة العالم، ولكن طبيعة أولاد الله لو إحنا هي طبيعة التوبة. ويعني إيه طبيعة التوبة؟ يعني أنا لا أقبل ولا أتفاهم أو ألا أتجانس مع أي ضعف في العالم. الشتيمة دي سهلة في أولاد العالم، سهلة جدا إنه يشتم ويسب ويلعن، لكن بالنسبة لي دي مش من طبيعتي. ليه؟ أنا طبيعتي إنسان تايب. كلمة ربنا اللي ساكنة جوايا توبتني، خلتني من طبيعة أخرى. أبص إزاي؟ أتصرف إزاي؟ أدي إحنا شايفين العالم بيعايش إزاي؟ ولكن أنا كابن ربنا إنسان تايب وعايش في التوبة، وعارف سكتي إلى حضن المسيح، عارف طريقي للأبدية وللسماء، مش ممكن هخرج عن السكة دي. إيه سكتي؟ سكة التوبة. ويأكد علي ربنا لما بيكشف لي جمال السماء وسر خطير في الأبدية، لإحنا حوالين العرش الإلهي الناس اللي واقفة عمالة تسبح وتهلل، مسكة سعف النخل وعمالة تسبح الجالس على العرش، رب المجد يسوع لك القوة والبركة والنعمة والعز. إيه ده؟ هو ده منظر ولاد ربنا في السماء، ولابسين ثياب بيض. جابوها منين؟ من خلال بيضوا ثيابهم وغسلوا ثيابهم فين؟ في دم الحمل. ربنا اداني توب من يوم المعمودية، اجتهادي اليومي ان التوب ده ما يتدنسش، وما فيش اي خطية من العالم تلطخ هذا التوب ابدا. حتى لو حصل بقوم واغسل نفسي، حتى لو خطية غلبتني في يوم ما بسبب ضعفي، اقوم تاني مع اصرخ مع داود، انضح علي بزوفاك فاطر، اغسلني ايه؟ فأبيض أكثر من الثلج. فطبيعة أولاد ربنا حياتهم هي حياة توبة، لا يقبل الشر حتى ولو كلمة، زي ما بيقول بولس الرسول، كلام الهزل والسفاهة الذي لا يليق إيه بأولاد الله. ما ليش بي لنا أقول كلمة ولا بص بصة ولا اشتهي، ما ينفعش. القلب اللي اتملأ بالمسيح ده واللي شبعان من كلمة ربنا مش ممكن يقبل أي شهوة أو أي حاجة، ميول أو أي، لا طبعا مش من طبيعتي. أنا خدت طبيعة جديدة من يوم المعمودية، والروح القدس اللي جوايا بيسندني. ويقول لهم بطرس الرسول بقى لما يسألوه نعمل ايه بقى، قال لهم توبوا واخلصوا من هذا الجيل الملتوي. عبارة جميلة قوي، اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. وده نداء لكل واحد وواحدة فينا في كل جيل. ان كنا في هذا الجيل الحاضر اللي كسرت فيه المتاعب والحروب ودي طبيعة العالم يعني، لكن كلمة ربنا بتقول لي اخلص من الدنيا دي، ما تمشيش في السكة دي، ما تخشش في المشورة دي، ما تعملش زي أهل العالم. لا اخلص، انت سكتك سكة تانية. عشان كده اجتهادي لنا ما طلطش إنجاز التعبير من أي شيء من العالم، لا بحفظ أو بحافظ على قلبي، طهرت ونقوي نقوته ونقاوة ثوبي ونقاوة حواسي. اخلص، ما تضيعش وقتك، ما تنجرفش لأي أمور في الدنيا. خلي بالك الشيطان عمال يخترع أساليب وأفكار وسكك. لا لا لا، ماليش دعوة.

أهرب أهرب وأخلص من هذا الجيل الملتوي وأخلص من هذا العالم. كان طبيعة إيه الناس دول في الكنيسة الأولى؟ حياتهم بقت إيه لما داءوا المسيح؟ يقول لك كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. كان عندهم خمس حاجات قوي حلوة بيعملوها. أول أربع حاجات قلنا إيه؟ تعليم الرسل اللي هي إيه؟ تعليم الرسل اللي هي إيه؟ حد عارف؟ أنتوا قريتوا العبارة دي؟ احنا مش واخدين تدريب قبل كده ان احنا في صيام الرسل نعيش سفر اعمال الرسل كده وكل يوم نتغذى ونشبع. تعليم الرسل اللي هي ايه؟ الانجيل. هما كانوا بيعلموا بايه؟ بكلمة ربنا. وكلمة كانوا يواظبون يعني ايه؟ كلمة يواظب يعني مش مراية. الحياة مع ربنا مش ظروف، مش مواسم. امال ايه؟ كلمة يواظب يعني كرس وقته وكرس حياته لكلمة ربنا. خلاص أنا بقيت إناء مقدس ودشنت بالميرون، أنا بتاع ربنا. هو بتاع ربنا إيه؟ مكرس حياته لربنا. عندي شغل، عندي بيت، عندي أسرة، عندي أولاد، عندي عمل، أيا كان كل ده بعمله باسم ربنا. والقلب متكرس لربنا والذهن عايش لربنا. فخلي بالك نتعلم من النقطة دي ان حياتي مع المسيح مش مراية كده حضرت اسبوع اما مثلا في مرة قداس وبقعد عليه فترة. لا، المواظبة هي حياتي الروحية اليومية المداومة. زي ما بيقول المزمور ألهج في ناموس ربنا ايه؟ نهارا وليلا. ربنا بالنسبة لي حياة مستمرة ممتدة، ما بتقفش ما بتنقطعش. فكانوا بيواظبوا كرسوا حياتهم لكلمة ربنا يشبعوا منها ويسلكوا بيها. ولما عاشوا كلمة ربنا عاشوا بقى حياة الشركة. ايه حياة الشركة؟ الحب الممتد من علاقتهم حتى الناس المحتاجة وإخوة الرب. وصلوا إلى درجة إن اللي عنده حاجة بيبيعها، عنده أرض، عنده بيت، عنده أيا كان، ويجيب الثمن بالكامل عند أقدام الرسل. إيه ده؟ ده مجتمع كله حب. شركة المحبة ملكت على قلوبهم كلهم. إزاي أنا أكل وبيتي بيتي اللي جنبي ما بيأكلش؟ إزاي أنا بقدر ألبس وفي ناس محتاجة؟ يشغلك الموضوع ده؟ طبعاً. كل ما يملك الحب المسيح على قلبك كل ما تنفتح على الآخر وتحمل هم الآخر وتبقى مشغول بخلاص الآخرين زي ما أنت مشغول على نفسك. حياة الشركة حياة الحب، ما فيش عزلة، ما فيش أنا وبس، لا. وكسر الخبز اللي هو سر الإفخارستية، والصلوات بقت الصلاة هي حياة ولاد ربنا، هي حياة الكنيسة. ولما عاشوا بالأربع حاجات دول، تعالى بقى منظر جميل في نهاية الإصحاح الثاني. عملوا إيه بقى في بيوتهم؟ كانوا مواظبين قلنا على تعليم الرسل والشركة وسر كسر الخبز والصلوات. يجوا بقى في البيوت يتناولوا الطعام، أكل بتاع البيت ده، يتناولوه ازاي؟ بابتهاج وبساطة قلب. شفتوا بيوت المسيحيين الأوائل؟ كانوا يأكلوا مع بعض. الفكر مش في الأكل، أمال إيه؟ كانت حياة الفرح مالية كيانهم وبيوتهم مليانة سلام وهدوء. لا في غضب ولا في غضن ولا في خصامات ولا في انقسامات ولا في قضايا، لا لا لا. وبساطة قلب. ما هو القلب ده مليان بكلمة ربنا ومليان بمحبة المسيح، لا في خبث ولا في مكر ولا في انقسام.

بساطة قلب. عشان كده أحبائي عايزين فترة الصوم دي تبقى فترة بستعيد نفسي وأعرف قيمتي في المسيح. أنت إنسان كبير قوي وإنسان عظيم قوي وصاحب سلطان وصاحب جبروت، ما تستهنش بنفسك، أنت ابن ربنا الغالي، بس امسك في ربنا، عيش بكلمته، قل له توبني يا رب فأتوب، املأ قلبك بفضائل الروح القدس عشان تعيش في سلام وتعيش في فرح وتعيش في نقاوة في سلوكياتك في كلامك في كل ما تسلك به في الحياة. لربنا المجد دائم أبدياً، أمين.

0: الموت في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات،
1: الذي ليس الملك انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. قدموا قدموا قدموا على الرأس، قفوا بخوف ورعدة وإلى

كان سيد رب إله الحق الكيان قبل الدهور والمالك للأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المطاول.

الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى.

أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام

أين الخاصل ميد للديس عصر طارق الآن خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين.

كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي، تعترفون بقيامتي وتذكرون

وهذه الكسيدات.

مستحقين كن يا سيدنا تناول مقدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وروحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم لازل مسيحك احفظها بسلام جميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا أذكر بابنا الطوباوي المكرم رئيس الأساقف بطل أركنا البابا الأنبا طوادروس والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنا بهم على كنيستك المقدسة يا روح قطيعك بسلام. أذكر يا رب القمامسة والقصوص

0: خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضيع كل الأديرة بين الأرثوذكسيين
1: ورب الرحام
0: والساكنين في أبي من الله. تفضل يا رب هوية السماء وثمرات الأرض.

ذاك مقدار يا كنعمتك فرح واجد الأرض للوارثان تكسر الأثمار عيد الزرع والحصاد دبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السلام بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء

رب أمر منك الوحيد أن نشتري قدس قرآن قديسيك تفضل أن تسقي من ديسين الذين أرضوك منذ البلد أبانا للديسين رسل أباء والأنبياء والرسل المبشرين الجليين والشهداء المعترفين وكل أرواح الصديقين

العذراء كل حين واتلى القديسة الطاهرة ما مريم التي ولد الله الكلمة بالحقيقة والقديس سبحان المعمدان السابق والشهيد قديس من وسطي الشمس أول الشهداء وناظر إلى إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس سيد القديس ونازل إلى إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهين البطريرك القديس سيد القديس كورس والقديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا دم القديس

فيلس القديس ديمتريس القديس كيريلس القديس باسيلين غرس الناطق بالإهيات قديس غرسان العجائم القديس الغريوس الأرماني و 318 المكتم من خميل 50 بقسطنطينية 200 مئة أفسس أبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيس البار الأنبا بولا ثلاثة أنبا مقارات الإديسية.

Babalatomas Rial, Sinvidensa, Bakotesan, Romain Maximus, Vadomadius, Walter Salar, Bain Shade, and Shoshit, El Rayor de Samamusanas Kam, Alcris, Abanam, Badanian, Romans, Abanam, Alcris, Abanam, Babahum, Sahabis, Serka, and Betadus in Mido, Abanam, Bashinu, Denis, and Motahidan, and Bawisat in Mido, Abanam, Bosamil, Mater, also Villas, Midia, Abanam, Nufir, Abanam, Makaros. أبانا أنبا بامنونس أبانا حنس أبانا مرويس أبانا متكلا منوت القيس أبانا مرسم الأريان أبانا أنبا إبراهام أسفل في أمتا أقوم إسماعيل بحيري تلميذ الباب أنبا كيرلس السادس أرش زياك ونحبي قرقس أبونا يوسف الأنطوني أبونا بيشوي كامل أبونا ميخائيل إبراهيم كل مصاف القديسي قال ست سؤالات مطلبات ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي

تفضل يا رب، تذكر عبيدك الامتسكار في هذا اليوم. ممدوح بشرى جورج شوقي روزيت نصيف جرجس شاروبيم نظير عبد الملاك نبيل أنطون عزيز عطا الله مريم شنودة شكري عزيز ماتلدا لبيب ماهر برهوم مجدي فؤاد روز عنصرة حنا سليمان فتحي يا ناشد كل الأسماء اللي قدمت في هذا اليوم. نيح نفوسهم في أحضان أبانا القديسين إبراهيم.

الذي نفس نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا غرباء

لكي يبهدك مائدا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس البركة والسلام.

فلنشكر الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسرار

وجعله من جميع الأمم جنسا مختارا، مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة.

أرسلت الروح القدس على الرسل في يوم الخمسين وحل عليهم مثل ألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم وملاهم من كل معرفة وكل فهم وكل حكمة روحية كواكب.

باسمك القدوس في جميع الأمم. أما بطرس وبولس الرسولان فكان ظل أحدهما يشفي الأمراض، كانت مناديل وعصائب الآخر

اغفر خطايانا، تطهر قلوبنا وانفسنا واجسادنا وارواحنا، كي بقلب طارئ نجرؤ بذلة بغير خوف نصرخ نحو ابيك القدوس.

وتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن

هذا هو الجسد المحل الذي لك الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ولكتنا كننا ولدة الإله القديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحدي عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لو لم يفارق ناسوت لحظة واحدة لا ترفت عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن.

اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا

0: الصاعد إلى الأبادي التسبحة اسكب ما أمامنا
1: فلنسبح مع الملائكة.

0: امین از عشق. أبانا الذي في السماوات، تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. آمين.
1: مش شاطر قوي في الطبقات العاليه.

رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. الأصحاح السابع. أم تجهلون أيها الإخوة، لأني أكلم العارفين بالناموس، أن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا؟ فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. فإذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر، ولكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس، حتى إنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر. إذن يا إخوتي، أنتم أيضا قد متتم للناموس بجسد المسيح، لكي تصيروا لآخر، للذي قد أقيم من الأموات لنثمر لله. لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت. وأما الآن فقد تحررنا من الناموس، إذ مات الذي كنا ممسكين فيه، حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف. فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا، بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس، فإنني لم أعرف الشهوة

ناموسي الخطية ميتة، أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا، ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا، فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت، لأن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني. إذن الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالح، فهل صار للصالح موتا؟ حاشا، بل الخطية لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موتا، لكي تصير الخطية خاطئة جدا بالوصية. فإننا نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية، لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده، بل ما أبغضه فإياه أفعل. فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن، فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا، بل الخطية الساكنة في، فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا، بل الخطية الساكنة في. إذن أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى، أن الشر حاضر عندي، فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. ويحي، أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أشكر الله بيسوع المسيح ربنا. إذن أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله، ولكن بالجسد ناموس الخطيئة.

الأصحاح الثامن. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح، لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية.

وأما الروح فحياة بسبب البر، وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. فإذا أيها الإخوة، نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باقورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا؟ ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر، وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر، من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق؟ أم اضطهاد أم جوع؟ أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح.
ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

الأصحاح التاسع. أقول الصدق في المسيح لا أكذب، وضميري شاهد لي بالروح القدس، إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد الذين هم إسرائيليون، ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء، ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. ولكن ليس هكذا، حتى إن كلمة الله قد سقطت، لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، بل بإسحاق يدعى لك نسل، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا. لأن كلمة الموعد هي هذه: أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن. وليس ذلك فقط، بل رفقة أيضا، وهي حبلى من واحد وهو إسحاق أبونا، لأنه وهما لم يولدا بعد ولا فعلا خيرا أو شرا، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. قيل لها: إن الكبير يستعبد للصغير، كما هو مكتوب: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم وأتراءف على من أتراءف. فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل لله الذي يرحم، لأنه يقول الكتاب لفرعون: إني لهذا بعينه أقمتك، لكي أظهر فيك قوتي، ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فإذا هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء. فستقول لي: لماذا يلوم بعض؟ لأن من يقاوم مشيئته؟ بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك، ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد، التي أيضا دعانا نحن إياها ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا، كما يقول في هوشع أيضا: سأدعو الذي ليس شعبي شعبي، والتي ليست محبوبة محبوبة. ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه: لستم شعبي، أنه هناك يدعون أبناء الله الحي. وإشعياء يصرخ من جهة إسرائيل: وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص، لأنه متمم أمر وقاض بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا.

به على الأرض. وكما سبق إشعياء فقال: لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سادوما وشابهنا عمورا. فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر، البر الذي بالإيمان، ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان، بل كأنه بأعمال الناموس، فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة، كما هو مكتوب: ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة وصخرة عثرة، وكل من يؤمن به لا يخزى.

أينشتاين اللي فاتوا ربنا يسوع قدم لنا نفسه كخبز حياة وماء حياة، والنهاردة ربنا بيقدم لنا نفسه كنور للعالم. هو الساكن في النور الذي لا يدنى منه، وهو النور الحقيقي الآتي إلى العالم. ربنا يسوع يقول كده: أنا جئت نورا للعالم. معنى أن ربنا يسوع بيقول أنا جئت نورا للعالم، يبقى العالم كان ظلمة ومحتاج نور، وهو كده فعلا، لأن النور اللي جاء إلى العالم ما هواش النور اللي بتشوفه العين أو نور الشمس مثلا أو نور عادي، ده نور من نوع جديد. يقول كده يوحنا الحبيب في رسالته الأولى: من يبغض أخاه فهو في الظلمة. حتى لو كانت الشمس طلع عليه، لأن الظلمة هنا، الظلمة هنا والنور دي ظلمة روحية، دي مش ظلمة مادية أو نور مادي أو نور مصنوع أو مخلوق، لا أبدا، ده نور سماوي. من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. من يثبت في الله يثبت في النور، لأن الله محبة. يوحنا هنا بيربط ربط شديد جدا بين النور والمحبة، والمحبة دي هي النور اللي جاء للعالم، لأن العالم ما كانش فيه محبة. العالم ما كانش يعرف حاجة اسمها محبة، كان يعرف حاجة اسمها أنانية، والأنانية باستمرار بتبقى ظلمة. عشان كده ربنا يسوع بيقول أنا جئت نور للعالم. مسيح لما جه للعالم نور العالم بمحبته، محبته خلت العالم يبقى فيه نور، خلت العالم يبقى فيه أمل، خلت العالم يبقى فيه لمسة جمال، خلى العالم يبقى فيه حاجة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. عشان كده ربنا يسوع مرات كتير على مدار الإنجيل يقول أنا هو نور العالم، ويرجع يقول لنا أنتم نور العالم، أنتم نور العالم، أنتم نور العالم. لما نسير في النور، محبة المسيحيين لبعض ومحبة المسيحيين لأعدائهم قلبية ممكن تخلي العالم كده عبارة عن حتة نور، تخليها تبقى نور. أذكر كده قصة جت في البستان عن اثنين رهبان عايشين جنب بعض، قلالي جنب بعض، وكل واحد فيهم حاسس ان اخوه احسن منه، لدرجة ان ربنا في مرة بعت لواحد منهم ملاك عشان يعطيه بركة المحبة اللي هو بيقدمها لاخوه، باستمرار يقدم اخوه في كل شيء. فلما جاله الملاك قال له ربنا بعتني عشان اديلك بركة، قال له انت لازم غلطان، يمكن انت جاي لاخويا اللي جنبي، لان ده احسن مني كتير قوي، ده انا انسان خاطي وشرير. قال له بس هو ربنا لما بعتني قال لي روح لفلان، مش انت اسمك فلان؟ قال له اه، بس اخويا احسن مني، روح بارك اخويا الاول عشان اتأكد ان انت ملاك الله، اذا باركت اخويا الاول يبقى انت ملاك الله. فالملاك راح وادى لاخوه بركة ورجع له تاني، وبعدين الراهب الاولاني بقى له انا غير مستحق للبركة،
وبعدين الراهب ده سمع صوت من السماء كده يقول له: لأنك قدمت أخوك بمحبة تعطى بركة تدوم معك إلى الأبد. قد إيه جميلة، وقد إيه المحبة دي ممكن تخلي البيت يبقى منور. عشان كده الآباء كتبوا عن الآباء الرهبان كده وقالوا إن هم نوروا الصحراء بمحبتهم. باستمرار تلاحظ كده البيت اللي فيه محبة، تبص تلاقي العيال طبيعي مش عايزين تعليم، يطلعوا كده بيحبوا بعض، يحبوا جيران، يحبوا أصحابهم، يحبوا كل الناس، قدموا محبة لكل إنسان يقابلهم، قريب غريب، يعرفوه ما يعرفوش. النهاردة الصبح شفت منظر جميل قوي، شماس صغير كده لبس وبص لقى شماس أصغر منه داخل يرشم التانية، فاستناه، وبعدين بعد ما استناه قام الشماس الصغير طبعا لسه بيبتدي جديد فمش عارف يلبس التانية، يظهر ان هو كان عارف كده فابتدى يساعده يلبس التانية بتاعته. وصية الإنجيل الأولى والعظمى، وصية الإنجيل الأولى والعظمى اللي هتدوم مش في هذا الزمان بس، ده يقول كده بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الأولى إصحاح 13، بيقول هذه هي الثلاثة فضائل العظمى: الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهن المحبة. ليه أعظمهن المحبة؟ الإيمان والرجاء هينتهوا، هيجي لهم وقت هينتهوا، فان طول ما هو عايش في العالم بيؤمن بالمسيح ويرجو الحياة الأبدية، أما المحبة فتبتدي هنا وتنمو في الأبدية إلى ملء قامة المسيح، إلى ملء قامة المسيح. عشان كده ربنا يسوع لما قال على نفسه أنا جئت نورا للعالم، كان جاي يقدم للناس، كان جاي يقدم للناس المحبة، كان جاي يقدم للناس المحبة. ويوحنا يشهد كده ويقول: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. هو ده النور، هو ده النور اللي جه للعالم، هي دي الحياة الجديدة اللي جت للعالم. الأنانية إنسان لما يفكر في نفسه باستمرار يبقى حبس نفسه في الظلمة، يبقى حبس نفسه في الظلمة. لكن الإنسان اللي ينفذ الوصية تحب الرب إلهك من كل قلبك والتانية مثلها حب قريبك نفسك، الإنسان ده يبقى نور للعالم. منين كده ما يكون؟ منين ما يتوجد؟ قال يتوجد نور ويتوجد فرح ويتوجد سلام وتتوجد السماء كلها. منين ما هو يبقى موجود؟ عشان كده أحبائي ربنا يسوع لما قال لنا أحبوا بعضكم كما أحببتكم أنا، هو بيطالبنا إن إحنا نحب بعض. يمكن شوية اللي نفذوا الآية دي أحسوا كده إن وصية تحب قريبك نفسك، أيوة هي نور وأيوة هي جميلة، لكن لما الإنسان يجي ينفذها كده يبص يلاقي إنه بيحب قريبه أكتر من نفسه، أكتر من نفسه. هي دية الوصية، هي دية الوصية اللي الإنسان ممكن يغلب بيها العالم. نبص كده على رسالة الكاثوليكون اللي اتقرت النهاردة، هتلاقيها كلها مركزة عن النقطة دي.
أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله. المحبة هي من الله، كل من يحب فهو مولود من الله ويعرف الله، من لم يحب لم يعرف الله. تخيل إنسان اللي ما يقدرش يحب قريبه كنفسه، يوحنا الحبيب يقول كده، من لم يحب، يحب مين؟ يحب نفسه ولا يحب قريبه؟ قال لا، يحب قريبه. من لم يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة، وبهذا يتبين لنا محبة الله فينا، أن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لنحيا به. وهذه هي المحبة، ليس أننا أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. تخيلوا أن الإنسان اللي ما يقدرش يحب قريبه يبقى مش مسيحي، لم يعرف الله، لم يعرف الله للدرجة دي. قال هي دي العلامة، هي دي العلامة بتاعة المسيحيين، بهذا يعرف العالم أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. كده يبقى المسيحيين نور للعالم. العالم كله، كل واحد بيفكر في نفسه، كل واحد بيحارب اللي حواليه عشان يغلب هو، عشان ينتصر هو، عشان يكسب هو اكتر من اخوه، عشان يبقى عنده اكتر من الناس كلها. كل واحد يفكر في نفسه، هي دي طريقة العالم.

ليست من الله بل من العالم. لو تاخد كده رسائل يوحنا كلها، رسائل يوحنا كلها هتلاقيها بتركز حوالين المحبة. لو تنفذ او لو تاخد بالك من وصية المحبة هتلاقيها عكس الأنانية تماما، عكس الأنانية تماما. سام بيفكر في نفسه، بيحب نفسه، بيدور على نفسه، بيتخانق مع أهل بيته عشان مش واخدين بالهم منه أو مش بيهتموا بيه أو حاجة زي كده. الإنسان ده مش هيبقى محبوب، العكس. الإنسان اللي يحط نفسه آخر الصف، آخر اللي في البيت، آخر اللي في البيت، ويبقى خدام لكل اللي في البيت، قال يبص يلاقي كده انه بقت صورته زي صورة المسيح بالظبط، لان هو المسيح كده وضع نفسه واخذ شكل العبد. شكل العبد يعني ايه؟ قال يعني خدام لكل واحد من الناس اللي عايشين في العالم دول، حتى لو كانوا بيضايقوه. حتى لو كانوا بيضايقوه. الإنسان اللي بيعيش بالمحبة يبقى عبارة عن نور. الإنسان اللي يفكر في أخواته قبل ما يفكر في نفسه باستمرار يبقى هو نور البيت. النهاردة عيد ميلاد الست العذراء. لو تاخدوا بالكم على الست العذراء من صغرها قبل ما تجيلها البشارة بالامتلاء من الروح القدس، تبص تلاقوها كان بتنفذ الوصية دي. يعني الترديشن او القصص اللي اتكلمت عن الست العذراء تقول كده ان اهلها كان يجيبوا لها اكل كويس كده زي بقية البنات اللي في الهيكل، كل واحدة اهلها بيجيبوا لها احسن اكل في البيت لانها مش قاعدة معهم. الست العذراء كانت تعمل ايه لما يجي لها الاكل بتاع البيت الكويس ده؟ قالت كانت تدي لاخواتها اللي ما جالهمش اكل النهارده ولا امبارح ولا حاجه زي كده. حتى ان يتقال كده عن الست العذراء انها كانت تاخذ خبزا من يد الملائكه. لما سمع كده تلاقيها مش بتفكر في نفسها، تقول تبعت لها خبز بيد ملاك، تبعت لها خبز بيد ملاك. يبقى جميل قد ايه لما الإنسان ينسى نفسه، لما الإنسان ينسى ذاته، لما الإنسان يبطل يفكر في نفسه، ربنا هيهتم بيه. عشان كده يقول الإنجيل يوصينا، يقول لنا باستمرار إيه؟ يقول لنا من يهلك نفسه من أجلي فهذا يجدها. واحد كل قلبه وكل محبته للمسيح اللي أعطاه حياة أبدية. الإنسان ده لما تبقى حياته كده لمجد الله، قال حتى لو تعرض للخطر هو مستعد برضه يبذل نفسه من أجل محبة المسيح. قال هذا يجدها. هذا يجدها يعني إيه؟ قال يعطى مجد وكرامة في هذا الجيل، في هذا الزمان، وفي الدهر الآتي حياة أبدية. يبقى الإنسان ده نور للعالم ولا لأ؟ النهارده احبائي من انجيل باكر، يعني لو ناخد بالنا من انجيل باكر كده هتبص تلاقي برضو بيتكلم مره عن النور وبيتكلم مره عن المحبه، بيتكلم مره عن النور ومره عن المحبه. هو ده النور اللي العالم محتاج له النهارده. العالم مش محتاج فلسفه ولا اقناع ان انا صح وهو غلط، او ان الطريقة اللي هو ماشي بيها غلط، ابدا. عالم النهاردة محتاج محبة حقيقية من قلب المسيح، محتاج محبة حقيقية زي محبة المسيح. هي ديت اللي بتربي ولادنا، محبة الحقيقية اللي من قلب المسيح، مش المحبة العاطفية. المحبة العاطفية ان انا اهتم ان ولادي ياكلوا كويس يلبسوا كويس،
ويروح مدرسة كويسة.

كويس وينجحوا كويس ومش عارف ايه، كل الحاجات الاهداف المادية دي، دي محبة عاطفية. لكن المحبة الحقيقية اللي من قلب المسيح انه الانسان اللي يحب ابنه صحيح او بنته يشتهي كده ان هم يبقوا نور للعالم، يبقوا مليانين محبة، يبقوا منين ما يروحوا محبوبين، منين ما يروحوا العالم كله يفرح. يعني شوف كده ناس قاعدين في الظلمة، اول ما ينور نور كده بص تلاقي الفرح يخش القلب. العالم محتاج كده النهاردة احبائي، العالم محتاج النهاردة المحبة دي، محبة الحقيقية اللي من قلب المسيح. العالم مشتهي ان هو يدوق المحبة دي. هو ده البرهان، هو ده البرهان ان احنا مسيحيين. اذا كان لينا محبة للناس اللي بيضايقونا، هي دي المحبة الحقيقية. لانه اي فضل لك ان كنتم تحبون الذين يحبونكم فاي فضل لكم. المسيح بيقول لي النهاردة اذا كنت بتحب اللي بيحبوك وتكره اللي ما بيحبوكش، يبقى انت تفرق عن تفرق ايه عن اهل العالم؟ مش هفرق حاجة عنهم. لكن المسيحيين الحقيقيين اللي قال عنهم المسيح انتم نور العالم، وقال لهم اسلكوا في النور ما دام لكم النور. قال السلوك في النور هو السلوك بالمحبة. ايه السلوك في النور؟ هيكون ايه السلوك في النور؟ عشان كده احبائي يقول حبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون اليكم ويبغضونكم، لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على رأس الانسان اللي بيكرهك او بيعاديك. تخليه كده يلوم نفسه ملامة شديدة قوي، ازاي انا اذيت مشاعر فلان، او ازاي انا عملت كده في فلان. قال هي المحبة كده. يبقى انت ساعدته ان هو ينتبه لحياته والابديته، وانت بقيت نور للعالم. صغيرة خالص الوصية بتاعت النهاردة وجميلة جدا وتستمر. تبتدي هنا، الانسان يبتدي يمارسها هنا في العالم، ويبتدي يكمل المسيرة بتاعته، يفضل ماشي في النور وماشي في المحبة من هنا وكمان بطول الأبدية. مش هنا وبس، وبطول الأبدية كمان بلا نهاية. محبة دي عمل بلا نهاية ونور بلا نهاية. عشان كده يتقال عن السماء كده في سفر الرؤيا، لا يكون هناك ليل. هناك ما فيش ليل، هناك ما فيش ظلمة، هناك في نور، هناك في محبة، هناك في فرح. حاجة كده تختلف عن كل ما تعودنا عليه او كل اللي شفناه في العالم. النهاردة احبائي ربنا بيقول لنا كده النور معكم زمانا يسيرا، النور معكم زمانا يسيرا. انتوا هتبقوا نور للعالم زمان قليل، لكن كمان لما هتطلعوا فوق هتبقوا منورين في السماء وسط السمائيين. قال هذا يسوع وتوارى عنهم. ربنا يسوع كان بيكلم اليهود عن النقطة دي، وبعدين لما توارى عنهم قال حصل ايه؟ قال النور توارى عنهم، ما بقوش شايفين النور. واللي ما يشوفش النور قال لما يمشي يتخبط، يتعثر، يخطئ. الانسان اللي ما تبقاش، يعني داود النبي يقول كده في المزمور 109، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلمتك يا ربي ومحبتك هي اللي بتخليني امشي في النور، هي اللي بتخليني احاول ان انا اقلدك، احاول اعمل مع الناس اللي حواليا زي ما انت بتعمل معايا يا رب. سراج لرجلي كلامك
ونور

للتمييز. انسان ياخد باله من كلمة ربنا القلب يشتعل بالمحبة الروحانية، يشتعل بالمحبة الإلهية، يبص يلاقي عنده طاقة محبة أكتر من الشر اللي في قلب الناس اللي بيكرهوه أو بيضايقوه أو بيعملوا حاجات مش تمام. عشان كده أحبائي النهاردة ربنا يسوع بيقول لنا خدوا بالكم، تليكوا رسالة صغيرة قوي لكن مهمة جدا بالنسبة للعالم. أنتم نور العالم، محبتكم هي اللي تنور العالم، غفرانكم للمسيئين هو ده اللي ينور العالم، هو اللي ده ينور قلب الناس اللي عايشين في العالم. النهاردة ياريت كده قبل ما نطلع من الكنيسة اقول يا ربي ساعدنا كلنا، ساعدنا كلنا يا ربي ان احنا نبقى نور للعالم بمحبة حقيقية زي المحبة اللي انت بتحبنا بيها، لاننا ان عملنا كده نكون بالحقيقة اولاد الله اللي قال عنهم يوحنا الحبيب: من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.

0: أما الإثبات الثالث الذي استخدمه يوحنا كان عن طريق الأحاديث الإلهية وهي كثيرة، وأولها حديث نيقوديموس عن الولادة الجديدة من الماء والروح.
1: والله بعد أن أخرج شعبه من عبودية مصر عبر بهم البحر الأحمر بعمل إلهي، وكان عبورهم مثالا للمعمودية.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
2: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل.

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي الموسى لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

أقدمها للمسيح ملكي وإلهي، وأرجو أن يغفر لي خطاياي. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي.

على صخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسمين، شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج، التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج، لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض. فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي.

فتحيينا وشعبك يفرح بك. أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك ويضع

يائس أنا أحفظ نفسي لأني بار. يا إلهي خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين بك. انست يا رب لصلاتي، واصغي إلى صوت تضرعي. في يوم شدتي إليك صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب، ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله أنت رؤوف رحيم،

مدينة الله، اذكر رهب وبابل اللتين تعرفان هوذا القبائل الغريبة وصور وشعب الحبشة.

الرب يحدث في كتب الشعوب والرؤساء أولئك الذين ولدوا فيها لأن سكن الفرحين

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك إلوف، وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور، ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين.

قد ملك ولبس الجلال، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. كرسيك ثابت منذ البدء، وأنت هو منذ الأزل. رفعت الأنهار يا رب، رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار.

0: لوسيوس وسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح.

0: لا يمكن أن تخفى ما دينك إن على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح ما بك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا أنا صرخت إلى الله الرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي

وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها. انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية.

ولا معذرة من أجل كسرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأن رحيم قادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك الكريم.

0: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة: المجد لك يا رب.
1: دروك سباتريك أيوك عجي ابن ماتي.
0: نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح، طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم.

0: أن من قبل الصليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامحو عنا سق خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح، طويل الروح، كثير الرحمة، جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. مطرانية صملوط وطح الأعمدة، كنيسة القديس أبس خيرون القليني بالبيه، بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث، ورعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيفنوتيوس، وإشراف جناب القس بشوي رسمي كاهن الكنيسة، تقدم قصة حياة القديس الشهيد أبس خيرون القليني الجندي. قصة حياة القديس الشهيد أبس خيرون القليني الجندي من إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. إخوتي وأخواتي الأحباء، من شهداء كنيستنا القبطية الأرثوذكسية واللي نالوا إكليل شهادتهم متمسكين بالاعتراف الحسن الثابت لاسم رب المحبة والمجد ربنا الحبيب يسوع المسيح، شاب شجاع جندي همام قد فرقته باقتدار، وده يا حبيبي كان أيام حكم الطاغية الروماني الإمبراطور دقلديانوس الجاحد، أيام حكمه اللي حفلت بالتعذيبات الوحشية والاضطهادات والاستشهاد. شاهدنا يا حبيبي اللي حنحكي حكايته النهاردة هو القديس الشهيد أبس خيرون القليني، وكلمة أبس خيرون كلمة لاتينية من مقطعين، أبا ومعناها أب، وبس خيرون وتعني قوة أو قوي، ومنها اشتقت كلمة إسيروس في لحن أجيوس ومعناها قوي. ويمكن يا حبيبي الرب أعد هذا القديس بهذا الاسم ليكون قويا في شهادته وقويا في معجزاته. قدسنا نشأ وترعرع ورضع لبن الإيمان عديم الغش من أم تقية وأب مؤمن مجاهد، وكانوا من الأبرار، وشب على معرفة التقوى في البلد اللي اتولد فيها وهي قلين محافظة كفر الشيخ الحالية. وقدسنا حبيبي اتولد وعاش في القرن الثالث لميلاد السيد المسيح له المجد، ونال إكليل شهادته في أوائل القرن الرابع للميلاد بعد اعترافه بالإيمان المسيحي أمام جحود الكفار وقسوة الأشرار، وشاف من صنوف التعذيب أشد وأقصى أنواعه دون تراجع أو تزعزع أو خوف، عملا بقول الفادي الحبيب يسوع المسيح مخلصنا: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. وتعالوا يا حبيبي تعالوا نسمع حكاية شهيد المسيح القديس أبس خيرون الجند القليني في أواخر القرن الثالث لميلاد رب المجد.
1: الوالي أريانا والي أنصنة مبسوط من التقارير اللي توصلوا عنك يا أبس خيرون.
2: أبس خيرون جندي شجاع وفارس ممتاز، كل فرقته العسكرية بتشهد له يا ألفيوس.
1: طبعا يا أرمانيوس.
3: يا أصدقائي ألفيوس وأرمانيوس، لما نيجي نتكلم عن أخونا أبس خيرون لازم نفتكر أولا وقبل كل شيء إنه خادم بار أمين للكنيسة احكي لنا يا بطرس.
4: احكي ايه يا أركياس؟
3: احكي لنا عن ابونا متى كاهن كنيستنا. لما تيجي سيرة أباس خيرون ومواظبته على حضور الكنيسة وغيرته عليها بيقول ايه؟
4: هو ابونا متى بس، ده كل شعب الكنيسة عارفين أباس خيرون، الشاب الأمين البار المداوم على عمل الخير، على الرغم من ان ظروفه كجندي في الجيش وتفوقه بيشغلوه معظم وقته.
1: جندي؟ يبقى انت يا بطرس ما سمعتش اخر اخبار اخونا أباس خيرون.
2: خير يا قرايون.
1: أباس خيرون ابن المسيح البار اختارته الفرقة انه يكون رئيس عليهم.
5: مش اقل منها، أباس خيرون يستاهل كل خير.
6: يا اخوتي في المسيح واصدقائي جنود الجيش، انتم فعلا ليكم في قلبي حب اخوتي الاشقاء، انتم اخواتي في الايمان بحبيبي يسوع المسيح وفي الحياة. اسأل ربي اني ما تحرمش من محبتكم. انا يا اخواني زيكم، ما يهمنيش مناصب الارض الزائلة، ما يهمنيش رضا حكام الارض عليا والترقيات والمديح الباطل. انا كل محبتي وافتخاري بربي الحبيب ملك السماء والارض وكل ما عليها، الاب والكلمة والروح القدس. انا على استعداد اقدم روحي وكل ما املك عشان انال رضا حبيبي. نفسي ادوس كل مجد ارضي باطل وارث ملكوت السماوات الابدي، الكنز المخفي اللي ابيع كل اللي ليا واشتريه، تمام زي ما قال حبيبي وربي ومخلصي البار يسوع في انجيل متى. ايضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفيا في حقل، وجده انسان فاخفاه ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل.

0: بهدم الكنائس وحرق كتب النصارى وطرد جميع ذوي المناصب الرفيعة في الدولة ممن آمنوا بالمسيح وتجريدهم من رتبهم وحرمان جميع العبيد من الحرية إذا ظلوا على إيمانهم بالمسيح وعلى جميع المسيحيين في مدينة كلين أن يضحوا للآلهة أبولون وأرطميس ويقدموا البخور ويسجدوا للآلهة المقدسة وإلا عوقبوا بأشد أنواع العقاب والتعذيب حتى الموت يا أهالي مدينة كلين يا شعب كلين أقرأ عليكم منشور عظيم الشأن والعظمة
1: يا أبا صخيرون يا حبيبي أنا والمتنيح أبوك البار ربناك أنت وأخواتك على الإيمان وعلى محبة المسيح وعودناكم على الصلاة في معادها والأصوات والتناول الدايم من الأسرار المقدسة وعمل الخير مع كل أبناء الكنيسة ومساعدة المحتاج
2: يا أم الحبيبة أنا عبد لإلهي وربي يسوع
1: أنا خايفة أنا خايفة يا حبيبي يا ابني دخل الجانوس الشرير بجبروته ابتدى ينشر الرعب بين شعب المسيح المؤمن وللأسف ابتدى بعض ضعاف الإيمان يبخروا ويسجدوا للأوثان عشان يهربوا من بطش الشرير وتعذيبه الوحشي
2: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح مش معلمنا بولس الرسول قال كده وأنا يا أمي بتبع تعاليم ربي وإلهي وإرشادات الروح القدس
1: يا حبيبي يا ابني ربنا يباركك ويحافظ عليك ويبعد عنك شرورهم وينصر كنيستنا المنتصرة دايما
3: سلام
1: سلام يا ولادي اتأخرتوا ليه؟
3: جنود الوالي ابتدوا يجهزوا معابد أبولون وأرطميس عشان شعب قلين يقدموا الذبايح ويسجدوا ويبخروا للآلهة وإلا
2: إيه؟ أنت خايف؟ وأنت كمان خايف؟ مش ممكن إخواتي الاتنين اللي تربوا على الإيمان القوي يخافوا؟ إيمانهم يضعف؟ اوعوا
4: لا إحنا مش خايفين بس يعني لو شفت يا بس خيرون أدوات التعذيب اللي نصبوها في الميادين والسجون المخيفة اللي أعدوها لتعذيبنا كنت

0: تعبت قوي النهارده بعد اذنكم.
1: وانا كمان.
2: ايه ده؟ انتوا هتناموا؟ هتناموا من غير ما تصلوا وتقروا في الكتاب المقدس عشان يعزيكم ويقويكم؟
0: احنا تعبانين قوي يا امي.
2: لا لا لا، مفيش حاجة اسمها تعبانين. تعالوا تعالوا اقعدوا. هات يا ابو صخيرون الكتاب المقدس، وتعالوا انتوا التلاتة نقرأ اصحاح وبعدين نصلي وننام.
1: صدقينا يا امي الغالية، احنا جايين تعبانين قوي. الصبح بدري باذن الله هنقوم نصلي ونقرأ في الكتاب. سامحينا يا امي الغالية.
0: تصبحوا على خير.
3: سيبيهم يا امي سيبيهم. اتفضلي ادي الكتاب المقدس، اقريلي وبعدها نصلي مع بعض.
2: بس خيرون، انا خايفة خايفة عليهم قوي. ربنا يحافظ عليهم وعليك يا حبيبي. يلا يلا نقرا.
3: يلا.
2: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، امين.
3: امين.
2: نقرا من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية الى اهل تسالونيكي الاصحاح الاول. ينبغي ان نشكر الله كل حين من جهتكم ايها الاخوة كما يحق، لأن إيمانكم ينمو كثيراً ومحبة كل واحد منكم جميعاً بعضكم لبعض تزداد، حتى إننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها. خد يا أبا صخيرون كمل يا حبيبي.
3: بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا، إذ هو عادل.

0: المجد والسجود والإجلال والتعظيم للآلهة العظيمة أبولون وأرتميس، آلهة الكون المقدسة. والآن يا شعب قلين، نرفع البخور ونقدم الذبائح. أنا القائد تيتيوس، مبعوث الإمبراطور عظيم الشأن دقلديانوس لتنفيذ أوامر عظمته، بدعوكم لرفع البخور والسجود أمام الآلهة المقدسة. يلا
1: أقدم ذبيحتي وأرفع بخوري وأسجد أمام الآلهة المقدسة أبولون وأرتميس، احتراما وتبجيلا لقدسيتها، تنفيذا لعظيم العالم سيادة الإمبراطور دقلديانوس، له كل التعظيم.
0: ها غيره.
2: أقدم ذبيحتي غالية الثمن وبخوري فائق العطر، وأسجد أمام الآلهة العظيمة أبولون وأرتميس، والله القادر.
0: الله إيه يا راجل أنت؟
2: الآلهة القادرة ترفع شأن الإمبراطور دقلديانوس.
0: ها غيره. اتقدم اتقدم، مالك بتتلكع كده ليه؟ فين ذبيحتك؟
3: ذبيحتي
0: تقدماتك للآلهة المقدسة.
3: أي آلهة؟
0: أبولون وأرتميس.
3: آلهة الأوثان والحجارة.
0: بتقول إيه؟ هترفض؟ الكرباج وآلهة التعزيم جاهزين، اتقدم واسجد للآلهة المقدسة.
3: لا إله في السماء وعلى الأرض إلا إلهي ومخلصي رب الحبيب يسوع المسيح، حاشا لي أن أؤمن بإله غيره.
0: يا جنود، خدوه وقطعوا هدومه واربطوه في الأوتاد ويجلد 100 جلدة على بطنه، وهاتوه تاني ونشوف هيبخر ويسجد للآلهة ولا نشدد عذاباته بآلات التعذيب الجهنمية حتى الموت. خدوه.
3: أنا مسيحي أؤمن بإلهي الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس. أنا مسيحي

0: وأتفرس في هيكله لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني، على صخرة يرفعني. هللويا هللويا. يا رب، أنا أمتك الخاطئة، أرفع قلبي إليك، قلبي الممتلئ بنور إيمانك يتضرع إليك يا إلهي. ارفع عن أبنائك وشعبك ظلم المتجبر الشرير، ابعد عنهم عدو الخير اللي وضع إيمانهم في امتحان قاس كبير. أنت قادر يا رب على تثبيت إيمانهم، أنت قادر أن تقوي عزيمتهم وتمسكهم بيك يا إلهنا إلى المنتهى. ساعدنا يا إلهي، ساعدنا حتى ننعم بلقائك الحبيب في فردوس الأبدية مع قديسيك وشهدائك، واجعلنا مستحقين أن نقول بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات.
1: صادقة هي الكلمة يا أبنائي، صادقة هي الكلمة، إنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. كلام معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لتيموثاوس هو خير زاد وعون لأبناء المسيح المؤمنين. من ينال إكليل الشهادة على اسمه يرث ملكوت السماوات. أما إذا أنكرنا إلهنا الحبيب اللي نزل وتجسد وصلب عن خطايانا ذبيحة على خشبة الصليب، فهو أيضا سينكرنا ويرفضنا في ملكوته. عشان كده بنقول
2: محدش يتحرك من مكانه، مش عاوز حد من النصارى يخرج من الكنيسة. يا جنود الإمبراطور، استعدوا لدخول الكنيسة.
1: إزاي تتجرأ أنت وجنودك وتدخل الكنيسة وتقطع صلاتنا؟
2: أنت يظهر ما تعرفنيش، أنا تيتيوس قائد فرقة أرمانيوس اللي بيسحق تحت أقدامه كل النصارى المتوسكين بدينهم. عاوزنا نستأذن يا كاهن المصلوب؟ يا جنود، اسحبوه من قدام مذبحهم وارموه بره، وقطعوا كتبهم واحرقوا ودمروا الكنيسه تنفيذا لمنشور الامبراطور ديكلاديانوس.
1: مش هتقدروا، مش هتقدروا، لا انتم ولا امبراطوركم الوثني. رب الكنيسه قادر يحميها.
2: اوعى اوعى من طريقنا يا كاهن المصلوب، اوعى.
1: حاجه لي انا افتخر الا بصليب ربي ومخلصي يسوع المسيح.
2: اوعى من طريقنا، اوعى اوعى.
3: أبونا متى، أبونا متى، قوم قوم يا أبونا.
1: متشكر متشكر يا مريم يا بنتي، ربنا يعوضك.
3: أنت انجرحت يا أبونا، الدم سايل من بقك.
2: معلش يا متى، لكمتي كانت جامدة على وجهك الرقيق، أسالت الدم وغرقت دقنك البيضة. معلش معلش
3: يا جنود الكفر والأوثان، محدش منكم هيدخل كنيسة رب المجد إلا على جثثنا.
2: اوعوا من طريقنا، اوعوا.
3: كل شعب المسيح هيقفوا بإيمانهم قدام جبروتكم. إذا كنتم عاوزين تدنسوا كتبنا المقدسة بهمجيتكم اقتلونا الأول، لكن إحنا كلنا واقفين قدامكم، صدورنا وأجسادنا هتصد جبروتكم.
2: اوعوا من طريقنا، اوعوا كلكم، ما تسدوش الطريق قدام جنود، وإلا سيوفنا الحامية حطير رقبتكم.
3: يا إخوتي في المسيح، رب المجد يسوع قال في إنجيل متى: من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، ومن وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته لأجلي يجدها.
1: ربنا يباركك يا مريم يا بنتي.
2: يا جنود الامبراطور دقلديانوس العظيم، اقبضوا على كل النصارى والكاهن.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب.

0: المسيح يسوع المسيح. وعدوهم للسجن.
1: طب يا ابو خلصوا
0: يسوع المسيح.
2: واما انتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاه فلا تخافوا، فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات. ده الوعد الصادق لربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، واللي قاله في إنجيل متى لكل أبناء المؤمنين باسمه، واللي ما بيرهبهمش عذابات أعوان إبليس وبينالوا إكليل الشهادة. والله يا أحبائي بيجعل من قدسيه وشهدائه رائحته الذكية، تمام زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الذكية. والقديس الشهيد أبس خيرون القليني واحد من هؤلاء الشهداء القديسين رائحة المسيح الذكية، واللي لقب بألقاب كثيرة، منها الشهيد العظيم، غفير جبل شيهات، السراج المضيء في المسكونة، المضيء مثل البرق، المكرم في أورشليم السمائية، الشهيد الذي من قلين، الجندي. وقف قدسنا أبس خيرون الجندي يقوي إيمان أبناء المسيح عشان يتمسكوا بإيمانهم لصانع الخلاص رب المجد، ويتحدوا جبروت جنود الشر، جنود دقلديانوس واللي أرسلهم بمنشوره لمصر، يوليانوس والي الإسكندرية، والقائد أرمانيوس وأتباعهم اللي حاولوا إنهم يغلبوا الكنيسة. لكن هل ممكن ده يحصل؟ دي كنيسة الله المنتصرة.

0: اتأدب واسكت أمام آلهتنا، وارفع البخور أمام أبو اللون وأرطميس خالق الكون ومعطي الحياة لكل البشر.
1: أسجد، أسجد أمام الآلهة المقدسة أبو اللون وأرطميس.
2: لا لا يا أخي لا، إزاي يهون عليك تنكر حبيبك وإلهك يسوع المسيح؟ إزاي؟ لا لا،
0: مين ده؟ أنت مين؟
2: أنا عبد لإلهي ومخلصي يسوع المسيح.
0: أنت بترفض أوامر الإمبراطور العظيم دقلديانوس؟ اتقدم وبخر واسجد للآلهة.
2: ومين هي الآلهة اللي أسجد لها أيها الوالي أرمانيوس؟
0: أبولون وأرطميس، آلهتنا المقدسة. أنت مش خايف من آلات التعذيب اللي فتحة عن يابها تقتل كل اللي ما يسجدش ويبخر للآلهة؟
2: يا أرمانيوس، لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعيي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله.
0: أنت إزاي تتجرأ وتذكر اسم يسوع قدامي يا عبد المصلوب؟ خد،
2: أنت بتضربني على خدي؟
0: وطير رقبتك. أنت إزاي بتعصى أوامر الإمبراطور المعظم وأنت جندي في الجيش الروماني؟
2: وأنا بخلع لبس الجندي الروماني وبرميه قدامك أهو، ورداء ربي وفدي الصالح بيغطي جسدي وروحي، فخر وإعزاز.
0: إيه اللي أنت عملته ده؟ بترمي رداء الجندية على الأرض قدامي؟ أنت بتهين مجد الإمبراطورية الرومانية سيدة العالم.
2: وأنا أرفض من دلوقتي أني أكون جندي في الإمبراطورية الرومانية، وأرفض أني أعبد الأوثان النجسة، وأقف الآن أمامك يا والي أرمانيوس وأمام إمبراطورك ومنشوره الظالم، وأرشم نفسي بعلامة الصليب المحيي. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين.
0: يا جنود خدوه ورموه في السجن مع أمثاله أتباع الناصري، وأنا واثق إن سجن القصر الضيق الرطب وريحته الكريهة والكرباج اللي حيقطع لحمه حيتكفله بتليين دماغه الناشفة. يلا خدوه.

0: اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي. اسمع يا الله صلاتي، أصغي إلى كلام فمي، لأن غرباء قد قاموا علي وعتاة طلبوا نفسي، لم يجعلوا الله أمامهم. هو ذا الله معين لي، الرب بين عاضدي نفسي، يرجع الشر على أعدائي. هللويا.
1: أبو سخيرون، إخواتك الاتنين جايين لزيارتك، ادخلوا وانهوا الزيارة بسرعة.
2: أبو سخيرون
3: يا أخونا الحبيب أبو سخيرون، احنا جايين علشان نقنعك انك تلين دماغك وتستعمل عقلك وتنجي نفسك من الهلاك.
0: هلاك؟ اي هلاك؟ اي هلاك يا اخويا العائل؟
3: بكرة لما ياخدوك قدام القائد غير رأيك عشان تنفد بجلدك.
0: زيكم يا اخوتي، عاوزني انكر حبيبي ومخلصي وإلهي. يا خسارة يا خسارة يا اخواتي يا اشقائي. خسارة تربية ابويا وامي فيكم، التربية المسيحية الحقيقية. يا خسارة.
2: يا ابا سخيرون، احنا اخواتك اللي بنحبك وخايفين عليك، واذا كنت بتحبنا وبتحب والدنا المتنيح وبتخاف على امنا، غير شهادتك للمسيح.
0: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها.
3: يا أبا سخيرون، كتير من المسيحيين رفعوا البخور وسجدوا الأرطميس وأبولون، أنت كمان عشان تخلص نفسك امتثل لأوامر دقلديانوس.
0: لا تحيدوا عن معرفة الله عشان ما تموتوش بخطيتكم. إياكم وعبادة الأوثان، صنعة الأيادي اللي قال عنها داود النبي: أصنام الأمم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه لا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها آذان ولا تسمع، كذلك ليس في أفواهها نفس، مثلها يكون صنعوها وكل من يتكل عليها.
3: يا أخونا الحبيب، احنا امنا بان ابولون وارتميس هما الالهه الحقه وسجدنا لها وبخرنا، وجينا نعقلك، واجب عليك انك تعبدهم وتنكر المسيح، والا الوالي هيغضب عليك.
0: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا اخوتي صلوا كل حين ولا تملوا.
2: يعني مفيش فايده معاك، يلا بينا يا اخويا، احنا عملنا اللي علينا.
4: بعد ما خرج الأخين اللي ضلوا وشردوا عن طريق المسيح، زابت نفس القديس أبا سخيرون في الصلاة، فهتف من أعماقه: اسمعني أيها الرب إلهي، واستجب دعائي وأسرع لمعونتي خلاصي، استرني بظل رعايتك، فإن لك المجد أيها الثالوث القدوس القائم أمام الشاروبيم والمسيح من الطغمات السمائية. أطلب إليك أيها الإله المتحنن أن ترسل ملاكك ليحرسني في كل موضع أكون فيه، فيكون معي في شدائدي، وارحم إخوتي فإنهم لم يعرفوك ولم يفهموا طرقك. وفي الحال حبيبي، ظهر ملاك الرب للقديس القوي الجندي أبا سخيرون القليني وقال له: أنا هو ملاك الرب المنقذ لك منذ صغرك، وسأظل معك فلا تخف، وسأخلصك من سائر شدائدك بقوة إلهي وملكي يسوع المسيح الذي أرسلني إليك لأقويك.
5: دول يا جناب الوالي أرمانيوس شعب الكنيسة اللي جرجرناهم للسجن الأسبوع اللي فات. جبناهم هنا بعد ما داقوا كرابيك جنودنا ومروا على أمشاط الحديد اللي قشطت جلودهم، ودلوقتي بعد ما طارت راس كاهنهم متى، أنا متأكد إنهم حينكروا المصلوب ويبخروا لآلهتنا.
6: يلا يلا يا أصحاب العقول الحكيمة، اتقدموا أمام تماثيل الآلهة الحقيقية ونفذوا أوامر الإمبراطور دقلديانوس. يلا يلا تقدمي يا فتاة أمام تماثيل الآلهة واسجدي وبخري.
7: يا أرمانيوس حبيبي يسوع المسيح الله الكلمة اللي تجسد من بطن البتول الطاهرة العذراء مريم وقدم نفسه ذبيحة خلاص من أجل خطايانا، هو إلهي القدوس، فوفر وقتك ومجهودك وقدمني شهيدة على مذبح حبه الإلهي.
6: خدوها خدوها وحققوا رغبتها. وانتوا انتوا كلكم بقى لسه مصرين على رأيكم؟
8: كلنا مسيحيين نؤمن بالآب والابن والروح القدس إله واحد آمين.
6: خدوهم كلهم وسلموهم للسياف، نفذ الأمر فورا يا تيتيوس.
5: أمر مولاي. يا حراس خدوه. أما ده بقى يا مولاي الشاب الجريء اللي مازال مصر على إيمانه بالمصلوب.
6: قلت لي اسمك ايه؟
9: أبس خيرون القليني، عبد إلهي ومخلصي يسوع المسيح.
6: أنا جبتك من سجنك المظلم وبديك فرصة أخيرة. يلا يلا بخر للآلهة الخالدة ولا حتواجه ميتة شنيعة، وانكر مسيحك اللي مش هيرحمك من إيدينا.
9: اسكت وما تجدفش على اسم إلهي اللي حياتك في إيده.
6: بتتجرأ وتهددني يا كافر؟ خد اللكمة دي.
9: مهما تعمل مهما تحاول مش هتحول عن إيماني بربي إلا ألف إنجيل مرقس. سيسلمونكم إلى مجالس وتجلدون في مجامع وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم.
6: أنا حكتب أمر باسمك وابعتك للي يعرف يعدل دماغك، أنت وأصدقائك الجنود الخمسة، للوالي أريانا والي أنصنا المرعب، ونشوف هتحتمل ولا حتنخ وترجع. خدوه يلا خدوه بعد ما تكبلوه بالسلاسل الحديد وتركبوه مركب لوحده. أما أصدقاء الجنود الخمسة كبلوهم ويركبوا مركب تاني وسلموهم لوالي أنصنا المرعب أريانا.
10: كان مظلم جدا، لكن نورك يا رب مالي قلبي وعيني. يا رب أنا بالقيود اللي كبلوني بيها وخدنا المركب اللي رموني فيه المكان المظلم الموحش ده، برفع صوتي إليك يا إلهي واطلب من رحمك أن تمجد اسمك القدوس في هذه الساعة كما هو ممجد من الأزل وإلى الأبد.
11: لا تخف يا حبيبي أبس خيرون، أنا يسوع الذي آمنت به. لا تخف لأني معك كل حين وفي كل الأماكن التي ستحل فيها، وسأخلصك من شدائدك وضيقاتك.
10: يا سيدي يا حبيبي يسوع المسيح، رجائي وقوتي، ليس لي رجاء سواك.
11: لا تخف يا حبيبي ومختار أبس خيرون،

0: أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً أهلاً بالغالي. إيه الشباب الحلو القوي الجميل ده؟ طبعاً عارفني، عارف أريانا ولأنسانا، وإنت واحد من جنود فرقتي. على فكرة أنا جيت لك مخصوص هنا في أسيوط عشان أكون في شرف استقبالك. قلت لي اسمك إيه؟
1: أباس خيرون، عبد الإله المحيي يسوع المسيح رب المجد.
0: طيب طيب، بس تصبر عليا شوية. الله، انت هتاخدني بدوكة ولا ايه؟ ما تاخدنيش على مشامي، خدني على راحتي، دي احنا لسه هنتفاهم. انت كنت جندي في أثريب، وباين عليك جامد قوي لانك جايب توصية خاصة و... يظهر ان احنا هنلعب كتير مع بعض.
1: اختصر طريقك يا أريانا، مش هتقدر تخليني أترك إلهي وحبيبي يسوع المسيح.
0: ايه ده أريانا كده حافي ولد؟ عيب. لا لا لا لا لا، ما تتقالش كده أريانا مرة واحدة. لا جادة، شاطر. ويا ترى الخمس جنود المبعوتين معاك دول جدعان وشطار زيك كده ولا أسميهم ايه دول؟
1: إخوتي في المسيح، ألفيوس وأرمانيوس وأركياس وبطرس وقيرايون.
0: وكلهم زيك كده مش خايفين السياف يداعب رقابيهم الجميلة الرقيقة بسيفه الحامي وتنجرح ويخر منها الدم؟ يا حرام،

0: ويفضل الدم يخر يخر يخر يخر لحد ما يموتوا يا حرام.
1: كل شعب المسيح المؤمن بخلاصه بيقولوا في نفس واحد: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. ذاك أفضل جدا.
0: ألا قل لي يا صاحبي الغالي أبس خيرون، لما طلب منك الوالي تخضع وتسجد لآلهتنا المقدسة رفضت؟ قال وأهنته وأهنت الإمبراطور ديقلديانوس. إيه ما بتردش ليه؟ ساكت ليه يا أبس خيرون؟
1: أنا مش هبخر للأوثان، ولو كنت سجدت لآلهتك الباطلة ما كانوش بعتوني ليك، ودلوقتي أنا قدامك. نفذ بسرعة كل اللي أنت ناوي عليه.
0: سامع يا صاحبي ماكسيميانوس؟ إيه؟ ما بتقولش حاجة ليه أنت؟ الله، أنت مش مستشار يا راجل وليك وضعك، أنت مش بتديني نصايح وأنا ما بتدينيش.
2: يا أريان العظيم، أنا سمعت إن أبس خيرون ساحر عظيم بيتحمل كتير من العذابات، جسمه بيتقطع بكرابجنا وجلده بيتمشط بمشاط الحديد، وتاني يوم يلاقوه بقى سليم ولا خدش في جسمه. ده ساحر عظيم وبيعبد رئيس عظيم للشياطين اسمه يسوع.
1: يا كافر!
2: أنا؟
1: لأنك جدفت على الاسم الطاهر يسوع، فهو وحده صاحب السلطان ويؤمر واحد من الشياطين يدخل فيك ويتولى تعذيبك.
2: أنا الجن الأعظم.
0: إيه ده اللي جرى لك يا ماكسيميانوس؟ أنت صوتك اتغير كده ليه؟
2: أنا مش ماكسيميانوس، أنا مش أنا، أنا أشتروت رئيس مملكة الشياطين السفلى. ابعدوا ابعدوا كلكم عن طريقي، هدمركم كلكم، ههد القصر على دماغكم.
0: ايه ده
2: اوعوا كلكم.
0: ايه اللي بيحصل ده؟ ده سحر. انت ساحر يا أبس خيرون، انت ومعبودك سحرة.
2: انا بتعذب، انا في ألم عظيم، ارحموني، انقذوني، اتخنق.
1: ان اعترفت باسم الرب يسوع المسيح فهو يخلصك.
2: ايها المبارك، اؤمن بالرب يسوع، اؤمن واعترف باسمه العظيم.
0: ايه ده؟
2: خلاص خلاص، ارتاحت نفسي. يا أبس خيرون، إلهك يسوع إله حق، أؤمن به. أما آلهة الخزي والنجاسة أبولو أرتميس، ما هي إلا أوثان.
0: إيه ده؟ حتى أنت يا ماكسيميانوس يا أخلص مستشار عندي؟ خدوه ارموه في السجن، ونستمر على كفه بآلهتنا تقطع رأسه. خدوه. وانت أيها الساحر أبس خيرون، كتير قبل خلفوني حرقت أجسامهم وضربت رقبيهم بالسيف، وآلهتكم ما خلصتهمش من إيدي. اسمع كلامي، بخر للآلهة واسجد ليها، وإلا الهلاك، التعذيب الوحشي، حتى الموت.
1: افعل ما شئت يا أريانا، يا ولي الكفر والأوثان.
0: كده يا حراس، خدوه شددوا عذاباته وكشطوا جلد راسه لغاية رقبته، وخرموا جتته، جنابه وكتافه، واعملوا فيها سلاسل واربطوه فرس، وجرجروه في شوارع المدينة. وأصدقائه الخمسة ضاعفوا عذاباتهم، يتربطوا في عواميد وينجلدوا بالسياط، واللي يرفض طاعتكم والتبخير والسجود للآلهة يتصلب منكس الرأس في عمود، ويتجلد حتى يصفى دمه. يلا نفذوا الأوامر وبمنتهى القسوة، يلا.
3: يا مولاي، نفذنا أمركم وربطنا أركياس وخوف الأوتاد، وشدينا أيديهم ورجليهم على الأوتاد، وجنودنا الأقوياء ركبوا خيولهم وشدوا العمودين من كل جانب لحد ما اتخلعت أياديهم ورجليهم، وما فيش فايدة، لسه متمسكين بمسيحهم.
0: بقول ايه، ولعوا النار في مستوقد الحمام ورموهم داخل النار، خلصوني من قرفهم. يلا
4: مولاي الساحر أبس خيرون.
0: ايه ده، انت لسه عايش بعد كل التعذيب اللي شفته؟ لسه عايش؟ دي انت صحيح ساحر فعلا.
1: نفذنا امر والينا اريانا، صاحب القلب الحنين الطيب، ورميناه في الاذان الكبير وصبينا عليه الرصاص المذاب المتقد، فلقينا الاذان انخلع قاعه وسال الرصاص على الارض، وفوجئنا بأبس خيرون واقف سالم في الأذان كأننا صبينا عليه مية برد.
0: وحتى السرير الحديد اللي ربطوا عليه ولعوا النار تحته وما أثرش فيه، والمعصرة اللي كانت مليانة بالسكاكين الحديد المسنونة طلع منها كأنه كان راكب مركبة وبيتفسح.
1: أكيد أكيد يا مولاي، أبس خيرون ده ساحر.
0: جبتولي اسكندر الساحر؟
5: أنا جاهز يا مولاي أريان العظيم والي أنصنا.
0: تعال يا اسكندر، تعال يا أكبر ساحر زمانك يا عظيم الصيت والشهرة. بقولك يا اسكندر، أنا أملي كبير فيك إنك تهزم سحر أبس خيرون الساحر اللي واقف قدامك ده.
5: شوف يا مولاي، وفر لي جو هادي وحتشوف سحر وتفاليل اسكندر الساحر.
0: الجو هادي بس انت اللي مزعببه. هادي وهخلي العازف يعزف لك شوية موسيقى على مزاجك. موسيقى الموسيقى شغالة ولحن جميل، وريني بقى جدعرتك وشطرتك.
2: تنين البحار المظلمة، يا عظيم الأسافل المعتمة، احضر من أعماقك المبهمة واتجلى في الجلسة المفعمة، واوضع حدودك الحاسمة، وفي هذه القارورة اللي بمسكها صب سمومك الزعاف، يا تنين يا خفي الألطاف، وفرتك مصارين الخايب الجداف، أبس خيرون عبد المصلوب. ودلوقتي يا شاب يا سالك، اشرب هدوء المهالك، وان كان سحرك اكبر من سحري حتنتصر، وانا واثق في تنين العظيم وسحره الاكيد، وحضيع في شربة سمه في الحال. اشرب وحتشوف الهك اقوى ولا تنيني. طبعا تنيني الاقوى. خد اشرب قارورة السم دي.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، باسم الرب يسوع المسيح وصليبه المحيي. أشرب.
0: ايه يا عم يا ساحر بقى، ما ماتش، ما جرالهوش حاجة، فين قدرتك بقى يا اسكندر؟
5: غريبة، السم اللي شربه أبس خيرون يقتل طور في الحال. يا أبس خيرون، إلهك، أنا أؤمن بالرب يسوع المسيح إلها ومخلصا.
0: خد اسكندر الساحر واقطعوا رقبته في الحال. وانت يا أبس خيرون يا معذبني، لا أنا عايز أشوفك ولا تشوفني. تيتيوس، حضرت القضبان المحمية في النار؟
4: يا حراس هاتوا القضبان المحمية.
0: أنا بقى مش هخليك لا تشوفني ولا تسمعني. يا حراس، حط القضبان المحمية في النار في عينين وودان الساحر أبس خيرون، ونفذوا الأوامر في الحال.
1: أيها الوالي، إن كنت قدرت تطفي نور عناي الظاهرتين فأنا لي عينين روحيتين. طب جبروتك، بكل جبروتك ما تقدرش توصل لهم ولا تقدر تطفي نور إيمانهم بالرب يسوع اللي قادر يرسل ملاكه ويعيد عيناي الجسدية ويقويني أحتمل كل عذاباتك.
6: يا أبا خيرون.

0: يا حبيب المسيح، أرسلني رب المجد إليك لأشفي عينيك وأقويك على عذاباتهم ليتمجد اسم الله.
1: أنا بشوف، أنا رجع النور لعناية. أشكرك يا إلهي، أشكرك يا إلهي.
2: إيه؟ الدنيا ضلمت، شديتوا الستائر ليه؟ ضلمتوا الدنيا ليه؟ لا لا دي ما ضلمتش، ده أنا اللي عملت، أنا عملت. أبس خيرون، أبس خيرون عيني فتحت وأنا عملت. الحقوني أبس خيرون اللي فتح عينيك ضلم عليا. أتوسل إليك، اطلب من إلهك رجع لي بصري.
1: إن لم تؤمن بسيدي يسوع المسيح الإله المحيي القادر فلن تبصر.
2: أؤمن أؤمن أؤمن أؤمن أؤمن. النور رجع لعينيا. أشكرك يا بس خيرون، أشكرك. ودلوقتي بقى يا حبيبي، أنا رضيتك وطيبت لك قلبك واعترفت بإلهك. دلوقتي بقى يا حبيبي، إيه رأيك بقى تطيب أنت قلبي بقى وتراضيني وتبقى واحدة بواحدة وتسجد لأبولون عظيم الآلهة اللي رجع النظر لعناية؟
1: يا رب أنزل نار من السماء واحرق هيكل الأوثان.
2: إيه ده؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه ده؟ إيه ده؟ تماثيل الآلهة بتتحطم، النار بتاكل المعبد. يا حراس يا حراس، خدوا الساحر ده هو ارموه في السجن وبعد كده تقطعوا راسه.
1: يا رب يا إلهي القدوس، أرفع عيني نحو السماء إليك يا إله كل أحد، أسبحك وأمجدك يا سيدي، يا من أدركتني نعمتك لأنك حسبتني مع عبيدك. لقد حملت صليبك يا سيدي وتبعتك، فأسألك يا سيدي القدوس ألا تحسبني غريبا عن مدينتك المقدسة.
0: طوباك طوباك يا أبس خيرون، يا شهيد الرب يسوع المسيح، لأنك صبرت على اسمه إلى حد الموت، واليوم ستنال إكليل الشهادة، وسأحفظ جسدك بأمر الرب وأمضي به إلى البيعة التي أمرني الرب أن أمضي به إليها، وأحفظه إلى يوم يشاء الرب بقيامته. وسوف تظهر من جسدك آيات ومعجزات وعجائب كثيرة باسم الإله القدوس. طوباك يا أبس خيرون، طوباك.
3: وينال القديس الشهيد العظيم أبس خيرون حبيب المسيح، نال إكليل شهادته بعدما أمر الوالي أريانا بوضع لجام في فم القديس والعصبة على عينيه، وانهال السيف العاتي الظالم على رقبة القديس الطاهر القوي أبس خيرون القليني، اللي نال إكليل شهادته في السابع من شهر باقون المبارك. وتمضي السنين ويتنقل الجسد الطاهر للشهيد أبس خيرون عبر التاريخ من موضع إلى موضع، حتى وصل الجسد المكرم إلى دير العذراء القديسة مريم بالقلمون، حاليا دير الأنبا صموئيل المعترف. وده كان يا حبيبي سنة 1049 للشهداء، 1333 للميلاد. وبإرشاد من الروح القدس تحرك البابا بنيامين الثاني البطريرك 82 من بابوات الكرسي السكندري، اللي كلف أب كاهن وقور ومؤتمن اسمه أبونا إبراهيم، إلا أعلم الرب في رؤية مكان وجود جسد القديس بدير العذراء بالقلمون، وحمل البابا الأنبا بنيامين الثاني حمل جسد القديس الطاهر إلى برية شهيت ووضعه في دير القديس العظيم الأنبا بشوي، وطيبوا جسده في اليوم السابع من شهر طوبى المبارك، وظل الرفاة المقدس لجسد الشهيد العظيم أبس خيرون حتى عام 1886 ميلادية بكنيسة السيدة العذراء مريم المعلقة ضمن الذخائر المقدسة الموجودة في الكنيسة. وتمر السنوات ويتم اختفاء جسد القديس إلى أن أراد الرب، وتم اكتشاف الأنبوبة التي بها الجسد المقدس في مساء السبت 5 مارس 1988 ميلادية أمشير 1704 للشهداء، وتم وضع وثيقة جديدة موقع عليها من حضرة صاحب النيافة الأنبا متاؤس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة في ذلك الحين وحاليا رئيس دير السريان. والجسد موجود حاليا في مقصورة أثرية بها أنبوبة نادرة للقديس الشهيد العظيم أبس خيرون في الجزء الأيسر من الحائط البحري للكنيسة المعلقة، كما توجد أنبوبة أخرى بها رفاة الشهيد أبس خيرون في كنيسة العذراء المغيثة في حارة الروم، كما تم نقل بعض أجزاء من رفاة القديس العظيم في أنبوبة إلى دير القديس الأنبا بشوي بناء على تعليمات من قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث حفظه الله. وأيضا تم نقل جزء من الرفاة المقدس إلى دير الأنبا صموئيل المعترف. وإن كانت معجزة نقل جبل المقطم تمت على يد رجل بار هو القديس سمعان الخراز، فقد تمت أيضا معجزة بنقل كنيسة الشهيد العظيم أبس خيرون القليني من قلين لقرية البيهو جنوب مدينة صملوط بالمنيا، حيث اشترى قديسنا أبس خيرون قطعة أرض من أعرابي بدينار لنقل الكنيسة من قلين للبيهو. وفي قلين وفي نص الليل كان أبونا أبو سليمان حيكلل لسبع عرسان مع بعض وفي ليلة واحدة، ونسمع ونشوف.
1: وش معنى الأيام دي واضطهاد عدو الخير لكنيسة المسيح القبطية الأرثوذكسية على أشده؟ يعني ما كنتش تقدر تأجل فرح ابنك شوية يا عم مينا؟
4: ما تخافش يا أمين، ما تخافش، انت عارف ان أهلي بلدنا قلين بيناموا الساعة 7 بالليل، واحنا دلوقتي عدينا نص الليل يا أخي. نعمل إكليل الولاد في كنيسة شفيعنا العظيم أبس خيرون القليني ونخلص، احنا كمان دعينا أهالي العيلة وبس. وبعدين يا أخي احنا في عيد الحصاد، عيد العرسان،
1: ربنا يستر.
4: أهونا جه والعريس والعروسة جوه في الكنيسة، يدخل يدخل يا جدع، يدخل يدخل عشان نمضي على العقود. أهلا يا أبونا. أهلا،
5: ازيك يا أولاد؟ مبروك يا عم مينا، اللي بالك عرس قادة الجليل يباركهم. اتفضل نخش الكنيسة.
1: يا ابونا يا عم مينا،
5: في
1: الحاو أعداء الخير جايين شايلين المشاعل والحجار، جايين على الكنيسة الحق لحسن دولنا وين يقتلوا كل اللي في الكنيسة. أرجوك
5: طيب ادخلوا جوه الكنيسة، ادخلوا كلكم، ورب المجد يسوع يتدخل بشفاعة قديسه أبس خيرون القليني الجندي.
1: شفاعتك شفاعتك يا أبس خيرون، يا قديس الله شفاعتك.
5: يلا يلا ادخلوا الكنيسة بسرعة ونقفل ابوابها.
1: أيوة يلا يا أمير،
5: رب المجد يحافظ على شعبك.
1: شفاعتك شبك
5: يا أمير. مبروك يا أولادي، رب المجد حمانا من شرهم بشفاعة القديس أبس خيرون الجندي. الله، احنا فين يا أولاد؟
6: ايه صحيح،
5: احنا
6: فين؟
1: دي مش بلدنا.
5: غريب، المكان اتغير، مش دي كنيستنا؟ كنيسة الشهيد أبس خيرون واحنا خارجين منها دلوقتي. غريب، احنا فين يا ولاد؟
6: ايوه فعلا قريب،

0: مش عارف يا ابونا احنا فين.
1: اسمع يا ابونا، احنا نسأل الاخ اللي ماشي هناك دي. يا اخ لو سمحت، هي البلد دي مش قلين برضو؟
2: لا دي مش قلين، دي قرية البيه ومركز صملوط، ودي كنيسة القديس أبس خيرون القليني.
1: ايه دي؟ اللي في قلين؟
2: اللي كانت في قلين.
3: المجد الاسم الله القدوس. يعني الكنيسة دلوقتي بقت في البيهو في الصعيد؟
2: ما تتكلموش كتير، أبواب الجحيم لن تقوى عليها. هاتوا كل أبناء المسيح وهناخد مركب تنقلكم لقلين. أنا اتفقت مع مركبي هينقلكم وأنا معاكم بمركبه لغاية قلين. يلا
1: المجد الاسم الله.
4: وناء الرب المجد كنيسته من قلين للبيهو بشفاعة القديس أبس خيرون، وهو نفسه أبس خيرون اللي أخبرهم ونقلهم لمدينتهم قلين على مركب في يوم واحد. بركة وشفاعة هذا القديس العظيم تكون معنا، والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطوباوي البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، ولربنا المجد والسجود. آمين.

وإلى لقاء آخر بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس أسقف صملوط وطاح الأعمدة، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح الثالث الآية 17: والآن أيها الإخوة، أنا أعلم إنكم بجهالة عملتم كما رؤسائكم أيضا، وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. فإن موسى قال للآباء: إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به. ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. الجزء بتاع النهاردة صغير زي ما انتوا شايفين، حاجة تطمن يعني. هما كلهم كلمتين اللي احنا هنتأمل فيهم: أزمنة رد كل شيء، والجزء الثاني ومش هنكمله: إن نبيا مثلي. ونبيا مثلي دي بقى هنكملها المرة الجاية. فيعني النهاردة الحكاية إيه؟ صغيرة خالص. نتابع رحلتنا مع بقى الرسل. إحنا لازلنا متوقفين عند عزة القديس بطرس. كنا شفنا المرة اللي فاتت بعد ما بطرس

بطرس أقام الرجل المخلع بدأ يكلم الناس، الناس اتعجبوا من المعجزة، فبدأ يفهمهم إن اللي حصل دوت لا قوتنا ولا تقوانا، لا قوة من ذاتنا ولا علشان احنا كويسين ربنا استخدمنا، لكن دوت اسم يسوع المسيح. وطلعنا من الحديث بتاع المرة اللي فاتت إن القديس بطرس وجه ليهم اتهام. ايه التهمة اللي بيتهم بها الناس اليهود اللي بيسمعوه؟ قال لهم ان انتم انكرتم القدوس البار ورئيس الحياة قتلتموه، يعني الاتهام بالقتل. بيتهمهم بطرس ان هم قتلوا، وقتلوا مش انسان او مش شخص عادي، لكن قتلوا القدوس البار. طب ايه البرهان يا بطرس انه اللي احنا صلبناه دوت قدوس وبار؟ ده احنا في نظرنا اللي احنا صلبناه دوت كسل للناموس، ده يستحق ان هو يتعامل فيه كده. انت بتقول لنا الاتهام ده بناء على ايه؟ قال لهم انا بتهمكم انكم قتلتوا القدوس البار، والبرهان حاجتين. الحاجه الاولانيه انه اللي انت قتلتوه دوت اقامه الله من الاموات ونحن شهود لذلك. يبقى لو كان اللي مات دوت زي ما انتوا بتفتكروا ان هو كاسل للناموس، ما كانش يقوم منين؟ ما كانش يقوم من الموت، واحنا شهود لقيامته. ده البرهان الاول على الاتهام. البرهان الثاني قال لهم طيب احنا شهود، طب احنا جايز انتوا شهادتكم شهاده مش ايه؟ مش صادقه، عرفنا يمكن انت بطرس بتقول كده وانت لا شفت قام ولا ما شفتش. قال لهم طب انتوا بنفسكم بقى شفتوا برهان. بص عظمه بطرس، يعني في برهان ان احنا شفنا المسيح اللي قام من الموت. طيب حتى لو انتوا كذبتونا هقول لكم برهان انتوا شفتوه بعينكم، انتوا شفتوا الراجل دوت كان مخلع وازاي بالايمان باسمه شدد اسمه هذا الذي أنتم تنظرون. عادي كنت شفته بعينيكم أن الراجل دوت طول عمره مخلع، وأنا مجرد أن أنا قلت له باسم مين؟ باسم يسوع الناصري قوم وامشي. فده برهان أنه يسوع الناصري دوت لهو مش إنسان، لهو كاسل للناموس، لكن مين الاسم اللي يقيم المخلع؟ ما فيش غير اسم الله. ممكن أجي على واحد مريض أقول له باسم البابا شنودة قوم، ولا حيقوم. باسم القديس بطرس قوم، ولا يقوم. لكن باسم مين؟ يسوع الناصري. ما فيش اسم يقوم المريض إلا اسم يهوى. عشان كده قلتلكوا المرة اللي فاتت كلمة باسمه دي لما الرجل اليهودي بيسمعها دي بتجيب في مخه اسم مين؟ اسم الله ذاته، لأنه كان محرم على اليهود أن ينطق اسم يهوى. فلما كان يجي اسم ربنا يقول إيه؟ اسمه، ومعروف اسمه ده ما فيش غير ربنا. فبطرس قرن يسوع الناصري بلقب ايه؟ اسمه. يبقى يسوع الناصري يساوي يهوى اسمه. طيب يبقى كده التهمة ثبتت عليهم، مفيش هروب. بعد ما القديس بطرس اقنعهم بخطيتهم وبرهن لهم ان هم اجرموا رئيس الحياة قتلتموه، هيقعوا في اليأس، فرح فتح لهم باب الايه؟ باب الرجاء. طاروا لو انا جاي اجي الواحد اقول له يعني طبعا هي كلمة صعبة، أنت قتلت ربنا، يا نهار أبيض، ما هو رئيس الحياة اللي فيه كانت الحياة معطي الحياة هو الله. أنتوا قتلتم رئيس الحياة معطي الحياة رب الحياة اللي أوجد الحياة، يا نهار أبيض، خلاص لينا رجع بعد كده؟ يعني على رأي ما الشريعة في القديم تقول لو أنا أخطأت في إنسان الكاهن هيشفع فيا قدام ربنا. طب لو غلطت في الكاهن نفسه، طب ما بقاش ليه شفيع؟ ده هو ده اللي إيه؟ اللي بيشفع لي قدام ربنا. طب ما بالكوا بقى مش لا انسان ولا كاهن الشفيع، لا ده انا يعني الخطيه الجرم ايه؟ الله ذاته. طب تظن كده احنا خلاص ملناش اي امل في الايه؟ في الغفران. لا، بطرس راح بالروح القدس فتح ليهم الايه؟ الباب. فتح الباب بجانبين، الجانب الاول اللي بيشجعهم بيه قال لهم انا اعلم انكم بجهاله عملتوا. وزي ما قلنا المره اللي فاتت جهاله، هل جهالة بأنه هو المسيح؟ لا، ده ما كانوش جاهلين أنه المسيح، هذا هو الوارث هلما نقتله. لكن كلمة بجهالة عملتم كما رؤسائكم، جهالة إيه؟ مش جهالة بشخص المسيح، لكن جهالة بخطة الله. أنتم ما كنتوش فاهمين أنه خطة ربنا لخلاص الإنسان أن يسوع إيه؟ يتصلب ويموت. أنتم ما كنتوش فاهمين الموضوع دوت. طيب ده كان اللي احنا الباب اللي احنا فتحناه اخر مره، انه القديس بطرس بيشجعهم قال لهم معلش يا جماعه انتوا عملتم عمله ما تتعملش، رئيس الحياه قتلتموه، لكن يعني ليكوا عذر. ايه العذر؟ ان انتم عملتوا ده بايه؟ بجهاله، ما كنتوش فاهمين خطه ربنا، ما كنتوش فاهمين حكمه ربنا، ما كنتوش فاهمين تدبير ربنا. طيب الباب الثاني اللي

القديس بطرس بيفتح ليهم بيه رجاء لتوبتهم. قال لهم ايه بقى حديث النهاردة؟ واما الله فما سبق وانبأ به بافواه جميع انبيائه ان يتألم المسيح قد تممه هكذا. الحاجة التانية اللي انا بطمنكم بيها بشجعكم بيها للتوبة بديكم بيها رجاء في التوبة، ان اللي انتم عملتوه دوت كله كان ربنا قالوا على لسان الايه؟ الانبياء. يعني المسيح يتباع من تلميذه الذي أكل خبزي، قال المزمور كده رفع علي إيه عقبة، يعني اللي كان عيش وملح معايا هو اللي هيخني، فدي كانت موجودة في الأنبياء. أنتوا بعتوني بثلاثين من الفض، دي قالها زكريا. أنتم جبتم علي شهود زور، رحتوا قلتوا الناس. تصوري بقى لما يعني أكون أنا مثلا حنان بسمع، أنا رحت الواحد وقلت له تعال أنا عايزك تشهد شهادة زور ضد يسوع، طبعا واجي في الاخر افاجئ بان اللي انا صلبته دوت هو المسيح، خلاص انا حنان هقول يستحيل ربنا يسامحني، ده انا رحت للراجل وقلت له تعالى اشهد زور ضد يسوع. فبص بيقول لهم لا، حتى شهاده الزور دي كانوا الانبياء ايه اتنبأوا عنها. انتم جلدتوني، الجندي اللي مسك صوته وجلد ربنا يسوع يقول لي لا ما هو الانبياء قالوا انه هو حي ايه هيتجلد. الله ده انا استهزأت بيه، ده انا تفيت عليه، ده احنا ثقبنا يديه ورجع. قال لهم كل اللي انتم عملتوه ده سبق والانبياء ايه اتنبأوا بيه. واما الله فما سبق وانبأ به بافواه جميع انبيائه ان يتألم المسيح قد تممه هكذا. تقول لي طيب معنى كده ادم الانبياء قالوا يبقى اللي عمل الحاجة ديت مش مدان قدام ربنا؟ ما هو بينفذ كلام الايه كلام النبي. بطرس عايز يريح ضميره يفتح لهم باب التوب، فبيقول لهم يا جماعه اللي انتوا عملتوه ده سبق والانبياء ايه قالوا، انت اللي شهدت على زور الانبياء قالوا كده، انت اللي جلدته انت ايه الانبياء. طب السؤال بقى، هل معنى الكلام دوت ان بطرس بيقول لهم يا جماعه يلي عملتوا كده في يسوع إيه انتوا ربنا مسامحكم لانه ربنا كان كاتب ان ده هيحصل؟ هل معنى الكلام كده؟ لا. وما معنى الكلام ايه؟ معنى الكلام ان عايز يقول لهم ان يسوع لما جه على الارض قبل ما انتوا تعملوا فيه اي حاجه كان عارف ان هيتف عليه، وكان عارف ان هيتشتم، وكان عارف ان هيتقال عليه شهود زور، وكان عارف انه هيتجلد، وعارف مين اللي هيجلده، وعارف مين اللي هيشهد عليه زور، ورغم كده عمل معاكوا اعمال رحمه. يبقى ده عنده استعداد يسامح ولا ما عندوش استعداد؟ عنده استعداد. اديكم مثال، انا اجي اعمل مثلا مع حد عمل طيب، وبعد كده اللي انا عملت مع عمل طيب ده يجي يرد لي العمل ده باساءه، انا بيني وبين نفسي اندم، انا لو كنت اعرف ان هيعمل فيها كده انا ما كنتش عملت معاه رحمه كده ولا لا؟ طبيعه البشريه كده. طيب تصوروا بقى مثلا انا عارف، طبعا انا مش عايز اقول انا بقى يعني ده هو المسيح يعني، بس ايه عارف انه فلان دوت هيشهد عليا زور، ورغم كده قبل ما يشهد عليه زور انا عملت معاه رحمه، شفيت مثلا يمكن من اللي صرخ وقال اصلبه ده كان واحد من اللي لسانه ما بيتكلمش والمسيح فتح له لسانه، يمكن واحد من اللي رفع ايده وقال دمه علينا وعلى اولادنا ده في يوم الايام كانت ايده مشلوله والمسيح شفى له ايده. قبل ما المسيح يعمل المعجزه عارف انا بشفي لك ايدك، وعارف ان انت يوم الجمعه العظيمه هتنكرني وهتشتم وهتسوي، ورغم كده عملت معاك رحمه. يبقى إذن أنا عندي استعداد إن أقبل توبتك ولا لأ؟ عندي استعداد، لو أنت توبت أنا عندي استعداد. أدي قصد بطرس من الكلام، اللي أنتوا عملتوه الأنبياء تنبأوا عنه مش معناه إن أنتوا خلاص ما عليكمش جرم أدم الأنبياء قالوا وأنتوا عملتوا كلام الأنبياء، لا، لأن أنتوا لما عملتوا الحاجات ديت مش عملتوها تنفيذ للنبوة، أنتوا عملتوها بسبب إن أنتوا من داخلكم كنتم بتحقدوا على يسوع. لكن يسوع هو جاي على الأرض وعارف إن كل دوت حقيقي هيحصل، فلو رجعتوا له بالتوبه هو قابل ايه؟ قابل توبتكم. فهمتوا ازاي القديس بطرس بيفتح ليهم باب للرجاء بالايه ديت؟ واما الله فما سبق وانبأ به بافواه جميع انبيائه ان يتألم المسيح قد تممه هكذا. اجيبها لكم على مستوانا احنا، ربنا مثلا يعمل معانا عمل رحمه يساعد الواحد فينا في حاجه ولا بتاع، ويجي بعد كده الواحد يغلط، بعد ما يغلط مثلا جت مشكله يقول لك يا ربنا بيعاقبني علشان انا غلط، او ربنا عمل معايا كده علشان انا زعلته، اقول لك كلام غلط.
لأن ربنا من قبل ما يعمل معانا الحاجة الطيبة دي هو عارف إن إحنا كنا هنيه، ورغم كده عمل معانا الحاجة ليه الكويس. يبقى هو عمل معاك الكويس عشان أنت كويسة ولا عشان أنا كويس؟ لا، ده عمل معاك كويس عشان هو طبعه إيه؟ طبعه كويس. فهمتوا المعنى اللي بطرس عايز يقوله؟ وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه. هكذا يعني النهاية أن بطرس عايز يقول أنه لازال الباب مفتوح قدامكم بأنكم تتوبوا، فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل. خطيتهم إن أنتم اشتركتم في صلب المسيح بصورة أو بأخرى. المسيح على الصليب قال لي إيه؟ يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هم مش فاهمين حكمتك، مش فاهمين ما قصدك، هم الشيطان بيحركهم ضدي، أبغضوني بلا سبب. لو ما كانش المسيح نطق الكلمة ديت كان يستحيل أي واحد من اللي اشتركوا في صلب المسيح يفكر إنه يتوب. لو ما كانش المسيح نطق الكلمة دي على الصليب أنا تفيت عليه، أنا جلدته، أنا أنكرته، أنا صلبته، أنا استهزأت بيه، يستحيل يسامحني. يعني حنان بعد المسيح مقام، ونفرض إن حنان يا نهار ده إحنا عملنا عملة ما تتعملش، بس مستحيل بعد اللي أنا عملته ده، أنا جبت له شهود زور، ده أنا لفقت له تهمة، مش ممكن يسامحني. وكان يبقى حنان وقيافة ليهم إيه؟ ليهم عذر. لا، المسيح على الصليب قال له يا أبتاه إيه؟ اغفر لهم، يعني أنا فتح لكم الباب، لو أنتوا تبتوا أنا إيه؟ أنا مسامح. وكان لابد إن المسيح يعمل كده طبعا، حاش إن إحنا نقول على الله لابد، لأن طبعا ربنا حرية مطلقة، لكن يعني من جهة طبيعة الله كان لابد إن ربنا يغفر ليه، لأنه الصليب هو وسيلة الخلاص، فيستحيل إلا إن يكون وسيلة خلاص حتى للي صلبوه، وإلا ما يبقاش وسيلة خلاص. تصوروا لو الصليب ده خلص الناس كلها إلا اللي صلبوا المسيح، يبقى هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه، أحب العالم كله؟ لا، ده العالم إلا مين؟ إلا الشوية اللي صلبوه، ما هو كده. فكان لابد أن الصليب اللي وسيلة خلاص للكل يكون هو بالأولى يكون وسيلة خلاص للي صلبوه. فعشان كده كان لازم المسيح على الصليب، برضو حاشة تاني أن أنا أقول عن المسيح لازم، بس من جد زي ما بقول طبيعته وتدبيره، كان لازم على الصليب يقول له يا أبتاه اغفر إيه، عشان يبقى الصليب خلاص للإيه؟ للكل. عشان لو الروح القدس حرك قلب حنان وكيافة واللي اشتركوا في صلب المسيح ما يتعثرش عليهم التوب. لا، لو توبنا هو على الصليب قال إيه؟ فاهمين الفكر اللي بطرس عايز يوصله لهم؟ فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. قلت لكم المرة اللي فاتت انتوا خطيتكم ايه؟ انكرتم ايه؟ القدوس بار. قلت لكم بطرس لما يقول الكلمة دي كان بيتكلم عن ايه؟ عن نفسه. قال برضو ما انا ايه؟ انكرت القدوس البار. طب وانا توبت ولا ما توبتش؟ توبت، وادين واقف اوعظكم برضو انتوا كمان، يلا انكرتم القدوس البار، ممكن تبقوا زيي وتتوبوا وتبقوا من الخدام بتوعه يقبلكم. فبطرس لما بيقول لهم توبوا هو نفسه ايه؟ مثال للي انكر القدوس البار وتاب وربنا سامحه، فانتوا كمان يلا انكرتوه اعملوا زي. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. طب لما هتوبوا يرسل اليكم، توبوا وهو يبعت لكم يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، من قبل المسيح ما يجي. مش كان عندكم بشارة ان المسيح جاي ولا ما كانش عندكم؟ يا يهود عندكم بشارة. طب لما جه صلبتوه، طب لما تتوبوا يجي لكم مرة ايه؟ مرة تاني. لما تتوبوا ايه اللي هيحصل؟ يرسل، يبعت لكم يسوع المسيح اللي كانوا الانبياء مبشرينكم بيه مجيئه. طيب ازاي؟ الانبياء تنبأوا ان المسيح جاي، المسيح جه احنا صلبناه، بطرس بيقول لهم توبوا والمسيح اللي سبق والانبياء بشركوا بيه يجي لكم تاني. طب يجي لنا تاني زي ما احنا صلبناه؟ فكر بطرس بقى ان الانبياء بشركوا بمجيء المسيح والمسيح جه، انتم عملتم ايه في المسيح؟ صلبتوه ورفضتوه، فراح المسيح لمين؟ للامم، الناس اللي مش يهود. لو انتم توبتوا يرجع لكم المسيح مره ايه؟
مرتين.

واخدين بالكم الفكرة؟ بطرس لما توبوا يرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل. ودي أروع ما في التوبة، إن تعيد للإنسان كل الفرص اللي راحت عليه. صار بقى حباي إيه ده؟ إيه ده؟ يعني الدنيا كلها فرص، جت فرص راحت مني خلاص انتهت. اللي حلو في المسيح إنه أي فرصة حتى لو راحت ممكن ترجع تاني. بص عظمة ربنا، بصوا جلال التوبة، إنه اللي راح مني خلاص راح. قال لك لا، بالتوبة أعوضكم السنين اللي أكلها الجرد، أعوضكم اللي راح. علشان كده في المثل الحلو اللي قاله المسيح عن التوبة، كان لإنسان ابنان فجاء إلى الأول وقال له إيه؟ يا ابني اذهب اليوم اعمل في قرن. فقال ما أريد. طب ده أنت كده ضيعت الفرصة عليك. لكن يقول الكتاب لكنه ندم أخيرا ومضى. رغم أنه ضيع الفرصة لكن بالتوبة الفرصة تجددت له مرة إيه؟ مرة تانية. فكين لما كنا واخدين يونان، صال قول الرب إلى يونان ابن أمتاي قال لكم اذهب إلى نينوى والمدينة العظيمة ونادي عليهم لأنه قد صعد شرهم أمام. طب يونان قال له مانيش رايح. طيب لفينا لفة مع يونان ورحنا وجينا وتاب يونان، خلاص بقى الفرصة راحت عليك يا يونان. لا، راح مكرر الدعوة هي. وكان قول الله ثانية إلى يونان قم اذهب إلى نفس الايه. بص يا حبايبي، يعني بص التوبة حلوة ازاي. واحد عاش في الزنا وتاب، بس خلاص انا بقيت زاني، انا بقيت نجس. قال لك لا، التوبة تحول الزناه بتوليه. يوحنا سابه، تصوروا ايه العجب دوت. شوفوا عجب التوبة، رغم ان الفرصة راحت منكم لكن لو تبتوا هترجع لكم الفرصة مرة ايه؟ مرة تانية. لما سقط واردت ان ايه؟ تجدده وترده الى كأنه ما غلطش. شوف عظمة ربنا، مش هردك بس يعني هتبقى درجة اقل شوية، اللي راح عليك خلاص راح مش هيرجع لك تاني. قال لا، اردك وارجعك زي ما كنت. احبائي ايه حلوة، ايه حلوة. شوف عظمة التوبة، اللي راح مننا يا احبائي بالتوبة نقدر نسترده مرة ايه؟ مرة تاني. الولد الابن الدار كان في بيت ابوه، عنده اوضة وعنده السرير بتاعه والحاجات بتاعته، طيب ساب الدنيا دي كلها وراح. طب لما رجع لابوه الحاجات القديمة راحت؟ قال يا ابني موجود، قطك زي ما هي، هدومك زي ما هي. احنا كده يا ابونا، ده انا كنت زمان في محبة، كان في سلام، كان في طهر، خلاص يا ابونا ده انا بقيت وحش وافكاري بقت وحشة وبقت ليا خبرات وحشة. معقولة؟ معقولة. ممكن ارجع تاني زي الاطفال كأني ما غلطتش؟ التوبة تعيد كل الفرص اللي راح. يرجع الولد زي ما كان، كأنه ما فيش حاجة حصلت. بص يا حبايبي، حلوة الآية دي قوي، توبوا وارجعوا. طيب لما هنرجع، بصوا بقى الثمار بتاعة الرجوع لله، ثلاث حاجات. نمرة واحد، تمحى خطاياك. ما انت ممكن تتوب وتجيلي وبصلك بقى، بص بقى هفضل كسر عينك. الولد ساب البيت ورجع. طب ادخل وكل شويه بص ولاد، احنا هننسى اللي احنا عملناه ولا ايه؟ مش كفايه ان انا سامحتك؟ مش كفايه ان دي تبقى زله دي كده ولا لا؟ لا، قال انا هعمل ايه لما ترجع؟ هعمل ايه؟ عايز اسمع. تمحى، عارفين الممحاه؟ عارفين الجمه تسمى باللغه العربيه ممحاه ليه؟ لانها تمحي. جيت انا كتبت بالقلم ومحيته بالجمه، ايه تقدر تقول انا كاتب ايه؟ ولا حاجه. روح شمع وجينا رحنا عاملين عليه ايه بشويه خطوط كده، وجينا رحنا بحته حديده رحنا كحتين وشه الشمع الاولاني، ترجع لوح الشمع ايه؟ ولا تعرفي تقولي ايه اللي كان مكتوب عليه؟ ما فيش. ده حصل ايه؟ اتمحت. امحو كغيمه اثمك، ام غيمه دنيا مغيمه ورحت من نازله شويه شتا، تقدري تقولي لي فين الغيمه؟ ما فيش، محاها ربنا. فالتوبه تعمل ايه في الخطيه يا احبائي؟ تمحيها. ربنا في سفر إشعياء قال في الإصحاح الأولاني، إن كانت خطاياكم كالقرمز، قرمز ده اللون الأحمر الدموي. إيش معنى قال القرمز؟ ليه ما كانش قال إن كانت خطاياكم مثلا زرقاء كالبحر مثلا؟ إيه؟ ما قالش ليه صفرة؟ الإيه؟ لا، هو بيقول القرمز، لو بيقول ان كانت خطاياكم، ليه شبه الخطايا بالقرمز بالذات؟ لون القرمز لون واقع واضح قوي، يعني لو خطاياكم فضيحه ما ممكن تكون في خطيه ايه
لا، لو الخطية فضيحة زي لون القرمز يعني العين تلمح، أظن دي بقى يعني دي فضيحة. طيب إن كانت خطاكم كالقرمز الأحمر ده هنحط عليه قرمز آخر. إيه القرمز اللي احنا هنحطه على قرمز الخطية؟ دم مين؟ براف، دم المسيح. راح أبدل دلت من الكوة حبل إيه؟ قرمز دوت. ده نوع من الدود في العبري، كلمة القرمز دي كلمة اسمها تولع، تولع دي دودة، دودة القرمز بالعبري اسمها تولع. الدودة دي تتعصر تنزل صبغة لونها حمر اللي هي صبغة القرمز. فراح أبدل دلت من البيت حبل قرمزي لون دم مين؟ دم المسيح. صار بقى معادلة بتاعت الكيمياء، أحمر قرمز زائد أحمر دم المسيح، ده الحاجات حمر إيه؟ أحمر على أحمر يبقى أكثر حمارا، لا أحمر على أحمر تدي أبيض. في سفر الرؤيا قال القديس يوحنا شاف ناس يبيض، دول اللي إيه؟ غسلوا ثيابهم دم. الله، التوب أحطه في أحمر يطلع إيه؟ يطلع أبيض. يبقى قرمز الخطية يتحط عليه قرمز دم المسيح، أحمر زي أحمر يدي إيه؟ لتمحى خطايا. هذه أول بركة للرجوع أحبائي. نمرة اثنين، إيه؟ لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. ربنا عايز يدي خير، إيه اللي بيمنع؟ الخطية. خطاياكم صارت حاجز تحجب الخير عنكم، في طيار كده عطايا إلهية متدفق زي النهر، بنيجي احنا نروح حاطين سد، ولا السد العالي فتوقف العطايا ديت. ايه السد اللي احنا بنحطه؟ الخطية. فما فيش فرق، تبص تلاقي الدنيا ملطشة في الواحد، تبص تلاقي كل ما يصنع ايه؟ لا ينجح، فين بقى يفشل فيه. مرة راح مش وبين جاي له كده بيقول لي يا ابونا انا تنطبق عليا الآية، انا بسمع عليه، قال لي كل ما يفعل يفشل فيه. الخطية كده، الخطية يعني بقول لكم ربنا عايز يدي خير واحنا بالخطية بنروحوا ايه؟ حاجزين الخير ده. طيب لما نشيل الخطية تتمحي، نشيل السد العالي زي ما سيدي كانت عايزة تعمل، كان بيقول هتنسف السد العالي بقنبلة ذرية تغرق مصر. فأول ما السد يتشال تتدفق الايه؟ المياه، يجي الخير. فلما تتوبوا تتمحي خطاياكم تأتي أوقات الايه؟ الفرج. الفرج يعني زي ما قلوا كده، الخاطي يحس ان الدنيا مقفلة فيه فوش، كل ما يعمل حاجة تلاقيه بايظ، كل ما يروح مشوار يفشل، كل ما مد ايده في عمل ما ينجحش، ليه؟ في خطية. طب لما الخطية تتشال الخير يجي. يبقى نمرة واحد توبوا، هيحصل ايه؟ تمحى خطاياكم. لما هتمحى الخطية الخير هي ايه؟ يتدفق، تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. لما يحصل كده يرسل يسوع المسيح المبشر به لكم ايه؟ قبل. يرسل بقى هنا ليه معنين، ان ترجع بقى العلاقة حلوة مع المسيح زي ما كانت قبل الخطية. قلنا التوبة بترجع للحالة الايه؟ الاولى. لما تتوب وتتمحي الخطية يرجع لكم الخير، ترجع علاقتكم بالمسيح زي ما كانت الاول. او كمعنى نبوي بقى، لما تتوبوا يرسل اليكم يسوع المسيح، يعني يجي المسيح في مجيئه لايه؟ التاني. فهمتوا بقى فكر بطرس؟ الانبياء بشروكم بمجيء المسيح، جاء المسيح انتم انكرتم القدوس البار، فكانت النتيجة ان هو راح لفين؟ للأمم. طب لو انتوا تبتوا المسيح يجي لكم مرة ايه؟ مرة تانية. يعني اسرائيل لما تقبل الايمان بالمسيح يرسل ليهم يسوع المسيح مرة ايه؟ مرة تانية، دي مرة مجيئه الايه؟ التاني. يبقى المسيح هيجي في مجيئه التاني امتى؟ لما اسرائيل بس كده. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال، فاهمين فكرة بطرس ده؟ بقول لكم ان الراجل ده انا متغاظ منه. حقيقي صدقونا اخواتي، احنا طول عمري او انا ما يكلم عن نفسي، يعني كنا اتمنى ننزل لبطرس ايه؟ يعني راجل بسيط كده وطيب وكلمتين كده، يعني يا جماعه خليكم حلوين وبابا يسوع بيحبكم، لكن بقى بتاع الكلام الصعب. وايه بولس يعني زمان كنا، يعني انا كنت اتصور كده، يعني اعتبر ده بطرس ده حاجه ايه؟ حاجه صعب يعني كلام. بصوا السر ده قاله بولس في روميا، قاله بولس في روميا، قال لست اريد ايها الاخوه ان تجهلوا هذا السر، ايه؟ أن القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل، السد اللي اتحط دوت، لغاية ما ايه؟ لما إسرائيل رفضت المسيح راح لفين؟ للأم، إلى أن يدخل ملء الأم.
لغاية ما الأمم يدخلوا في الإيمان بالمسيح، حينئذ البقية ستخلص.

إسرائيل تآمن، ويبقى هي دي علامة مجيء المسيح الإيه؟ التاني، يرسل يسوع المسيح المبشر به لكم إيه؟ قبل. فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب نيجي بقى للإيه؟ كل اللي فات ده يعني صدقوني أنا ما كانش في ذهني أنه هيطول كده بالأمانة الشديد، إحنا داخلين بقى على اللي هيطول. بيقول إيه؟ الذي ينبغي، ركزوا بقى في الحتة اللي جاية ديت، قلنا يسوع المسيح جالكم، ركزوا ركزوا أرجوكم، يسوع المسيح جالكم، أنتوا عملتم فيه إيه؟ صلبتوه ورفضتوه، فراح لفين؟ للأمم، لما تتوبوا يرجلكم مرة إيه؟ مرة تاني، مرة تاني دي في مجيئه الإيه؟ التاني. طب سؤال، لما جه ورفضناه ولغاية مجيئه التاني راح فين يسوع؟ هيكمل بقى بطرس إيه؟ من السامع ما في السماء طبعا، بس يعني بص بقى بطرس ما هو لسه بيشرح الإيمان، ما احنا عرفنا الإيمان دوت من كلام الإنجيل، بس هذه الأسس بتاعته اهي. قال المسيح الذي ينبغي أن السماء تقبله، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء. يعني المسيح هيقعد في السماء لغاية حاجة اسمها أزمنة رد كل شيء، بعد ما تتم أزمنة رد كل شيء يرسل يسوع المسيح المبشر به لكم إيه؟ قبل. يبقى سؤال، إمتى مجيء المسيح الثاني؟ هذه الإجابة، بعد أزمنة إيه؟ رد كل شيء، بس خلاص بعد أزمنة رد كل شيء هيجي المسيح. طب سؤال، إيه هي أزمنة رد كل شيء؟ متابعين معنا الكلام ولا تهتوا مننا؟ طيب، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء. أزمنة رد كل شيء دي لها أربع إيه؟ معاني، لها أربع معاني. المعنى الأول ما يخص إسرائيل، افهموا الفاهمون يضيئون، الكتاب قال كده، حلو إن احنا نفهم أحبائي الإنجيل، حلو بحث كده لما يستنير ذهنه بكلام ربنا. خطة ربنا في البداية خالص، ربنا قال لإبراهيم يا إبراهيم تعال، من نسلك حيجي اللي يبارك كل أمم الأرض، في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. طيب مين النسل دوت؟ مين النسل اللي حيجي من إبراهيم يبارك الأرض كلها؟ المسيح. طب إزاي؟ خطة ربنا إنه إسرائيل يبقى شعبي والمسيح يجي فيهم، يقبلوا الإيمان بالمسيح، دي خطة ربنا، ولما يقبلوا الإيمان بالمسيح يطلعوا اليهود يكرزوا للناس الإيه؟ الأمم بالإيمان، فيدخلوا الأمم في الإيمان على إيد مين؟ اليهود. دي الخطة اللي في مخ في مين؟ اللي في مخ ربنا. طيب نشوف بقى الناس نفذوا خطة ربنا ولا ما نفذوهاش. اختار إسرائيل وجي منهم المسيح، طيب أمنوا بيه وراح يكرزوا بيه للأمم؟ لا، ده هم إيه؟ رفضوا. فقال لهم بولس هو ذا من الآن نتجه للأم، خلاص أنتوا مش عايزين هنروح إحنا نبشر الأم، بس كان المفروض أنتوا يا إسرائيل، عشان كده قال لكم أشعياء في القديم، لأنه كما هو مكتوب ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخير، كان المفروض أنتوا يا إسرائيل اللي تاخدوا المسيح وتروحوا تبشروا بيه الأم. طب أنتوا رفضتوا ما نفذتوش الخطة بتاعت ربنا، فطلعوا الرسل يكرزوا للأم. طيب الخطة بتاعت ربنا تمت؟ لا ما تمتش. طب لازم الخطة اللي في مخ ربنا إيه؟ تتم. إتمام خطة الله دي اسمها أزمنة رد كل شيء، يعني ربنا عمل ترتيب أنتوا بوظتوه، لا لازم الترتيب بتاع ربنا إيه؟ يتم. يبقى المسيح هيقعد في السماء لغاية ما خطة ربنا تتم. طيب خطة ربنا تمت دلوقتي؟ لا، اليهود رافضين، فهل هيفضل قاعد في السماء؟ لما أنتوا تتمموا خطته تقبلوا الإيمان بالمسيح وتروحوا تكرزوا بيه، يبقى رجعت كل حاجة لأصلها، يبقى أزمنة رد كل شيء رجوع كل شيء لإيه؟ لأصله، أو بحسب الخطة اللي في مخ مين؟ ربنا. فهو قاعد في السماء لغاية ما الخطة بتاعته إيه؟ تتم. دي اسمها أزمنة رد كل شيء. يبقى طبعنا أزمنة رد كل شيء نمرة واحد على شعب إيه؟ إسرائيل. طيب أزمنة رد كل شيء عايزين نطبقها على الخليقة، ولما بقصد بالخليقة بقى مش البني آدمين، أقصد الخليقة نفسها، الجماد والحيوانات والطبيعة. في حاجة عند ربنا خطة كان عاملها، إيه الخطة اللي كان ربنا عاملها؟ ربنا قال إن أنا أخلق الكون، والكون ده يبقى حاجة إيه؟ حلو، لا في حاجة اسمها براكين، ولا في حاجة اسمها زلازل، ولا في حاجة اسمها صيف وشتاء وربيع وخريف، شوية نفرهد وشوية نسقع ويجي لنا برد،
في المواسم تغيير فصل الفصل، ما كانش ربنا ما كانش مرتب الحكاية كده أبدا خالص. تحصل زلازل في الأرض، لا ربنا ما كانش، كان عمل أرض ما بتعملش زلازل. طيب الأسد يفترس النعجة، لا لا لا، ربنا لما خلق الأسد ما كانش بيفترس نعاج ولا كان بيفترس. طب فين الكلام اللي انت بتقوله دوت؟ الكلام ده موجود في الإنجيل. ربنا لما خلق الحيوانات، سفر التكوين الإصحاح الأولاني، ايه قال لدواب الأرض والوحوش؟ قال لها تاكلي ايه؟ عشب الأرض. يعني أول ما ربنا خلق الأسود، التكوين الإصحاح الأولاني، قال له يا أسد تاكل ايه؟ العشب. قال له ما فيش حاجة اسمها ان الأسد يفترس نعجة. عشان كده الكتاب قال ان ربنا لما خلق الدنيا فإذا الكل هو ايه؟ حسن جدا. هو النهاردة لما يبقى فيه رعد هو ده حسن؟ لما يبقى فيه زلزال هو ده حسن؟ لما تيجي بركان ويطلع جمرات نار تفني قرى بالكامل وتحرقها هو ده حسن؟ طب ما الفين حسن؟ لما هو ما خلقهوش كده، هي كانت الخطة بتاعته ان الكون ما كانش كده. الكون كان كل الأرض ليها طقس واحد، مناخ واحد، علشان كده اكتشفوا في القطب الشمالي نباتات. طب ازاي القطب الشمالي يبقى فيه نبات؟ يجي منين النبات؟ ده قطب شمالي متجمد. قال لا، ما هو دوت قبل ما مناخ الأرض يتغير. مناخ الأرض اتغير امتى؟ في الطوفان. عشان كده قال الكتاب بعد الطوفان لم تزل الأرض صيف وشتاء وخريف وربيع. لكن قبل كده ما كانش كده. جماعة بتوع الجغرافيا، الكرة الأرضية كرة وفي محور رأسي. لو الكرة دي بتلف حوالين المحور الرأسي بالضبط يبقى مفيش الفصول. الناس بتوع جغرافيا، مين اعداد قسم جغرافيا، الفصول دي بتيجي منين؟ ان الارض بتلف حوالين محور بيميل عن المحور الرأسي 23 درجة. يبقى هي الارض الاول كانت كده عدلة كده، حصل ايه في الارض؟ راحت مميلة كده. لما ميلت كده بقى يجي صيف وشتاء وخريف وربيع. طب التمييلة ديت هو ده الطوفان. قبل الطوفان كانت الأرض كده بتدور حوالين محور رأسي، وهي دي معنى الآية إن انفتحت طاقات الغمر العظيم. إنه أول ما حصل إنه اتحركت حوالين المحور الرأسي نزلت المطر الشديدة اللي هي كانت زي طبقة بخار مية بتحوط الكرة الأرضية كلها، هي ديت اللي جابت الطوفان. فرحت جايبة بعد كده الفصول اللي إيه الأربعة. لكن ما ربنا ما كانش عاملها كده في الأول. طيب الخطة بتاعت ربنا باظت. طب بطرس بيقول المسيح هيقعد في السماء إلى أزمنة، لازم الحكاية ترجع زي ما كان ربنا مخطط له. طب النهاردة قال الكتاب إن الخليقة الخليقة مش البني آدمين يا أخواتي. البني آدمين اتكلمنا عنهم في النقطة الأولانية. الخليقة بقى اللي هي الحيوانات والكواكب والنجوم والأرض بتأن. تعالي كده بالليل تبص تلاقي مثلا ديب قاعد يعوي. بيعوي ليه دوت؟ وربنا خلق الدياب يطعد تعوي متألمة. الكلب قاعد يهوهو طول الليل تعبان. ايه دي؟ الخليقة بتأن. طب ليه بتأن الخليقة؟ على أصل الخليقة أخضعت للإيه؟ للبطل، للشيطان، للباطل، لا عن إرادة، هي مش بمزاجها، لكن من أجل الذي أخضعها على الرجاء. آدم هو اللي أخضع الخليقة لمين؟ للشيطان. طب دي مش خطة ربنا؟ قال طيب أنا هقعد في السماء لغاية ما كل حاجة ترجع لإيه؟ لأصلها. عشان كده في مجيء المسيح الثاني أخواتي هيعمل إيه؟ يخلق سماء جديدة وأرض بالصورة الإيه؟ الأولانية. خلقة السماء الجديدة والأرض الجديدة أحبها عشان تتخيلوها. ربنا هديكم المثل، افرض أنا خدت البتاع الذهب ده ورحت وديته للرجل السايغ، قلت له ايه؟ نفس مادة الذهب دي بس شكلها لي بشكل ايه؟ شكل جديد. يبقى هو هياخد نفس حتة الذهب هي هي بس يعيد ايه؟ تشكيلها. لكن مش هيجيب مادة جديدة، لا نفس المادة. اهو ده اللي هيعمله ربنا في مجيئه الثاني. لما يجي المسيح في مجيئه الثاني هيعمل سماء جديدة وارض جديدة. يعني ايه؟ يعني هيزيل السماء الاولى والسماء الثانية؟ لا، ما تبقى الخطة باظت بتاعت ربنا. انت عملت سماء اولى وارض اولى باظت، رحت لغيها وعملت سماء جديده وارض جديده. لا، يبقى فين ازمنه رد كل شيء؟ ازمنه رد كل شيء يعني الحكايه ترجع زي ما كانت في فكر ربنا. يبقى نفس المواد، يعني لو جاز بقى، طبعا انا ما اقدرش افهم بقى ربنا هيعمل ايه، لكن نفس الماده هيعيد الله تشكيلها مره ايه؟ مره جديده، ترجع بالصوره الاولانيه اللي كانت في فكر مين؟ ربنا. دي ازمنه رد كل شيء. يبقى خدنا المعنى الاول ليها تخص مين؟ إسرائيل. إنه زي ما كانوا في خطة ربنا يقبلوا الإيمان بالمسيح ويكرزوا، مش هيجي إلا لما إسرائيل يعمل الحكاية ديت. عشان كده أول ما تلاقوا اليهود قبلوا الإيمان بالمسيح
وراحوا يكرزوا بالمسيح، اعرفوا ان هو ايه؟ قريب على الابواب. يقول لك بقى المسيح جاي بكره، جاي بعده، ما تصدقيش. هيجي لما اسرائيل كشعب يامن ويكرز بالمسيح، تعرفي ان ازمنه رد كل شيء ايه؟ تمت، يبقى جاي. الذي ينبغي ان السماء تقبله، هيفضل قاعد في السماء الى ايه؟ ازمنه رد كل شيء. دي بالنسبه لاسرائيل. نمرة 2 بالنسبة للخلقة، ترجع الخليقة زي ما كانت في فكر مين؟ فكر ربنا. نمرة 3، في مجيء المسيح الثاني. الكلام ده كله هيحصل في مجيء المسيح الثاني، في مجيء الثاني السماء والأرض يزولان، الصورة بتاعتهم البايظة ديت، وبحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. أديكم مثال أصل الحتة ديت، يعني إحنا كبني آدمين قبل ما آدم يسقط، آدم كان زينا، ليه عينين ونفس الشكل ونفس الجسم ونفس الفكر، كان بني آدم زينا. طيب آدم سقط، لما ربنا جه جدده عمل آدم جديد، ولا هو نفس الطبيعة البشرية بس ربنا إيه؟ جددها. عايز أسمع بقى، أفنى البني آدم الأولاني وعمل بني آدم جديد؟ لا، ده يبقى الشيطان هو اللي غلب كده. لا، ده هو نفسه البني آدم بس ربنا إيه؟ جدده. أهو بالظبط السماء والأرض والخليقة كلها اللي فسدت بالخطية، هي مش هيخلق، يعني بمعنى أنه هيفني هذه ومن العدم يخلق جديدة. لو عمل كده ربنا يبقى الشيطان غلب، يبقى الخطة اللي في مخ ربنا ما إيه؟ ما تمتش. زي البني آدم، هيفني البني آدم ويعمل البني آدم جديد؟ لا، ده هو نفس البني آدم، عشان تبان قدرة الله، هو نفسه الإنسان اللي سقط، هو إيه؟ أقيمه مرة تانية بس هجدده. فاهمين؟ يبقى الأرض مش هتفنى إلى زوال ونخلق من العدم أرض جديدة وسماء جديدة، لا، الحكاية بتاعت ربنا باظت. طيب الحمد لله إن إحنا قلنا قبل ما تسأل. يبقى المعنى الأولاني يطبق على إسرائيل، أزمنة رد كل شيء. المعنى الثاني يطبق على الخليقة نفسها، أزمنة رد كل شيء. يرجع الأسد يبقى حلو تاني، مطبطب عليه زي أسد ماري مورقس كده. أنا إذا كان أسد إيه؟ أسد طيب. أنا هعمل مرة وعظ عن الأسد حقيقة، أنا بكلم بجد، يعني هنوعظ عن الأسد. لو كان يعني ماري مينو كنا وعظنا عن الجمل مرة. يعني هنجهز وعظة كده نعمل ساعة عن الأسد. الأسد ده على فكرة جميل، صدقوني مش كده؟ طيب، بس أنا كل ما أفتكر الأسد أسرح فيه. الأسد على فكرة حيوان طيب جدا جدا، طيب جدا. اتفرج النمر عينه فيها مكر، الأسد عينه ما فيهاش مكر أبدا، الأسد عينه طيبة، ما أكليه وما يأكلش البني آدم، أكليه ما يأكلش حد. لا لا لا، معرفتكم عن الأسد مش دقيقة. في مجيء المسيح الثاني هيجدد السماء والأرض، سماء جديدة وأرض جديدة في مجيئه، وقت مجيئه ده هيحصل، أرض جديدة وسماء جديدة. ترجع بقى زي ما هي في مخ مين؟ في مخ ربنا اللي هو شافها في الأول، قال فإذا هي إيه؟ حسن جدا. ده بقى معنى ده لسه بقى كما تكلم بفم جميع أنبيائه. لسه احنا قلت لكم النهاردة هم كلمتين، شكلهم هيبقى واحدة بس، أزمنة رد إيه؟ كل شيء، ونبيا مثله دي نخليها المرة الجاية. طيب بس خليكم معانا. طيب المعنى الثالث، انتوا لما بتصدقوا المعنى الثالث، ازمنه رد كل شيء بالنسبه لاولاد ربنا. احنا خدناه بالنسبه لاسرائيل وبالنسبه ليه للخليقه. طب بالنسبه لاولاد ربنا ايه ازمنه رد كل شيء؟ بص، اولاد ربنا دلوقتي على الارض مهانين، مذلولين، متهمين ان هم كفره، مش كده؟ وان هو سر غضب ربنا على البشريه علشان فيها مسيحيين، ها؟ شو هم بيقولوا كده؟ طب هو ده فكر ربنا؟ يبقى المسيح مش هيجي إلا لما أولاده يستردوا الإيه؟ المجد والكرامة بتاعتهم دي تاني. اللي حزانة دلوقتي في العالم لابد إن هم يستردوا الفرح بتاعهم، اللي أخذت منهم كرامتهم. شوفي ماري جرجس اللي قعدوا يبهدلوا فيه، سوري يا ماري جرجس يعني بعد إذنك، ها؟ واللي يلطش فيه واللي يعمل فيه ده تهان خالص ماري جرجس. قال له لا، ماري جرجس اللي انتوا هنتوه لازم أرد له إيه؟ كرامته. عشان كده في مجيئه الثاني حياتي ايه؟ بمجد ابيه وجميع ملائكته القديسين معه.
التسعين دول كلهم بقى يجوا اللي تهانوا دول وشوفوا بقى اللي كان بيشتم في ماري جرجس واللي كان بيكفر في المسيحيين يا نهار

هم دول اللي جايين على السحاب، هم دول اللي احنا كنا بنقول عليهم كفره، هم دول اللي احنا كنا بنهنهم، هم دول اللي كنا بنظلمهم. ازمنه رد ايه؟ طبعا امال امال. المعنى الرابع والاخير لازمنه رد كل شيء بالنسبه لغير المؤمنين، يبقى طبقناها بالنسبه لليهود، بالنسبه للخلقه، بالنسبه لاولاد ربنا، ازمنه رد كل شيء. ولاد ربنا اللي اتقال طوبى لكم اذا عيروكم واخرجوا اسمكم ايه كشرير، افرحوا ليه؟ لانه في ازمنه رد كل شيء هاظهر ان اللي اخرجوا لكم اسمكم كشرير ده انتوا ناس ايه؟ ناس ابرار. طبعا ما جيوا تاني، ما هو كله بيقول امتى هيقعد في السماء لغايه ايه؟ لغايه ما الحاجات دي تحصل. وهتحصل امتى؟ في مجيء التاني الذي ينبغي ان السماء تقبله الى هيفضل السماء قبلها موجود في السماء لغايه ما أزمنة رد كل شيء، يروح جاي من السماء تاني، يرسل إليكم يسوع المسيح المبشر به لكم إيه؟ قبل من الأول، يجي لكم مرة تاني بس في مجيء الإيه؟ مجيء تاني، وتبقى الخطة بتاعته أزمنة رد كل شيء. خلصت. طيب قلنا المعنى الرابع بقى إيه بالنسبة لغير المؤمنين؟ إيه علاقتهم بأزمنة رد كل شيء؟ ربنا هو السيد، هو الخالق، هو المالك، المفروض يبقى صاحب الإيه؟ السلطان. طيب سؤال، النهاردة ربنا هو صاحب السلطان على الأرض؟ في ده اللي بيشتم في ربنا، واللي بيهين بربنا، واللي بيجدف على ربنا، واللي بيزدري بربنا، واللي بينكر وجود ربنا، واللي قالوا لا نريد إن هذا يملك علينا. طب هم دي الخطة بتاعت ربنا، ده المفروض أنا السيد، أنا الخالق، المفروض أنا أسيطر على الخليقة كلها. طب ما هو مش حاصل دلوقتي، عشان كده قال القديس بولس لسنا نرى بعد الكل مخدعا. لا، الاب قال له ايه؟ اجلس عن يميني لغايه امتى؟ ما برافو، لغايه ما احط اعدائك موطئ. طب هو لغايه دلوقتي اعدائه موطئ قدميه؟ لا، فهيفضل في السماء الى ازمنه رد كل شيء. ايه؟ انه لما الكل يخضع له. دي في مجيء المسيح الايه؟ في مجيء المسيح الثاني يقول اما هؤلاء الذين لم يريدوا ان املك عليهم، اللي رفضوا ان المسيح يبقى الملك والسيد بتاعهم، هتوموا ايه؟ اذبحوهم امام، علشان في اليوم ده يبقى الرب هو سيد الأرض. إيه؟ هذه أزمنة رد كل شيء. طيب سؤال، الذي ينبغي لازم السماء تقبله على مين؟ يسوع المسيح. سؤال، السماء تقبله لاهوتيا ولا ناسوتيا؟ من جهة لاهوته ولا من جهة ناسوته؟ من جهة لاهوته، هو موجود فين؟ في السماء. لما بيكلم نيكوديموس قال له ابن الانسان الذي هو فين؟ السماء. هو من جهه لاهوته لا ساب السماء ولا نزل ولا ترك السماء ودلوقتي رجع للسماء، لا، من جهه لاهوته هو مالي الايه؟ الكل. امال تقبله دي تقبله ايه؟ ناسوتيا. طب القديس بطرس بيقول الذي ينبغي، لازم السماء تقبله. ليه لازم السماء تقبله ناسوتيا؟ لان هو ناسوتيا قدوس وايه؟ طبار، يبقى لازم يدخل السماء ناسوتيا، يدخل السماء ايه؟ يجلس في عرش ابيه، ده حقه من جهه ايه؟ ناسوته. لكن من جهه لاهوته، طب ما هو ما لم يترك عرش. فهنا القديس بطرس بيتكلم عن المسيح من ناحيه، من جهه ايه؟ ناسوته، الذي ينبغي، لانه حياه القداسه اللي عاشها المسيح على الارض بناسوته لازم السماء تفتح له الايه؟ الباب. السماء ديت موضع ما يدخلوش لا شيء دنس ولا نجس. طب هو بناسوته قدوس بلا خطيه، فكان لازم السماء تفتح له الايه؟ تفتح له الباب. الذي ينبغي ان السماء تقبله الى ازمنه رد كل شيء. طيب السماء تقبله الى ازمنه رد كل شيء، طب بعد ازمنه رد كل شيء السماء هتلفظه ناسوتيا برضو؟ انتوا ما بتكونش في اللغه العربيه، يعني السماء تقبله الى ايه؟ ازمنه رد كل شيء. طب بعد ما ازمنه رد كل شيء السماء هتلفظه؟ لا طبعا، زي بالظبط ما بولس قال لتيموساوس الى ان اجيء اعقف على القراءه، يعني انت هتقرا لغايه ما انا ايه أجي. طب انا لما اجي بطل قرايه تيموساوس؟ لا بالعكس، انت هتقرا ايه؟ بحماس اكتر وبفهم اكتر، مش يبقى الى ان اجيء يبقى لما انا اجي انت هتبطل. واخدين بالنا ازاي؟ فيبقى السماء هتقبله الى ازمنه رد كل شيء، وبعد ازمنه كل شيء ستظل ايه؟ السماء قبلنا سوتيه. زي بالظبط الآية، اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك. طب بعد ما يحط أعدائه هيقوموا من عن يمينه؟ لا، ناسوتيا برضو؟ لا،
حتى هنا مش معناه أنه هيجلس عن يمينه لغاية ما الأعداء يبقوا تحت رجليه وبعد كده يقوم من عن يمينه ناسوتيا، لا برضو زي بالضبط ما أمنا العذراء القديس متى قال لم تعرف ابن يوسف لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. البعض يقول لك يبقى بعد ما ولدت ابنها البكر يسوع يوسف عرفه، لا حتى هنا في استخدام حتى ممكن الفعل يبقى موجود لغاية حتى، بعد حتى يتوقف الفعل، ده استخدام لحتى. لكن في استخدام تاني لحتى إن الفعل يستمر حتى بعد حتى. لو فكرت فيه هتلاقوا الكلام سهل، بس عشان نعبر عنه. لم تلد ميكال حتى ماتت، لم تلد ميكال، ميكال دي بنت شاول، حتى ماتت. يبقى لغاية ما ماتت خلفت ولا ما خلفتش؟ ما خلفتش. طيب بعد ما ماتت هتخلف؟ لا. يبقى هي الفعل اللي قبل حتى مستمر بعد حتى، ما خلفتش وحتى بعديها مش حت ايه؟ مش هتخلف. يبقى لم يعرفها لغاية ما ولدت وحتى بعد ما ولدت لم يعرف. يبقى هو هيجلس عن يمينه لغاية ما يضع عدوه وموت قدميه، وحتى بعد ما هيضع عدوه هيفضل جالس عن يمين. ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء، وبعد أزمنة رد كل شيء ستظل السماء تقبل. ده لسرغة عربية مستثنى بحت. الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء، أزمنة رد كل شيء دي بيقول عنها بطرس التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه. أتاري الكلام اللي احنا قلناه ده كل الأنبياء تكلموا عنه، أزمنة رد كل شيء، إن اليهود يرفضوا المسيح ويرجعوا يقبلوا الإيمان بيه، إنه الخليقة اللي بتأنه بتتمخض هترجع لصورتها الأولى، إن أولاد ربنا اللي فقدوا المجد بتاعهم وهينوا هيسترد لهم مجدهم تاني، إن غير المؤمنين اللي رفضوا ربنا وتمردوا عليه هيخضعوا له غصب عنه لكي تكسوا باسم يسوع كل ركبة. أتبي الكلام دوت ربنا قاله بفم جميع الإيه؟ الأنبياء. مثلا معاكم كان في سفر يونان، تفتكروا يونان لما قلنا اليقطينة وإسرائيل ومجيء المسيح الأول وضد المسيح وقبول اليهود؟ لو تفتكروا أهو يونان اتكلم، اللي كانوا معنا لما كنا بندرس سفر هوشع نفس الكلام، زكريا، أشعياء، كل الأنبياء اللي حضروا معنا الأصفار ديت، في كل الأنبياء دي تكلمنا عن الحاجات ديت. الأنبياء تنبأوا إنه المسيح هيجي واليهود هيرفضوه والأمم هيدخلوا في الإيمان واليهود يرجعوا بالإيمان بالمسيح. اللي حضر معنا الأصفار النبوية في كل الأصفار النبوية الحكاية دي جات، في زكريا وفي هوشع وفي أشعياء. طبعا هو كله، بس أنا بكلم عن اللي احنا درسناهم معاكم يعني. فقديس بطرس بيقول الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة ترد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبياء. شوف أحبائي أهمية دراسة الكلمة النبوية. الكلمة النبوية كلمة الإيه؟ إحنا بنستصعب يا أبونا، أشعياء صعب، أرميا صعب، حسقيا لا، ده يعني علشان نفهم الكتاب أحبائي لازم ندرس أصفار النبوية، هي اللي هتفهمنا الكتاب المقدس. طيب طب هنا في آية حلوة خالص هي ديت، الذي ينبغي إن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء. بص بقى بقية الآية بيقول إيه، التي تكلم عنها الله بفم أنبياءه. الله تكلم بفم النبي، الله يتكلم بفم النبي. النبي دوت زي الميكروفون، يعني استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أنا ربنا استغفر الله استغفر الله، يعني بتكلم بالإيه؟ بالميكروفون. يبقى أنا بكلمكم بواسطة الميكروفون. ربنا كلمنا بواسطة الميكروفون بقى، كانوا مين؟ الأنبياء. التي تكلم عنها الله بفم أنبياءه. طيب لما نيجي للمسيح، تكلم الله بفم يسوع، يبقى يسوع نبي زي بقية الايه؟ الأنبياء. لا، بولس ما قالش كده. الله بعد ما كلم الآباء جدودنا بالأنبياء بالميكروفون، كلمنا في في في الله في ابنه. بص بص قوة الآية ديت، الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء، كانوا الأنبياء دول إيه؟ بق ولسان وشفاف لربنا. طيب لما جه في المسيح، الله تكلم بيسوع؟ لا، الله إيه؟ في في فيه يحل كل من اللاهوت. فلما يسوع بيتكلم يبقى الله اللي فيه هو اللي بإيه؟ تكلم، لأنه هو الله اللي ظاهر في الجسد. الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. دي النقطة الأولانية في الوعظة اللي اسمها أزمنة إيه؟
رد كل شيء. احنا كنا قايلين في الاول ان احنا هناخد نقطة تانية اسمها

نبيا مثل، بعدما هنجيب سيرة الغالي النبي، يبقى دي عايزة لها مرة ايه. انا كان نفسي نخلص الصدقوني النهاردة، بس لا كده هيبقى كتير بقى. طيب يبقى بنعمة المسيح بإذن ربنا المرة الجاية ناخد نبيا مثلي ونختم الإصحاح الايه التالت بنعمة ربنا، بنعمة ربنا ولي إله

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك من وفكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنام يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليلو يا اخي نفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ما يصواب ونوتي نوت امين. تسبحة الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهب.

ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبؤوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامته.
1: قدوس ارحمنا أيها الرب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك. حل واخر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات تقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا ذي الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهد المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والى الابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبوديه العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

سفر حزقيال الأصحاح الثاني والعشرون. وكان إلي كلام الرب قائلا: وأنت يا ابن آدم، هل تدين مدينة الدماء؟ فعرفها كل رجاساتها وقل: هكذا قال السيد الرب، أيتها المدينة السافكة الدم في وسطها، ليأتي وقتها، الصانعة أصناما لنفسها لتتنجس بها. قد أثمت بدمك الذي سفكت، ونجست نفسك بأصنامك التي عملت، وقربت أيامك وبلغت سنيك، فلذلك جعلتك عارا للأمم وسخرة لجميع الأراضي. القريبة إليك والبعيدة عنك يسخرون منك: يا نجسة الاسم، يا كثيرة الشغب. هوذا رؤساء إسرائيل، كل واحد حسب استطاعته كانوا فيك لأجل سفك الدم. فيك أهانوا أبا وأما، في وسطك عاملوا الغريب بالظلم، فيك اضطهدوا اليتيم والأرملة. ازدريت أقداسي ونجست سبوتي، كان فيك أناس وشاة لسفك الدم، وفيك أكلوا على الجبال، في وسطك عملوا رذيلة. فيك كشف الإنسان عورة أبيه، فيك أذل المتنجسة بطمثها. إنسان فعل الركس بامرأة قريبه، إنسان نجس كنته برذيلة، إنسان أذل فيك أخته بنت أبيه، فيك أخذ الرشوة لسفك الدم، أخذت الربا والمرابحة، وسلبت أقرباءك بالظلم، ونسيتني، يقول السيد الرب. فها أنا ذا قد صفقت بكفي بسبب خطفك الذي خطفت، وبسبب دمك الذي كان في وسطك. فهل يثبت قلبك أو تقوى يداك في الأيام التي فيها أعاملك؟ أنا الرب تكلمت وسأفعل، وأبددك بين الأمم، وأذريك في الأراضي، وأزيل نجاستك منك، وتتدنسين بنفسك أمام عيون الأمم، وتعلمين أني أنا الرب. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، قد صار لي بيت إسرائيل زغلا، كلهم نحاس وقصدير وحديد ورصاص في وسط كور، صاروا زغل فضة. لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب: من حيث إنكم كلكم صرتم زغلا، فلذلك ها أنا ذا أجمعكم في وسط أورشليم جمع فضة ونحاس وحديد ورصاص وقصدير إلى وسط كور لنفخ النار عليها لسبكها. كذلك أجمعكم بغضبي وسخطي، وأطرحكم وأسبككم، فأجمعكم وأنفخ عليكم في نار غضبي فتسبكون في وسطها. كما تسبك الفضة في وسط الكور، كذلك تسبكون في وسطها، فتعلمون أني أنا الرب سكبت سخطي عليكم. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، قل لها: أنت الأرض التي لم تطهر، لم يمطر عليها في يوم الغضب، فتنة أنبيائها في وسطها، كأسد مزمجر يخطف الفريسة، أكلوا نفوسا، أخذوا الكنز والنفيسة، أكثروا أراملها في وسطها، كهنتها خالفوا شريعتي ونجسوا أقداسي، لم يميزوا بين المقدس والمحلل، ولم يعلموا الفرق بين النجس والطاهر، وحجبوا عيونهم عن سبوتي فتدنست في وسطهم. رؤساؤها في وسطها
كذئاب خاطفة خطفا لسفك الدم، لإهلاك النفوس، لاكتساب كسب. وأنبياؤها قد طينوا لهم بالطفال، رائين باطلا وعارفين لهم كذبا، قائلين هكذا قال السيد الرب، والرب لم يتكلم. شعب الأرض ظلموا ظلما وغصبوا غصبا، واضطهدوا الفقير والمسكين، وظلموا الغريب بغير الحق. وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف في الثغر أمامي عن الأرض لكي لا أخربها، فلم أجد. فسكبت سخطي عليهم، أفنيتهم بنار غضبي، جلبت طريقهم على رؤوسهم، يقول السيد الرب. الأصحاح 23. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، كان امرأتان ابنتا أم واحدة، وزنتا بمصر، في صباهما زنتا، هناك دغدغت ثديهما، وهناك تزغزغت طرائب عذرتهما، واسمهما أهولة الكبيرة وأهوليبة أختها، وكانتا لي وولدتا بنين وبنات، واسماهما السامرة أهولة وأورشليم أهوليبة. وزنت أهولة من تحت وعشقت محبيها الشور الأبطال اللابسين الأسمنجونية، ولاة وشحنا، كلهم شبان شهوة، فرسان راكبون الخيل. فدفعت لهم عقرها لمختاري بني الشورى كلهم، وتنجست بكل من عشقتهم بكل أصنامهم، ولم تترك زناها من مصر أيضا، لأنهم ضاجعوها في صباها، وزغزغوا طرائب عذرتها، وسكبوا عليها زناهم. لذلك سلمتها ليد عشاقها، ليد بني الشورى الذين عشقتهم، هم كشفوا عورتها، أخذوا بنيها وبناتها، وذبحوها بالسيف، فصارت عبرة للنساء، وأجروا عليها حكما. فلما رأت أختها أهوليبة ذلك، أفسدت في عشقها أكثر منها، وفي زناها أكثر من زنا أختها. عشقت بني أشور الولاة والشحن، الأبطال اللابسين أفخر لباس، فرسانا راكبين الخيل، كلهم شبان شهوة. فرأيت أنها قد تنجست، ولكلتيهما طريق واحدة، وزادت زناها. ولما نظرت إلى رجال مصورين على الحائط، صور الكلدانيين مصورة بمغرة، منطقين بمناطق على أحقائهم، عمائمهم مسدولة على رؤوسهم، كلهم في المنظر رؤساء مركبات، شبه بني بابل الكلدانيين، أرض ميلادهم. عشقتهم عند لمح عينيها إياهم، وأرسلت إليهم رسلا إلى أرض الكلدانيين. فأتاها بنو بابل في مضجع الحب ونجسوها بزناهم، فتنجست بهم وجفتهم نفسها، وكشفت زناها وكشفت عورتها، فجفتها نفسي كما جفت نفسي أختها، وأكثرت زناها بذكرها أيام صباها التي فيها زنت بأرض مصر. وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير، ومنيهم كمني الخيل، وافتقدت رذيلة صباك بزغزغة المصريين طرائب.

حقك الذين جفتهم نفسك، وآتي بهم عليك من كل جهة بني بابل وكل الكلدانيين، فقود وشوع وقوع ومعهم كل بني أشور، شبان شهوة ولاة وشحن كلهم، رؤساء مركبات وشهراء كلهم راكبون الخيل، فيأتون عليك بأسلحة مركبات وعجلات، وبجماعة شعوب يقيمون عليك الترس والمجنة والخوذة من حولك، وأسلم لهم الحكم فيحكمون عليك بأحكامهم، وأجعل غيرتي عليك فيعاملونك بالسخط، يقطعون أنفك وأذنيك وبقيتك تسقط بالسيف، يأخذون بنيك وبناتك وتؤكل بقيتك بالنار، وينزعون عنك ثيابك ويأخذون أدوات زينتك، وأبطل رذيلتك عنك وزناك من أرض مصر، فلا ترفعين عينيك إليهم ولا تذكرين مصر بعد، لأنه هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أسلمك ليد الذين أبغضتهم، ليد الذين جفتهم نفسك، فيعاملونك بالبغضاء ويأخذون كل تعبك، ويتركونك عريانة وعارية، فتنكشف عورة زناك ورذيلتك وزناك. أفعل بك هذا لأنك زنيت وراء الأمم، لأنك تنجست بأصنامهم، في طريق أختك سلكت، فأدفع كأسها ليدك. هكذا قال السيد الرب: إنك تشربين كأس أختك العميقة الكبيرة، تكونين للضحك وللاستهزاء، تسع كثيرا، تمتلئين سكرا وحزنا، كأس التحير والخراب، كأس أختك السامرة، فتشربينها وتمتصينها وتقضمين شقفها وتكتثين ثدييك، لأني تكلمت يقول السيد الرب. لذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنك نسيتني وطرحتني وراء ظهرك، فتحملي أيضا رذيلتك وزناك. وقال الرب لي: يا ابن آدم، أتحكم على أهولة وأهوليبة؟ بل أخبرهما برجاساتهما، لأنهما قد زنتا وفي أيديهما دم، وزنتا بأصنامهما، وأيضا أجازتا بنيهما الذين ولدتاهم لي النار أكلا لها، وفعلتا أيضا بي هذا، نجستا مقدسي في ذلك اليوم، ودنستا سبوتي. ولما ذبحتا بنيهما لأصنامهما، أتتا في ذلك اليوم إلى مقدسي لتنجساه، فهوذا هكذا فعلتا في وسط بيتي. بل أرسلتما إلى رجال آتينا من بعيد، الذين أرسل إليهم رسول فهوذا جاءوا، هم الذين لأجلهم استحممت وكحلت عينيك وتحليت بالحلي، وجلست على سرير فاخر أمامه مائدة منضدة، ووضعت عليها بخوري وزيتي، وصوت جمهور مترفهين معها، مع أناس من رعاع الخلق أتي بسكارى من البرية، الذين جعلوا أسورة على أيديهما وتاج جمال على رؤوسهما. فقلت عن البالية في الزنا: أألآن يزنون زنا معها وهي؟ فدخلوا عليها كما يدخل على امرأة زانية، هكذا دخلوا على أهولة وعلى أهوليبة المرأتين الزانيتين، والرجال الصديقون هم يحكمون عليهما حكم زانية،

وحكم سفاكة الدم، لأنهما زانيتان وفي أيديهما دم، لأنه هكذا قال السيد الرب: إني أصعد عليهما جماعة وأسلمهما للجور والنهب، وترجمهما الجماعة بالحجارة، ويقطعونهما بسيوفهم، ويذبحون أبناءهما وبناتهما، ويحرقون بيوتهما بالنار. فأبطل الرذيلة من الأرض، فتتأدب جميع النساء ولا يفعلن مثل رذيلتكما، ويردون عليكما رذيلتكما، فتحملان خطايا أصنامكما، وتعلمان أني أنا السيد الرب.

0: بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس سبورتينج تقدم لكم عظة
1: الكنيسة العظيم الأنبا ابراهام فتحة الحية
0: للأب القمص بيشوي كامل، ألقيت في يونيو سنة 1971.

الاب والابن والروح القدس الاله واحد. احتفل الكنيسه اليوم بنياحه القديس العظيم الانبا برعام اسقف الفيوم. والكنيسه دايما بتحتفل بحياه القديسين، لكن احنا فرحتنا الليله للانبا برعام في الواقع نتجه من ان الانبا برعام قديس معاصر. يمكن اهلنا بيقولوا ان احنا شفناه بعينين، واحنا كتير بنسال نفسينا الاسئله دي، يا ترى انتهى عصر القديسين؟ يا ترى انتهى العصر بتاع المعجزات؟ من اجل هذا لما بنلاقي امام عينينا قديس معاصر بتتشدد قوتنا وبيزداد إيماننا إن مسيحيتنا قادرة على العمل في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان. إحنا طبعاً بنكرم القديسين، أولاً إحنا بنحتفل بالأعياد بتاعتهم تكريم ليهم، ثانياً بنعلق صورهم في الكنيسة، وأبونا الكاهن وهو بيرسم في دورة البخور بيرفع البخور أمام الصور دي يقول السلام ليك للقديس، يعطيه السلام وبعدين يطلب منه أن يصلي من أجلنا لكي ينعم لنا المسيح وغفران خطايانا. وفكرة الصلاة وفكرة رفع البخور أمام الصورة نتجة من إن سفر الرؤيا بيقول ان في بخور كتير بيترفع امام المذبح الذي هو صلوات القديسين. الكنيسه بترفع صلاه من ناحيتها وتطلب من القديس يرفع صلاه كمان، والصلاه ده على الصلاه ده يطلع في شكل بخور كبير يشتم ربنا رائحه رضا. معروف ان احنا بنعلق صور القديسين ووشهم ناحيه الغرب لان هم عينهم علينا وبيسندونا بالصلاة بتاعهم. وكنيستنا غنية بالقديسين، فعشان كده احنا بنعتبر لينا ان احنا لنا ناس بنسند عليهم وبيعاونونا بصلواتهم. وبنكرم القديسين ايضا، بنحتفل بأعيادهم، نرفع بخور أمام صورهم المكرسة، وبنولع الشمع أمامهم، وتولعه الشمع دي إكرام للقديس، تعبير عن حياته اللي كانت بتتحرق زي الشمع عشان ينور ويتمم وصية المسيح: أنتم نور العالم. حط له الشمعة الصغيرة دي البسيطة في ثمنها العظيمة جدا في معناها تكريم مننا لشخصية القديس. كنيستنا بتكرم القديسين خالص وهم بيعنونا بصلواتهم، احنا بنحبهم جدا وهم بيحبونا. محبتهم ما تخليهمش ينسونا ابدا، لكن هم دايما بيشفعوا من اجلنا امام عرش النعم. القديسين في الواقع دول الشهود الامناء للمسيح. في المزمور 150 دول سبحوا الله في جميع قديسين، يعني عاوزين تشوفوا ربنا، عاوزين تمجدوه وتسبحوه، تعالوا بينا نروح للقديسين ونقف قدامهم ونشوف الأعمال اللي عملها في حياتهم، نعطي المجد والتسبيح لله. سبحوا الله في جميع قديسين، اقف قدام القديسين واشكروا ربنا انه بيعمل في حياة الإنسان. فإحنا في الواقع بنتعلم الدرس ده من القديسين، إن هم شهود
أمناء للمسيح، وخصوصا في عصرنا الحالي. أنت لو قعدت تناقش مع شاب زميلك يقول لك اثبت لي وجود ربنا، تتعب، وفي الآخر هو ما اقتنعش ويمشي، لأن في الواقع العالم النهاردة متعطش يشوف المسيح الحقيقي، مش يشوف المسيح بالكلام. عشان كده الآية بتقول ليرى الناس أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماء. فإحنا في حياة القديسين نشوف المسيح، وفي حياة القديسين نمجد المسيح، وفي حياة القديسين نسبح المسيح. سبح الله في جميع القديسين. ولما نيجي في العشية ونقول الزكسولوجيات بتاعت القديسين ونعمل التماجيد للقديسين والناس بتعملوا ده ليه؟ ليه بتكرموا القديسين كده؟ فكرهم ان ربنا بيغير من القديسين؟ ده احنا تكريمنا للقديسين تكريم قطعا لله. الكتاب المقدس فيه حادثة جميلة خالص، أكثر من حادثة. الملك راح لدانيال يقول له إيه؟ يا دانيال، هل إلهك الذي أنت تعبده نجاك من جب الأسود؟ شايف دانيال كده والأسود مش قادرة تقرب منه، فبيعطي المجد لإله دانيال، وبيطلب من الدول من كل الشعب بتاعه إن يحترم إله دانيال، لأن إله دانيال ده خلى دانيال كشف سره. هو يبص لدانيال كده ويشوف إله دانيال، في كل مرة يشوف إله دانيال مع دانيال. أمال يعني ربنا هيشوفه إزاي؟ ما هيشوفوه كده. في العهد القديم ربنا قال لأبونا إبراهيم، أبونا إبراهيم كان راح عند أبي مالك، وبعدين أبي مالك حب يعتدي على مراته، ياخدها دي، قال في نفسه

نفسه إن إبراهيم لو قلت دي مراتي هيقتلني الراجل، أقول دي أختي يا أخوك، قال دي أختي، الراجل أخذ الست، ربنا أزعجه في نفس الليلة وقال له اوعى تقرب من الست دي. قال له انا ما غلطتش، ده ابراهيم هو اللي قال لي انها اختي، وضربه بالعين والعقم شديد. طب ارجع له الست بتاعته؟ قال له لا تروح له. ليه وانا عملت حاجه يا ربي؟ اذهب اليه لكي يصلي لاجلك لانه نبي. روح له هيصلي لك وتخف. في الحته اللي قاعد فيها ابراهيم كل الناس هتقول ايه؟ اما اله ابراهيم ده اله قوي، اله بنلجأوله في الدقيقه بتاعتنا، هو اله ابراهيم. ما كل واحد بيقول في ربنا، وابي مالك عنده ربنا برضه بتاعه، وغير المسيح عنده الاله بتاعه. لكن لما بشوف قديس يصنع عمل كويس ويشهد للمسيح بمجد اله القديس ده. نحن هنقعد نخش في جدل وصفصفه ملهاش اول ولا اخر، ده يقول لي ده ديني انا الاحسن، وده يقول لي ديني الاحسن، وده يقول ده كتابك انت اللي محرف، وده يقول كتابه اللي مش مظبوط. المسيحيه عمرها ما كانت تخش في هذا الجدل ده، بالعكس معروف معروف عن انتشار المسيحيه ان هي كانت في لحظات الاستشهاد، ما كانتش برحلات تبشيريه ولا كانت بواسطه مؤسسات وحاجات كثيره اللي بنشوفها في الايام، لكن كانت حتى في لحظات الاستشهاد على ما يقتل واحد يأمن ميت بس يشوفوا منظره هو بيستشهد، بس يشوفهم الابتسامة على وشه هو بيأمن بالموت، بس يشوفوا أمانته في عمله، بس يشوفوا إخلاصه ومحبته لأعدائه. هذه الصفات الإنجيلية لما بيشوفوها في الناس بيشوفوا ربنا. المجتمع النهارده اللي عاوز يشوف ربنا فين؟ يشوف ازاي يا احبائي؟ هيشوفه في قديسين. سبحوا الله في جميع قديسين. احنا وحشين، خلونا نتكلم عن القديسين. تكرمنا بيهم تكريم لإله هذا القديس ربنا يسوع المسيح. بيقول بلسانه ان انا اله ابائكم اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب، اله احياء وليس اله اموات. ربنا اسمه كده، اسمه اله ابراهيم. ما هو ربنا لوحده تبقى صفه، يعني تبقى حاجه الناس مش شايفاها. وحتى ربنا عشان في ملء الزمان يجينا جه في جسد انسان. انا اله ابراهيم، عارفين ابراهيم الراجل القديس الطيب اللي بيخاف الله. انت الاله بتاعه يبقى اله مظبوط، اله ابراهيم اله اسحاق واله يعقوب. ومن ناحيه تانية لما داود النبي يقع في ورطه او مازق ويتحايل على ربنا يقول له يا ربي من اجل ابراهيم حبيبك واسحاق عبدك واسرائيل قديسك، يطلب الطلبه يقول له عشان خاطر ابراهيم حبيبك، مش انت اله ابراهيم وهو ابراهيم حبيبك. حتى احنا لما بنتشفع بالقديس بنقول له كده، من اجل الانبا ابراهام حبيبك، من اجل انبا ابراهام حبيبك. اذا العمل بيتنسب لربنا. ولما بنال الطلبه اللي انا اخذتها فببص كده لربنا واقول له اشكرك، واشكرك يا انبا ابراهام لانك صليت لي عند المسيح. فاحنا نقدر نسبح

الله في الإبتين بتوعه. عشان كده احنا بنكرمهم، احنا قلنا اولا بنكرمهم باحتفالنا باعيادهم، ثانيا ان احنا بنرفع البخور قدام صورهم، ثالثا ان احنا بنولع شمعة كده هدية للقديس تعبير عن النور اللي بيشاع منه وان هو كان بيتحرق من اجل اظهار هذا النور. ربنا في حياة القديسين ده وعد من المسيح نفسه، إن الأعمال اللي أنا أعملها تعملونها وأعظم منها. مرة إحنا كنا بنتكلم عن الروح القدس وقلنا في اسم كويس ممكن نديه للمسيحيين لينا إحنا. كانت الآية بتقول كده: كما أرسلني الآب أرسلتكم أنا أيضا. ده كلامه للرسل. فالمسيحي في العالم ده مش من العالم، لكن شخص مرسل من الله. ومرة كنا بنتكلم برضو نقول ان القديسين في لحظات الاستشهاد كانوا بيسموا نفسهم اسامي واضحة، يعني يسمي نفسه حامل الاله ويسألوا الراجل اللي بيعذبه يقول له اسمك ايه، يقول له انا حامل الاله، او يقول له انا عبد يسوع المسيح، يضربه ويقول له قل لي اسمك، يقول له ماليش اسم غير هذا الاسم، انا حامل يسوع المسيح. فربنا قال انا ارسلتكم، وارسلتكم مخصوص لكي تاتوا بثمر. انا يعني ربنا باعتنا مخصوص للعالم عشان نبقى قديسين. من اجلهم انا اقدس ذاتي لكي يكونوا هم ايضا مقدسين. يعني قصد ربنا بالنسبه لينا ان احنا نكون قديسين. يعني لو نبقى مش قديسين ده الوضع الشاذ للانسان المسيحي. احنا مفروض ان احنا نكون قديسين، العمليه مرسومه على كده، الامكانيات اللي اعطيت للانسان عشان تعمله قديس. طب ايه هو القديس؟ اهو قدامنا الانبا ابراهام نموذج عملي، وسيلة إيضاح واضحة قدامنا إزاي يبقى قديس. أولا نمرة واحد التواضع. ممكن كل قديس له صفة وله فضيلة معينة يتميز بيها، لكن الكل لازم يتصف بالاتضاع. والاتضاع مهم علشان خاطر ربنا يشتغل في حياتنا. اتضاع يعني ايه؟ مش يعني الواحد يتمسكن كده. الاتضاع يعني الانسان يعرف حقيقة نفسه انه انسان، انه لا يزيد عن انه انسان. انسان يعني شوية تراب ربنا نفخ فيهم نسمة حياة، ده هو ده الإنسان. الإنسان قوته وكيانه من ربنا، ما فيهوش هو من ذاته. أمال الإنسان عاوز يفهم نفسه؟ قال لا، دايما الإنسان بيغلط غلطة وبيفهم نفسه إنه إله. آدم عاوز ياكل من الشجرة عشان يبقى زي مين؟ زي ربنا. تعرف لو احنا وصلنا للنقطة دي وعرفنا احنا مين؟ ان احنا بشر، هنبقى قديسين. بشر تحت الآلام وتحت الخطية وغلابة ومساكين. لما داود النبي يقول المزمور بتاعه يقول اللهم التفت إلى معونتي يا رب أسرع وعني، لأني مسكين وفقير، مسكين وفقير، يا رب تعال التفت لمعونتي لأن عشان أنا مسكين وفقير. طب فقير منين؟ مش أنت ملك؟ قال لا. ملك إيه؟ طب ما الملك ده ممكن يتشال في لحظة، ده كل عطية صالحة هي من فوق. الفضيلة اللي معايا تتسحب مني في لحظة لو اتخلت عني نعمة ربنا. مين قال إن الغنى يبقى غنى الفلوس؟
قال لا لا لا، أنا فقير فقير. وداود ده كمان قال لا، مش أنا كنت بشتغل راعي غنم زمان، هو عشان يعني بقيت ربنا فتحها في وشي وبقيت ملك، أقوم أنسى أنا إيه؟ طب ما ممكن الملك ده يضيع مني في لحظة. كل ما يملكه الإنسان من العالم معرض للزوال. أنا فقير ومسكين وفقير. لما وقف شاول قدام داود الملك، وشاول بجبروته كده عاوز يقتل داود، داود ما عملش حاجة. قام داود قال إيه؟ راح خلى شاول نايم، وقطع طرف الجبة بتاعته، وأخذ الكوز وجري بعيد. يا سيدي الملك، أنت بتجري ورا مين؟ بتجري ورا كلب ميت برغوث واحد؟ أنت داود رجل الحرب؟ قال آه. ده أنا يوم ما قتلت جليات قلت له كده، قلت له أنت تأتي إلي برمح، بسيف ورمح، وأنا المسكين الغلبان أجي لك بقوة رب الجنود، أجي لك بقوة رب الجنود. أنا مسكين وفقير. إذن لو الواحد وصل لمعرفة حقيقة نفسه يبتدي روح ربنا يشتغل فيه. لكن لو فحصنا أنفسنا كتير ما نتكلم عن نفسينا ونقول أنا، حتى أنا بخدم في الكنيسة، حتى لما أنجح في عملي أفتكر إن أنا شيء، وأنسى رحمة ربنا ونعمته اللي هي بتبارك في القليل يبقى كتير، ولو لما رحم ربنا ما كان يكون فيه نجاح في عمل. أما أنا مسكين وفقير. الكنيسة بتاعتنا بتعلم دايما في الصلاة إن إحنا نسجد، والسجود في معناه إن راسي بتوصل للتراب في الأرض عشان أفتكر أنا من التراب، وبعدين أرتفع أفتكر نعمة ربنا اللي إيه؟ اللي بترفعني، إن أنا بالمسيح برتفع، إنما طبيعتي راسي تتحط هنا في التراب. التواضع في حياة القديسين صفة مشتركة، وزي ما أنت عارف إن مفيش فضيلة قال عنها المسيح تعلموا مني غير دي، لأني وديع متواضع القلب. فالإنسان اللي بيعرف ذاته يبقى عرف الحقيقة إن هو لا يساوي شيء، وإن هي بس رحمة ربنا ونعمته. صفات الإنسان المتواضع إنه لما نشوفها في حياة الأنبا أبراهام نشوفه هو أسطر، حياته ما زادتش عن راهب بسيط خالص، لبسه، ممتلكاته، إنسان بسيط خالص، المركز ما كبروش، لكن كان دايما في منتهى الاتضاع، وكان يضغط على نفسه دايما. ممكن يكون إنسان يضعف، وشوف الدرس في يوم من الأيام اتنرفز في الكنيسة لسبب أو لآخر، وشخط في المعلم ومبيتش الليلة، راح لغيت الباب بتاعه. إنسان بيفتكر دايما إن في ربنا هو اللي يجب الخضوع ليه، ويجب الإنسان يعترف بضعفه، ما يذكرش عنه أبدا.

إلا الوقفة برهبة في الهيكل، وكانت عينيه ما تبرحش المذبح، واقف على عكازه طول القداس، سواء بيصلي أو بيصليش واقف على العكاز كده وعينيه على المذبح بمنتهى الرهبة والخشوع. إنسان متواضع ما يفرقش قدام عينيه بين غني وفقير، ومعروف عنه قصة السمك اللي كان بيحضروه في المطرانية، والفراش حط السمك يعني جسم السمكة لوحده والروس لوحديها، الروس تبخره بالفأرة وبيضع السمكة. احنا بنتكلم على الحاجات دي في الواقع، فأرة وبيضع السمكة. احنا بنتكلم على الحاجات دي في الواقع عشان ناخد مثل العملية، لان احنا النهاردة ما بنعملش ولا حاجة من الحاجات دي، ولا بننفذ وصية المسيح اذا صنعت وليمة فادعوا العرج والجدع والمساكين، وما تدعيش اصدقائك ولا جيرانك. لا، ما بنعملش كده ولا انا بعمل كده، لكن دوكهم كانوا بالاتضاع كان عامل في حياتهم لما بينفذوا التواضع قدام المسيح، كانوا بيعملوه عمليا، ان هم بيساوي بين ده وده، لانه شايف ان في ربنا بتاع الكل، وان هو ده ما يفرقش من ده. زي ما بيقول لك الاتباع صفه عامه في القديسين، انقرض مظلوم من الدير وكان ممكن يحتاج وكان ممكن يشوشر كتير، لكن بتواضعه مشي في طريق، عشان كده ربنا عوضه كتير. الصفة الأولى فيه الاتضاع، والاتضاع صفة تخلي ربنا يشتغل في حياتنا. قريب هو الرب من المنسحق القلوب، ربنا قريب خالص من الشخص المنسحق. الصفة الثانية في حياة القديسين ان هم ارتبطوا بوصية الانجيل ارتباط كامل، مش مجرد تسمت او مجرد حرفية لان الحرف يقتل، لكن القديسين بتوعنا نفذوا وصية الانجيل بطاقة كبيرة من الحب، محبة في المسيح. يعني مش راح الأنبا أنطونيوس باع كل ماليه وزعه الفقراء، يعني الوصية بتقول كده وبس، وماشي في السكة يقول يا خسارة الفلوس دفعتها ولا متردد شوية. ده هو لقى وصية، والوصية جميلة، ومحبته لربنا كانت كبيرة، فباع كل شيء مش ورا المسيح. الأنبا برقام بيدينا صورة عملية لحياة القديسين، إن تنفيذه للوصية حسب الإنجيل وبرضا وبفرح وبلذة، مش بس كده، وينفذ الوصية ويبقى يتعرض للناقد، ينقدوه الفراش، ينقده واللي في المطرانية ينقده، الناس اللي بيشتغلوا معاه يروحوا يشتكوه، وأهل الدير يكرشوه. ليه؟ لأن هو الكلام اللي بينفذه مش مناسب شوية مع طبيعة الإنسان، لكن هو بينفذ الوصية كصوت من ربنا، وهو بيحب ربنا. الذي يحبني يحفظ وصاياي. تنفيذ الوصية بيبقى محبة في المسيح،
وتنفيذ الوصية بيبقى كل واحد على طاقته، لكن القديسين وصلوا إلى القصد اللي ربنا أخذ منه الوصية إلى آخر مدى. باع كل مالك، راح باع كل مالك، خليك رحيم، فبقى رحيم إلى أقصى حد. كل فرصة يلاقيها يبقى رحيم، يبقى رحيم فيها. دي صفة عامة في حياة القديسين. أي قديس تعرف حياته، شوف الوصايا اللي اختارها إيه، كان بينفذها إلى أقصى حد فيه. ليه بقى؟ لأن المسيحية بتاعتنا ما فيهاش الميوعة، ما فيهاش تمسك العصاية من النص، تضعفها خالص، لكن فيها ناس حبوا ربنا وبعدين قدموا حياتهم للاستشهاد، ناس حبوا ربنا وبعدين قدموا حياتهم للايه؟ للاستشهاد. عشان كده عاوز اقول لك ان تنفيذ الوصية في حياة القديسين كان بياخد الدرجة بتاعت الاستشهاد. الشخص الشهيد شخص بيقدم حياته بالكامل لله، يعني لازم الشخص اللي بينفذ الوصية دي درجة عالية، بيكون حاسس من جوه ان هو بيعملها حتى لو انتهى الامر مش بالنقد زي ما قلت، لو انتهى الامر بالاستشهاد. عشان كده كنت تلاقيه تنفيذه للوصية تنفيذ بقوة. القديس اللي سأله تلميذه قال له يا معلم فين الإنجيل بتاعك؟ قال له يا ابني الإنجيل بيعني الإنجيل، ما فضلش عندي غير الإنجيل، وهو بيقول بيعوا ما لكم أعطوا صدقة، أنا خدت الإنجيل وبعت. الإنجيل بيعني الإنجيل. الأمانة في محبة ربنا، حب ربنا مفروض يوصل لدرجة كبيرة لحياة الاستشهاد. محبة ربنا لدرجة الاستشهاد تخلي تنفيذ الوصية يبقى بقوة، بقوة. وعمل ربنا لازم يتعامل بقوة، يتعامل بأيدي مشدودة، ذراع قوية. كنت امبارح بقرأ مذكرات كاهن قديم، يعني مات سنة 1900، أجنبي يعني، فكاتب كده وهو رايح يصلي القداس، فوقف وقعد يصلي للست العذراء، يقول لها يا ست عذراء ده أنا رايح دلوقتي أقف قدام ربنا على المسجد، هي دي واقفة وبس، أنا عاوزك تخليني أصلي بقوة، وأنا عاوز كده خدمة ربنا تكون قوية ما تكونش ضعيفة. يا ست يا عذراء صلي عشان أخدم ربنا وأنا واقف كده بقوة، ما تكونش خدمة فاتحة. يعني العمل اللي بيعمله أي واحد من أولاد ربنا القديسين لازم يكون بقوة وبحب وبشجاعة حتى لو انتهى للاستشهاد. أمال إيه اللي تعبني النهاردة وتعبني كشاب مثلا؟ لأن أنا الحقيقة عاوز وصية المسيح برضه، يعني نفسي برضه أبقى مسيحي، لكن مش قوي قوي يعني. لا، لذيذ قوي ان انا امشي ورا المسيح بامانه وبقوه وبفرح. المعطي المسرور يحبه الرب، المعطي المسرور، والمعطي اللي مش مسرور يبقى انك يا ريته ما كان ادى. المعطي المسرور لما تدي وقتك لربنا ادي وانت فرحان، لما تدي شبابك لربنا اديهوله وانت في منتهى السعادة، لما تدي موهبة من عندك لربنا اديهاله بجرأة وبشجاعة وبقوة. صدقني هو حياة أبائنا كانت كده. لما يقولوا عن أوريجامس كان تلميذ في الكلية الكليركية، طب ما احنا عندنا كليركية دلوقتي وفيها ولهم لبس جميل وأجازة في الصيف، لا كان أوريجانس تلميذ في الكليركية، أمال

وكان ايه يعني شكلها الكليركية قدام الرجال ازاي ايامنا. انا معايا شهادة الكليركية لكن مبروزة احسن من لافتة الرجال. كان يمضي ليله في الدراسة من الكتب ويطلع بالنهار يخدم المسيح ويخدم الشهداء اثناء الاستشهاد ويرجع بالنهار.

الشهداء، وبالنهار يروح يخدم في وسطيهم. الله حياه لذيذة، لأن هو هي دول أبائنا عاشوا بالطريقة دي، لما بيدوا بيدوا بكل طاقتهم. هي كل القصص عن الأنبا إبراهيم دي كلها قصص بتقف عند حتة معينة، كلها تكرار يعني. يقول لك مين؟ إدى واحد آخر قرش كان عنده، إدى واحد آخر لحاف كان عنده، وتعرض إنه ما ياكلش أو تعرض إنه ما يتغطاش. يعني إدى للحد الأقصى، وبعدين لما إدى كل دي ربنا لحق بعت له 20 ضعف. يعني هي بتيجي عمل ربنا. يعني لو انت عارف في الرسم البياني ده، مش في نقطة اسمها نقطة الانقلاب كده، لازم توصل للنقطة دي بربنا مشتغل على طول. يمكن توصل قبليها بثانيتين، بنبني برضه ما تمشيش، ما يحصلش اندفاع للمية. لازم توصل لنقطة الانقلاب دي فعلا، في نقطة معينة تقدر المية تتخطاها وتندفع. النقطة دي ساعة الإنسان ما بيعطي كل ما ليه فبيأخذ كل شيء من الله. القديسين دولت تواضع وتنفيذ الوصية للحد الأخير ومحبة للمسيح. وأنا عايز أقول لك حاجة تنفعني الأيام دي خالص. أنا بستغرب على الآية اللي قالها المسيح في صلاة الوداعية: من أجلهم أنا أقدس ذاتي لكي يكون هم مقدسين. حاشا للمسيح أن يكونش مقدس. وكلمة أقدس هنا يعني عاوز يقول إيه؟ أديهم كل ذاتي، كل حاجة ليهم تتقدس لهم، يعني تبقى بتاعتهم هم. الله يتكلم الكلام ده يقول: من أجلهم أنا أقدس ذاتي لكي يكونوا مقدسين. الكنيسة بتاعتنا النهاردة عاوزة خدام كتير، وعاوزة ناس يعني طاقات. ازاي نخدم؟ ازاي نشتغل؟ ازاي؟ بيقول كده في واحد يقدر يقول: من أجلهم أقدس ذاتي لكي يكون هم أيضا مقدسين. مش أنا شاب مثلا، مش في مناظر كتيرة بتعصرني، هحفظ الآية دي من أجل خاطر الكنيسة، أجل خاطر إخواتي وأخواتي، من أجل الضعفات اللي في الكنيسة، من أجلهم أقدس ذاتي. أنا حالتي إيه؟ أنا هحفظ الآية دي وبس، هعيش في حياة القداسة لأجله ولأجل الكنيسة. باب خدمة كبير ومفتوح قدامنا. عاوز تخدم ربنا؟ لازم تبقى مطران، لازم تكون بطرك، لازم تاخد مركز كبير في الكنيسة، لازم تكون كاهن. من أجلهم أنا أقدس ذاتي. لما ربنا، لما إليه ضايق بقى من الشر اللي في العالم، وطلب من ربنا، قال له ارسل نار من السماء عشان تنزل وتحرق زي سدوم وعمورة، قال له: لا يا إلهي، لسه في 7000 نفس لم تحمي ركبة لبعض، عشان خاطرهم أنا سايب الدنيا دي بخير. و7000 دول كتار. ده في قصص في حياة القديسين بتأكد إن ساعات واحد بينقذ مدينة. ربنا مشي مع أبونا إبراهيم وقال له: لغيت 10. أبونا إبراهيم كسف بعد كده، قال له: 10 في سدوم اللي شرها وصل للسماء مش هحرقها، عشان خاطر ايه؟ 10. انا عاوز اقول ان القديسين بتوعنا دولت، القديسين في كنيستنا، عبارة عن ناس حبوا الكنيسة، حبوا المسيح، حبوا الكنيسة، وبعدين حفظوا حياتهم مقدسة. فدي كانت الذبيحة اللي تقدمت للمسيح من أجل الكنيسة. ما في واحد يفتكر إن هو بيقدم ذبيحة لنفسه،

أيوب كل ليلة قال أقدم ذبيحة. ليه أيوب قال أنا عندي ولادي كتير وربما أخطأ أحد أولادي، يمكن يخطئ، أنا أقدم ذبيحة كل ليلة عشان أطمن حتى لو حد غلط. الله النهاردة بيفتش على شاب مكرس حياته الربانة، مقدس حياته عشان يشتغل فيه، بيدور على إنسان حياته اتقدمت للمسيح على مذبح عشان خاطر يشتغل فيه ربنا من أجل ما أنا أقدم ذاتي. جرب الآية دي كده احفظها، مش صعبة، من أجل ما أنا أقدم ذاتي لكي يكون مقدسا. قولها كتير في طول اليوم. حب الكنيسة بتاعتك، قول عاوز أشتغل فيه. كفاية يعني ضيع وقتي في كلام فاضي كتير ورغي ولدت وفي البيت اقعد اضيع مستعد. الكنيسة محتاجة لكل دقيقة. أخدمك يا رب من أجلهم أقدس ذاتي لكي يكونوا هم أيضا مقدسين، من أجلهم أقدس فكري لكي تكون أفكار إخوات الشبان مقدسة، من أجلهم أقدس جسدي لكي تكون أجسادهم مقدسة، من أجلهم أقدس وقتي لكي تكون أوقاتهم مقدسة، من أجلهم أقدس ذاتي. أنا مش عاوز أفوت النقطة ديك، لأن حياة القديسين زي الأنبا أبرام كانت حياة قداسة. الأصوام بتاعته كانت أصوام دقيقة جدا، صلواته كان مواظب عليها. لما بس صارت في شهوة قال لا لازم أقف عند حدها، وقفها بسرعة. الناس دول عاشوا مقدسين مش لذواتهم بس، اتقدست الأرض بيهم ومش في حياتهم. وبعد ما ماتوا لو كان الأنبا أبرام لم فلوس الفيوم كلها والقطر كله وبنى بيها مستشفيات وبنى بيها مدارس وبنى بيها مؤسسات، كانت أخذتها الحكومة في الآخر. أبراهام النهاردة كنز في الكنيسة، الأنبا أبراهام النهاردة كنز في الكنيسة، إحنا النهاردة غناي بيه. إحنا لما بنذكر القديسين بنحس بنشوة في حياتنا، إحنا غناي بيه، هما بينفعونا بصلواتهم ومجرد سيرتهم بترفع روحنا المعنوية وبتخلينا نتشدد في جهادنا الروحي. دي ذخيرة في الكنيسة، ده عجلة تقدر لا بأموال ولا بأعمال بس، وطبيعة قديسنا كده ما يذكرش عنهم أعمال عظيمة من ناحية عمارات ومباني، لكن يذكر العكس. أما تونس باع، القديس أغسطينوس ترك، الأنبا أبرام أحب ورحم ونفذ الوصية من أجل ما أنا أقدس ذاتي لكي يكون هم أيضا مقدسين. اتضاع، حب في تنفيذ الوصية للنهاية، حياة قداسة لكي يستخدم الله بركة للآخرين. إحنا الأيام دي في صيام الرسل، فإحنا بنذكر الرسل. الرسل ناس بشر عاديين اختارهم السيد المسيح بحكمته وحط فيهم روح القدس وفتنوا المسكونة كلها. بعد 1900 سنة جه الأنبا أبرام، عاش حياة الرسل، حط ربنا فيه الروح القدس، ريحته طلعت للمسكونة كلها. هي الكنيسة متغيرتش. احنا في فترة صيام الرسل عشان نذكر عمل الروح القدس في حياة الرسل وفي حياة القديسين. الروح لم ينطفئ من الكنيسة قوي، بل بالعكس الروح النهاردة بيئن زي حاجة محبوسة وعاوزة تنفجر وعاوزة تشتعل زي يوم الخمسين، وعاوزة تتعجك في الكنيسة. مفيش نفوس مخلصة، مفيش نفوس تكرس وقتها للصلاة، مفيش نفوس تكرس حياتها للطهارة،

مفيش نفوس تقدم حياتها في تنفيذ الوصية للنفس الأخير، مفيش نفوس، مفيش شبان شبعان يتقدمهم لكي يستخدمهم الروح القدس ويعملهم في الكنيسة. احنا مش عاوزين موظف في الكنيسة، مش عاوزين واحد يعمل لنا مشروع في الكنيسة، احنا عاوزين نفوس يعمل فيها الروح القدس زي ما عمل في الأنبا براق. والرسول يوصينا ويقول انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. احنا في صوم الرسل عشان دايما بعد احتفالنا بعيد الخمسين احنا بنذكر هذا اليوم العظيم وبنطلب من ربنا ان تمتلئ الكنيسة، بيوتنا وأولادنا وشعبنا وفي كل مكان، تمتلئ بمواهب الروح القدس، تمتلئ بالروح القدس لكي تعيش عيشة يوم الخمسين. إلهنا الصالح العمل في أبائنا القديسين يعمل في حياتنا بشفاعة أم النور الست العذراء وشفاعة الأنبا أبراهام وللهنا النبي الدائم الأبد آمين.

وأيضا فإن صلى الله عليه بضابط الكلاب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب سلامة الكنيسة الواعدة الوعيدة.

أعطيب أن تكون لنا صداك مقداري كنعمتك. فرح وك الأرض ليروى حرثها لتكسر أسماره. أعد للزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونترجى اسمك القدوس، لأن عين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما فين عسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد. املأ قلوبنا فرعا ونعيما لكي نحن أيضا نزكنا الكفاف في كل شيء.

عسى أن تكون لنا بغير مانع وغير عائق لنصنع كمشيئتك المقدسة الطباوية بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة

الشرير أسحق ما ذلهم تحت أقدامنا سريعا. الشكوك فاعل أبطل ملكا قد افترقت فساد البدع أعداء كنيستك المقدسة يا رب مثل كل الزمان والآن ذلهم حلة عظم عرفهم ضعفهم سريعا. ابطل حسدهم وسعيتهم وجنونهم وشرهم ونميماتهم التي يصنعون فينا. يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبدد مشروعهم.

اللهم يا رب لله تحرك جميع داخل يا رب قدامك المقدس من القدوس شعبك ليكن بالبركة ألوف ألوف وربات ربات يصنعون رادك الطبوية المقدسة. أيها السيد رب يسوع المسيح لنا كلمة الله الوحيد الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل الآمين المخلص المحيي الذي نفخ فوق تلميذ قسطنطينوس الأطهار قائلا اقبلوا الروح القدس ما نفرت خطايا وفرت لهم سكتم ولي ومسكت أنت أنعمت الذين يعمل في الكنوز في كنيسة مقدسة نفخ خطايا الأرض وحل روح الصلب نسأل صلاة البشر عن عبيدك أباء وإخوة ضعفي المنحنين برؤوسهم أمام مجدك المقدس ارزقنا يا رب رحمتك واقطع كل ربطات خطايانا إن كنا أخطأنا في شيء يمكن بعلم بغير علم جزى القلب قل فاعل صار القلب أنت كصالح البشر اللهم أنعم لنا فرما خطانا باركنا طهرنا حاللنا حال

يا ملك السلام أعطينا سلامك يا رب قر لنا سلامك لك الملك والقول مجد الأبد أمين. شفاعة الست العذراء أولا وآخرا، شفاعة الملاك مخيل، شفاعة ماري جرجس ماري مرقص، شفاعة الأنبا إبراهام، قوتهم ومعانتهم ومحبتهم تكون معنا أمين. يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشر. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقدر. محبة الله الآب ونعمة من حيث ربنا ولا نخلص من سنة شركة معرض وعطيته والقدس تكون مع جميعكم بسلام.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. أسرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافق إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنم يا رب مسرتك على صهيون ولطبن أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

شو يسنين أنا الليلو يا الليلو يا خنف رانم في يوت نمي بشيري نمي ابن وما إثوى بنوت نوت تسبحة الغروب المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا ونرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتي المعلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين سبحوا الرب يا جميل.

اعترف للرب فانه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت اسرائيل انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون انه صالح وان الى الابد رحمته. ليقل اتقياء الرب انه صالح وان الى الابد رحمته. في ضيقتي صرخت الى الرب فاستجاب لي واخرجني الى الرحم. الرب عوني فلا أخشى ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي معين وأنا أرى بأعدائي. الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر. الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي وباسم الرب انتقمت منهم. أحاطوا بي احتياطا واكتنفوني وباسم الرب قهرتهم. أحاطوا بي مثل النحل حول الشهد والتهبوا كنار في شوك وباسم الرب انتقمت منهم. دفعت لأسقط والرب عضدني قوتي وتسبحتي هو

من الرب صنعت قوة، فلن أموت بعد، بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب إلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر لكي أدخل فيها وأعترف للرب. هذا هو باب الرب والصديقون يدخلون فيه. أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي مخلصا. الحجر الذي رزله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية.

هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه. يا رب خلصنا، يا رب سهل سبلنا، مبارك الآتي باسم الرب.

المسبحي، أنت هو إلهي فأشكرك، إلهي أنت فأرفعك، أعترف لك يا رب لأنك استجبت لي.

مرهفة مع جمر البرية، ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، وسكنت في مساكن قدار طويلا، سكنت نفسي في الغربة ومع مبغض السلام، كنت صاحب سلام.

فارس إسرائيل، الرب يحفظك، الرب يظلل على يدك اليمنى، فلا تحرقك الشمس بالنهار ولا القمر بالليل. الرب يحفظك من كل سوء، الرب يحفظ نفسك، الرب يحفظ دخولك وخروجك.

فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديار أورشليم، أورشليم المبنية مثل مدينة متصلة بعضها ببعض، لأن هناك صعدت القبائل، قبائل الرب شهادة لإسرائيل.

لسلامتك يا أورشليم، والخصب لمحبيك، ليكن السلام في حصنك والخصب في أبراجك الرصينة. من أجل إخوتي وأقربائي تكلمت من أجلك بالسلام.

شماليهم ومثل عيني الأم إلى يدي سيدتها، كذلك أعيننا نحو الرب إلهنا حتى تراءف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، فإننا كثيرا ما امتلأنا هوانا وكثيرا ما امتلأت نفوسنا. العار أرددوا على المخصر.

لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا، إذا لغرقنا في الماء وعبرت نفوسنا السيل. أترى جازت نفوسنا الماء الذي لا نهاية له؟ مبارك الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانهم. نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر.

لكن بأورشليم والجبال حولها والرب حول شعبه من الآن وإلى الأبد. الرب لا يترك عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد الصديقون أيديهم إلى الإثم. أحسن يا رب إلى الصالحين وإلى مستقيم القلوب، أما الذين يميلون إلى العثرات ينزعهم الرب مع فعلة الإثم.

تلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ يقال في الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معهم، عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين. أردد يا رب سبينا مثل السيول في الجنوب الذين يزرعون بالدموع.

إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحراس، باطل هو لكم التبكير. انهضوا من بعد جلوسكم يا آكل الخبز بالهموم، فإنه يمنح أحبائه نوما. البنون ميراث من الرب، أجرة ثمرة البطن كسام بيد القوي، كذلك أبناء المتيقظين. مغبوط هو الرجل الذي يملأ جعبته منهم، حينئذ لا يخزون.

في طرقي، تأكل من ثمرة أتعابك، تصير مغبوطا ويكون لك الخير. امرأتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك، بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب، يباركك الرب من صهيون، وتبصر خيرات أورشليم.

جلدني الخطاة وأطالوا إثمهم. الرب صديق هو يقطع أعناق الخطاة، فليخزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صهيون، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده، ولا الذي يجمع الغمور حضنه، ولم يقل المجتازون أن بركة الرب

0: قصاصي وسيوسيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماية سمعان بحمى شديدة فسألوا من أجلها، فوقف فوقا منها وزجر الحمى فتركتها في الحال، قامت وخدمتهم. وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه، أما هو فكان يضع يديه على كل واحد منهم فيشفيهم. وكانت الشياطين تهرب من كثيرين وهي صارخة تقول: أنت هو المسيح ابن الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لأنهم كانوا قد عرفوا أنه هو المسيح. والمجد لله دائما أبدا.

0: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. إذا كان الصديق بالجهد يخلص فأين أظهر أنا الخاطي؟ ثقل النهار وحره لم أحتمل لضعف بشريتي، لكن أنت يا الله الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة الحادية عشر، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء، لكني أتكل على غنى رأفاتك ومحبتك للبشرية صارخا قائلا: اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.
1: دوكسا باتريكا إيوك أجيوب نغماتي،
0: اسرع لي يا مخلصي بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى مني النهار وفات، فالآن أتكل على غنى رأفاتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني ليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا بتا في السماء قدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعل

لكل اسم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطية بالشوق واجتهاد ارتكبت، ولكل عذاب وحكم استوجبت. فهيي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء، فإليك أتضرع بك أستشفع، وإياك أدعو أن تساعديني لئلا أخزى، وعندما فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي لمؤامرة الأعداء هزمي، أبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي. بسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض المئتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلام، وأتيت بنا إلى المساء شاكرين، وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن، ونجينا من حيل المضاد وابطل سار فخاخه المنصوبة لنا، وهب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال، لنجتاز أيضا بسلام وعفاف، لننهض للتسبيح والصلاة كل حين في كل مكان، نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا مبتدئ، والروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

E lei sono immerso, o patiro, quanto crotore, psi, sentano gom, sopni, men, amin. Allahumma gallum saqin naqul bi shukri ya abana allazi fi samawat fi ghayt ash-shukr bism al-ab wal-ibn wal-ruh al-qudus al-ilah al-wahid amin. Nagawb shawiyat as'ila qabl al-muhadar. Wahid biqul halilni wa salli min ajli fi afkar khati'a تجاه الله والقديسين، وهذا يزعجني جدا جدا، وتجاه الجميع، حتى صارت حياتي كجحيم. مع ان عكس هذا لا احب ان اجرح اي انسان بكلمة. دي مش افكارك انت، دي حروب من الشيطان بيضايقك بيها، فما تعتبرهاش افكارك. ترشم الصليب وتصلي وتقول يا رب نجيني من هذه الأفكار، وتشغل ذهنك بأخرى، تشغل ذهنك بأخرى، تحل محل الأفكار دي. ما تخليش عقلك في فراغ بحيث أي فكر يجي فيه، لكن دي كلها أفكار من بره، يعني ما تضايقكش. واحد بيقول ربنا قال سراج الجسد هو العين، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، كيف أكتسب هذه الفضيلة ببساطة العين؟ هو بساطة العين بتأتي من بساطة القلب. انا اعتبر ان النظرة الخاطئة هي خطية ثانية مش خطية اولى، والكلمة الخاطئة هي خطية ثانية مش خطية اولى. الخطية الاولى بتبتدي في القلب، من القلب التعبان من جوه تطلع النظرة الخاطئة وتطلع الكلمة الخاطئة، زي ما بيقول من فضلة القلب يتكلم اللسان. فأنت أريد يكون لك نقاوة القلب وبساطة القلب، بعد كده هيبقى عندك بساطة العين. هي ما بتجيش لوحديها، بتيجي من القلب من جوه. عشان كده الكتاب بيقول بكل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة.

واحد بيقول أشعر بميلي الشديد ورغبتي في الحياة الرهبانية، والأهل غير معترضين، ولكن ما زلت بالفرقة الإعدادية بكلية الهندسة، ماذا أفعل؟ علما بأن هذا الميل ليس وقتي أو لحظي، ولكنه يلح علي من عدة سنوات. ما فيش منع تكمل كلية الهندسة وتروح الدير، ما جرش حاجة. قول أنا أخذ الفترة دي كأنها فترة إعداد للرهبنة. يعني إيه فترة إعداد للرهبنة؟ يعني تحفظ فيها المزامير، تصلي بالمزامير والقطع، تحفظ التسبحة تصلي بيها، تدرب لسانك أنه ما يغلطش، تدرب عقلك أنه لا يطيش وحواسك لا تطيش. لأن أنا خايف تروح في الدير تلاقي ناس كتير متخرجين من كلية الهندسة، وما فيش مانع عدو الخير يحاربك بدي، يقولوا فلان ده بكالوريوس هندسة، فلان ده كان معيد في كلية هندسة، فلان ده كان مدرس في كلية هندسة، وانت تبتدي تتعب من جوه. تتعب ليه؟ الشهادة لما تاخدها ما تتحاربش بيها، لما ما تاخدهاش تتحارب بيها. فيعني انت لسه في اعدادي هندسة، كمان انت معفي من الجيش ولا لا؟ دي نقطة مهمة، لان هيجروا وراك حتى لو دخلت الجيش، اسف، حتى لو تروح بنت وبقالك دقن ولبست اسود يجروا وراك. انا فاكر سنة 60 أو 61 انا ترهبنت في 54، يعني بعد ما ترهبنت بست سنين سبع سنين لقيت جواب جايني على الدير باسمي العلماني وبين قوسين راهب ورتبة ضابط. مسكت الجواب ورشمته بعلامة الصليب 3 مرات وفتحته، لقيت الإمضاء كاتم أسرار حربية، يعني معناها سكرتير في قوات مسلحة. لقيت الجواب بيقول إيه؟ تنص المادة كذا من القانون كذا إلى آخره أن الضباط الاحتياطي اللي قضى ازيد من 12 سنة ممكن يطلب شطب اسمه، وانا كنت متخرج من الضباط الاحتياطي سنة 47، يعني سنة 60 كان بقالي اكتر من 12 سنة. فبعت لهم وقلت لهم اشطبوا اسمي وكتر خيركم. فدي قصدي اقول لك يعني ممكن يجروا وراك، وكنت ساعتها متخرج من الجامعة برضو من سنة 47، فممكن يجروا وراك. فانت تشوف ازاي تكمل دراستك عشان الشيطان ما يجريش وراك ويحاربك بالشهادة، وعلشان الهيئات الرسمية ما تجريش وراك وتقولك لازم تنزل وتكمل شهادتك. والدير يا ابني ما مش هيعزل اهو احد، من اما تحب تروحه موجود، وخصوصا لو رحت في الاول في الدير ويقول لك سنوات المجمع تتمرن في المجمع زي اي واحد، وجايز يكون عليك الطبيخ وبعدين تقعد تقول ما انا كنت في كلية الهندسة احسن من الطبيخ وتتعب. فانت مرن نفسك على الوداعة، على الاتضاع، على الصلاة، على حاجات زي كده.

الشاشة. فأنت ممكن تنظر إلى امرأة نظرة بسيطة كزميلة ليك في الكلية، كجارة ليك، كصديقة في العمل، ما فيش أي حاجة. لكن بيقول من نظرة ليشتهي، يعني دخلت فيها شهوة، يعني بقت فيه شهوة في القلب، فتعتبر فيه زنا جوه القلب. مش كل نظرة، وإلا هتمشي في الشارع مغمض، لأن برضو في ستات في الشارع كل ما تبص لوحدة تقول استغفر الله استغفر الله.

سؤال. أنا إنسان كل أملي أن أحيا مع الله حياة التوبة الحقيقية، ولكن عندما أقترب من الله بقلبي أجد حواجز كثيرة تصدمني عن التقدم، حواجز لا أعرفها ولا أستطيع أن أكسر هذه الحواجز. لا، مفروض الواحد ينتصر. ما هو الإنسان لما يحب يمشي مع الله الشيطان يحاول يمنعه، فمفروض أن الإنسان يقاوم ويجاهد وينجح. لكن مش كل ما يجد حواجز يقول خلاص ضاعت علي. لا، الانتصار في الحياة الروحية أمر كويس. الزن ده بتاعي واحد بيقول الكتاب بيقول بيتي بيت الصلاة يضع وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. هذه الكلمات قالها السيد المسيح عن باعة الحمام والصيرفة حينما كانوا في الهيكل، ونحن الآن نفعل ذلك في كنائسنا. ليه يا أخي بس الدين غيرك بهذا الشكل الصعب؟ ليه واحنا بنبيع حمام وبندخل بهايم في الكنيسة؟ لا لا لا لا، احنا يدوبك المعارض بتاعتنا كلها اشياء لتسهيل الحياة على الناس وليست عدم احترام للكنيسة، وهي ايضا خارج الكنيسة. يعني بدل ما تلف على الحاجة في اسواق عديدة، الكنيسة بتقدمها لك جاهزة، لكن ما فيهاش الحاجة بتاعت البهايم وباعة الحمام وموائد الصيارفة. على فكرة بمناسبة موائد الصيارفة، أنا وأنا ماشي شوية في بعض بلاد متهيألي زي قبرص أو بعض بلاد يونانية، لقيت البنك اسمه إترابيزة. فكلمة إترابيزة اللي هي ترابيزة أو ميدة، يعني ترابيزة زي عندنا ويعني بنك. لكن لما جم يترجموها قالوا موائد الصيارفة، هي برضو زي ما تقول بنوك الصيارفة. إترابيزة بمعنى بنك ومعنى ترابيزة. بس زمان كانوا بيقعدوا على الترابيزة كده يحطوا دي 5 ودي 10 ودي 1 ودي 2 ويشتغلوا كده. البنوك في حالتها الأولى قبل ما تتمدن زي دلوقتي. لا يا حبيبي، مش الدرجات. شوف، كل حاجة بنعملها ما فيهاش احترام لربنا لك أن تنتقدها. لكن أنا مش شايف أن عدم احترام لربنا في كل الأمور دي.

واحدة بتقول أنا شابة وحصل على مؤهل جامعي، وتقدم شاب لخطبتي مقيم في أمريكا وعنده شقة في أمريكا ويشغل وظيفة مرموقة، لكن فرق السن 14 سنة أكبر مني، وأنا عمري 26 وحوالي 40. أنا مش شايف فيها حاجة يعني وحشة. إيه يعني، ما هو زي والدك برضه.

والست تحب اللي تتجوزه يكون راجل يعني مش عيل في سنها تداديه وتطبطب عليه وتقول له ما تبقاش تتأخر عن البيت يا كتكت. لا يعني تحترمه زي ما سارة كانت بتحترمه، تقول له سيدي كده كويس. فيعني كان ابراهيم اكبر من سارة بعشر سنين، انت 14 زي بعضه، الدنيا بتتغير ما جرش حاجة. هذا اذا كان شخص بتاع ربنا، يعني على بال ما يتحل على المعاش 20 سنة تقضيها مع زوج احسن من ما فيش. بس تتأكدي الشاب اللي في امريكا ده يعني بتاع كنيسة ولا مش بتاع كنيسة، وسيرته كويسة ولا لا. ابونا تدرس تقولي له العنوان ونمرة التليفون، وهو بيروح امريكا كتير يسألك عليه. وساعات واحد يكون عمره 40 وجسمه قوي كأنه شاب بتاع 25 أو 30، وفي واحد يكون عمره 35 وحاطط على الأرض كده. يعني مش كله، المهم ان تكون صحته كويسة، تبشر حسب المفهوم العلماني بانه مش مرشح للخروج من العالم في مدة قريبة يعني. اسألي عليه. انا هدي لك الورقة لابونا تدرس، وانت عليكي تقولي له رقم تليفونه كام، وفي اي ولاية من ولايات امريكا، وهل هذه الولاية فيها كنائس ولا لا. احنا عندنا كنائس في غالبية الولايات، لكن في اماكن فيها

في ولايات فيها كنائس مركزة، يعني بخاصة نيوجيرسي ونيويورك فيهم كنائس كتيرة جدا، ولوس أنجلوس فيها كنائس كتيرة جدا، وفي الميدويست في كليفلاند وشيكاغو وسنسناتي وديتون، يعني البلاد دي في كنائس كتيرة، وفلوريدا دلوقتي عندنا كنائس كتير، يعني غالبية بلاد أمريكا عندنا كنائس كتير. إلا لو كان هو في المحيط ولا حاجة. أسئلة تانية جات لنا من حيث لا ندري. واحدة بتقول: يا أبونا، عندي أختي كانت مؤمنة قوي ولكن اتعرفت على شهود يهوى وحياتها كلها جحيم. لازم تعرفي ايه الأخطاء اللي بيقع فيها شهود يهوى. وأنا كنت درست شهود يهوى في الكلية الإكليريكية، وإن شاء الله هبقى أطلع لكم كتاب عنها. لكن ممكن تقول لأختك الآتي: شهود يهوى بيعتبروا أن السيد المسيح هو الملاك مخاييل. ده كلام مقبول ده؟ ويعتبروا أن السيد المسيح لما قام جسده انتهى، يعني قام بالروح بس، ولما ورى لتلاميذه جسده كان بيخدعهم، بس ما يقولوش كان بيخدعهم، يقول كان ينتحل جسدا ويلبسه ويوريهم وبعدين يسيب الجسد ده. كلام مش معقول. وشهود يهوى يعتبروا ان غالبية المؤمنين مكافأتهم هي الفردوس على الارض، لدرجة ان فيهم عندهم كتاب اسمه You can live forever in paradise on the earth، يعني تعيش في الفردوس ده الى الابد على الارض. ويقولوا هناك في الفردوس الارض ده يأكلون ويشربون ويتزوجون ويخلفون وكأنهم عايشين على الارض يعني. وتلاقي الكتاب بتاعهم بتاع الفردوس الارض ده فيه ناس قاعدين وعيل بيلعب مع أسد وبيلعب مع نمر وواحد شايل عنقود عنب كبير، ويعني وياخدوا الآيات اللي جت في سفر أشعياء النبي عن الرجوع من السبي: يبنون بيوتا ويسكنون فيها ويغرسون كروما ويأكلون منها. طب لو كانت بيوت جاهزة تبقى أسهل، لكن لسه هيبنوا بيوت ويسكنون فيها، ويبقى عندنا فعلة وعندنا ناس بيشيلوا الأسمنت وعندنا ناس داخلين في أشغال بتاع زراعة وحصاد. يعني بس النصيحة الأولى اللي أحب أقولها لأختك: لا تصدقي الكتاب المقدس اللي عندهم، لأنهم يحاولوا يثبتوا لك عقيدتهم من الكتاب بتاعهم. هم مترجمين الكتاب المقدس ترجمة اسمها The New World Translation of the Scripture، يعني ترجمة العالم الجديد للكتاب المقدس. بيحوروا في الترجمة دي على مزاجهم لكي تتفق الترجمة مع مبادئهم. فهم لا يؤمنون بأن الروح القدس موجود مثلا، يعتبر ده مجرد قوة.
فكل الآيات بتاعت الروح القدس يحرفوها. لا يؤمنون بالكنيسة، فالآيات بتاعت الكنيسة يغيروها إما بكلمة congregation أو بكلمة assembly أو meeting، فبيحرفوا في الكتاب. أنا عندي كتب قد كده من شودية، كانوا هما بيترجموا كتير ويبعتوا كتير للناس مجانا، فناس كتير كانوا بيقولهم كتب مجانا. قلت لهم اللي بيجيلكم كتب مجانية بعتوها لي مجانا، أخذتم مجانا أعطوا. فوصلت لي كتب كتير خالص. أخطر كتب ليهم كتاب

ليكن الله صادقا. نهايته لا كتبهم خطيرة كلها. خلي أختك دي نوبة جينة في البطرخانة نكون فاضيين في يوم وتجيبيها ونشوف ايه الافكار اللي تعبها في مخها. بس برضو عايزين نعرف هم موجودين فين دلوقتي في اي حي من احياء الاسكندرية عشان نبعت ناس هناك يشوفوا الاشخاص دول. وهم يعتبرون ان المسيح اله لكن مش الله. A God but not God. ولهم خرافات كثيرة جدا. انا ان شاء الله دي تخليني اطلع لكم الكتاب بتاعت شهود يهوى ونكتب عليه اهداء الى اختك العزيزة. نقول هي التي دفعتنا دفعا الى الاسراع باصدار هذا الكتاب.

بتقوله أنا مش عارفة أرجعها، وقلت لأي أب كاهن يقول لي ما أقدرش أتكلم مع الشهود ده، نتكلم خفيش. أنا دلوقتي لما بيرشحوا لي كاهن في الإسكندرية، شخص يترسم كاهن، أقول لهم أعمل له امتحان في شهود يهوى والسبتيين. فاكرين ولا مش فاكرين؟ فياريت تقول لنا المشاكل اللي قالوها لأختك نحطها في أسئلة الامتحان عشان يعرفوا يجاوبوها، لأن دول ناس على فكرة الحكومة منعتهم كجمعية، كان لهم جمعية اسمها برج المراقبة، ووتش تاور، برج الايه المراقبة، منعتها الحكومة، وكتير من البلاد منعتهم بالأمر لأنهم أيضا ضد الجيش ويعتبروا تقبيل العلم عبادة أصنام. طب ما أنا قبلت العلم بتاع مصر أكثر من مرة، يبقى وقعنا في عبادة الأصنام. اللهم اغفر وسامح. وأيضا لا يؤمنون بنقل الدم إطلاقا ويعتبروه خطية، حتى لو كانت حياة الإنسان متوقفة على نقل دم. ده لهم كتاب مخصوص عن خطية نقل الدم، بيجيبوها مما ورد في لويين 17 ان الواحد ما يشربش الدم. طب نقل الدم ما فيهوش شرب، يقول لك اهو بيخش الاعضاء سواء عن طريق الشرب او عن طريق الحقن او باي اني مينز، يعني ناس شويه كده. يا ريت تبع مع اختك وبقول لنا، ويا ريت تشوفي ايه الافكار اللي هي عندها وتبعتوها لنا واحنا نرد عليها ولو عن طريق المراسله. نكون علاقات مع اختك. واحد بيقول لي ماذا كنيستنا الارثوذكسيه لا تحاول التعاون مع الكنيسه الكاثوليكيه؟ مين قال ان احنا ما بنتعاونش؟ بنتعاون معاهم، بس ما نحبش انهم ياخدوا اولادنا ويكسلكوهم. وبيقول ولماذا ممنوع ان يتناول اي كاثوليكي في كنيسه ارثوذكسيه؟ التناول هو شركه في الايمان، ولذلك حتى ترجمه كلمه تناول بيسموها هولي كومينيان. هولي كومينيان يعني شركة مقدسة، فالذين يشتركون معنا في الإيمان يتناولوا معنا، اللي ما بيشتركوش في الإيمان ما يتناولوش ولا احنا نتناول عنده. وبعدين كاتب صلي لنا من أجل نتيجة الثانوية العامة. على الله الصلاة جدا.

في أسئلة مكررة. واحدة بتقول أنا حيرة بين اتنين من الآباء الكهنة بعترف عندهم وهم بيكملوا بعضهم عندي، فماذا أفعل لكي يكون لي أب اعتراف واحد؟ لا برضو مدام بتقولي بيكملوا بعضهم اهي ماشي، اعتبري واحد أب اعتراف والتاني مرشد روح وماشي، المهم انك بتعترف الا لو كانوا بيغيروا من بعض. نعم ما عندكوش، مين عارف؟ مين عارف عندكم وما عندكوش؟ سؤال: هل النذر قبل ما انزل استأذن اخذ رأي الاب الكاهن في الاعتراف، ولو بابا وماما عرفوا يصبح نذر ام لا؟ خدي رأي اب اعترافك في كل حاجة، ان هو مسؤول عنك امام ربنا في نذراتك، فخدي رأيه. كان زمان، دلوقتي اتغيرت. كان زمان لما المرأة تندر نادر، إن ما كانش جوزها يوافق عليه النادر ما يعتبرش قانوني. ليه بقى؟ لأن الراجل هو اللي كان بيجيب الفلوس، فلو هي نادرت خروف مثلا هو اللي هيدفع ثمنه، فلازم هو اللي يوافق. لكن دلوقتي المرأة بيكون عندها مرتب وعندها فلوس، فما يهمش، تقدر تندر نادر سواء جثة ما عرفش او عرف، ده امر ما يهمش، الا لو كان النادر يخص الجوز نفسه. مرة واحدة بعتت لي سؤال وقالت لي انا ندرت انك انت تعمد لي ابني، يعني انا اللي نفذ. قلت لها كويس انك انت ما ندرتش يبقى مطران. دي عجبتكم دي؟ ستات صعبين. واحدة بتقول واحدة قاعدة معانا وعايزة ومصممة تسيب يسوع ومش مقتنعة بالتناول، ده تأثير بروتستانتي ولا أي شيء، وهي 24 سنة وسابته قبل كده سنتين ورجعت وناوية تسيبه كمان. لازم يكون الإيمان متثبت عندها، يعني ما يكونش الإيمان مزعزع. ويريد تشوف ايه النقط اللي بتشككها وتاخد رد عليه. كمان لو ثبت المسيح هتروح فين؟ وهل هي مقتنعة بالحتة اللي هتروحها؟ في ناس خطهم صعب أوي. واحدة بتقول أنا مخطوبة لابن خالتي في أمريكا وبخدم في الكنيسة وتعودت من صغري بارتباطي بالكنيسة.

أما هو فلا يبالي باهتمامي بالكنيسة، ويرفض ويعارض كثيرا قضائي لأوقات طويلة فيها وخروجي لرحلات ومعسكرات للخدمة، وأخشى أن يحرمني من الخدمة عند الزواج. لا، لازم الأمور دي تتفهموا عليها قبل ما تتجوزوا. دي حاجة. وانت ايضا خلي مروحك للكنيسة في حدود المعقول، يعني ما تخليش الوقت زايد قوي، بحيث ان هو ما يبقاش متجوز بار تايمر، يعني لازم يكون زوجته طول الوقت ومروحها للكنيسة برضو باتفاق. واحدة بتقول أنا متجوزة ومعايا بيبي، ربنا يخليهولك، ولا أريد ولا أقدر أن أتحمل إني أكمل حياتي الزوجية. ليه بس يا بنتي؟ ما هو بيقول بيدي الحلق للي ملهوش ودان، ولا أريد أن أنحرف، فهل يوجد مانع إني أعيش في الدير وأكمل حياتي مع الرب يسوع والبيبي يخش معاكي؟ ولا تسيبيه لابوه؟ وهل الراجل يوافق؟ ولما يكون اتنين متجوزين ما يقدرش حد فيهم يروح الدير غير بموافقة زميله، لان حياتك ملك للراجل دلوقتي. حاولي تشوفي متضايقة من ايه، وشوفي حل اللي انت متضايقة، شوفي قبل اعترافي يشوف لك حل. برضو اسئلة تانية.

سؤال بيقول: أرجو أن أعترف عندكم مرة واحدة قبل زواجي لأن فرح الشهر القادم. هي مش عارف من رجل ولا ست، لأن اللغة مش باينة، يعني عايزين يصفوا القديمة عشان يبتدوا جديد على النظف. إذا كان الاعتراف ياخد مدة طويلة مش هلاقي لكم وقت، لكن لو كان حاجة مختصرة. أنا لما كنت أسقف كنت باخد اعترافات كتير، ومن ضمنها الستات والرجال، بس كنت بلاحظ ان اعترافات الستات غالبيتها حكايات حكاكيو، حكايات يعني عملت وقابلت وشفت واتكلمت، لكن فين خطية فين؟ مفيش، بيقولوش خطية، بيقولوا حكايات، حكايات ورا بعض ورا بعض ورا بعض، وما يعرفوش. أصعب حاجة ليا في الاعتراف، مرة جاتني واحدة ست تعترف، قالت لي: يا سيدنا أنا حياتي في الزواج تعبانة، دي أنا اتجوزت من سنة 57 وأنا كنت بكلمها سنة 68، قالت لي: لكن المتاعب بدأت قبل الزواج بسنتين ثلاثة. وقعدت تحكي تحكي تحكي لغاية لما وصلنا لسنة 56. طب يا بنتي هنكمل ازاي والناس بره منتظرين ايه؟ الاسقف ده قعد المدة الطويلة مع الاخت دي. طب كملي لي وبعدين حصلت ايه؟ لا، ما انا ما اقدرش اقول لك اللي بعد كده غير لما تفهم اللي قبل كده. وساعات شعرت ان انا اللي عايز اخرج اعترف بان انا اتضايقت من الاعتراف. حكاكي وحكاكي وحكاكي. اذا كان اعتراف مركز جدا يبقى خدوا يعني اتصلوا بأبونا الوكيل أو أحد من الآباء في السكرتارية وياخد لكم عاد، أحسن يجيني أي حد يقول لنا اللي بعد الجواب. نحتفظ بالجواب ونشوف الخط بتاعه هو هو ولا لا. واحد بيقول: عندنا مشكلة تجعلنا في شدة الحزن، وهو ان في خدمة قرى البروتستانت يحاوطون ويتملكون ويسيطرون على الاولاد هناك، ويعملون لهم اشارات في النوادي، اشتراكات في النوادي ولا حاجة كل اسبوع على الاقل، ونحن عندما نذهب اليهم لا نجد معظمهم في القرية بسبب وجودهم مع البروتستانت. القرية دي فيها كنيسة ولا ما فيهاش كنيسة؟ والأب الكاهن بيرعى الناس دول ولا لا؟ شوفوا، طول ما احنا نشطاء في خدمة أولادنا محدش يقدر ياخدهم. لكن على رأي المثل ومن رعى غنما في أرض مأسدة ونام عنها تولى رعيها الأسد. فإحنا لو أهملنا في رعاية أولادنا هيرعاهم الناس تاني. نكتفي بالأسئلة.

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قالوا لي ان انا اكلمكم النهارده عن التواضع، مش كده؟ في كلامنا عن التواضع نذكر نقطتين اساسيتين. النقطة الأولى هي البعد عن الكبرياء ومشتقاتها، والنقطة الثانية هي دخول التواضع في كل فضيلة من الفضائل التي نقتنيها. أول حاجة في التواضع إنك تبعد عن الكبرياء، تبعد عن المجد الباطل. مجد الباطل فين جلوري، يعني العظمة العالمية، وتبعد عن محبة المديح والكرامة، وتبعد أيضا عن مدح نفسك لنفسك، وأيضا لا تقارن بين نفسك والآخرين، زي قصة الفريس والعشار لما قال له أشكرك يا رب إن لست مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزناة ولا مثل هذا العشار، أنا بعمل وأسوي. ثم أيضا تجعل التواضع يدخل في كل صميم حياتك، في كل فروق حياتك. الناس فاكرين ان التواضع يقول انا اخطيت وانا كذا، لا، التواضع يخش في كل الحياة من اولها لاخرها. وفي واحد يقول انا اخطيت وانا خاطي، ولو حد قال له انت خاطي يتنرفز ويتعب وما يحتملش، بيقولها كده يعني، فاكر كلمة انا اخطيت تجيب له مديح، فبيقولها حبا في المديح برضه، مش من اجل الاتباع. التواضع في العلاقة مع الله نفسه، في التواضع حتى في العلاقة مع الله نفسه. أنا إن شاء الله هطلع لكم ربما بعد أسبوعين ولا حاجة نبذة عن تأليه الإنسان. ناس بيحاولوا يتكلموا عن تأليه الإنسان، وتأليه الإنسان يعني كأنه بقى زي الله. لاحظت من جهة العلاقة بربنا في الاتباع ان انا لما كنت بحضر في بعض كنائسنا في امريكا او بعض كنائس الامريكان اللي ادعى اليها، ان ساعات ناس من الامريكان يقعدوا في الكنيسة وحاطين رجل على رجل في الصفوف الاولى، حط رجل على رجل قصاد ربنا، ما يعتبروش انها غلطة، ما يعتبروش انها غلطة، يعتبر ياخد راحته مع ربنا يعني. في ناس في تواضعهم يحترموا ربنا وكل ما يتعلق بربنا، في ناس ما عندهمش تواضع بيقعوا فيما يسمونه بيبليكال كريتيسيزم. بيبليكال كريتيسيزم يعني نقد الكتاب المقدس، يعني ياخد الكتاب المقدس وينقده ويشوف اللي يعجبه يقبله واللي ما يعجبوش ما يقبلوش، مش بس مع الناس الصغيرين. انا فاكر مره كان زارني
رئيس أسقف كانتربري في الدير من مدة طويلة يعني من سنوات طويلة، لا هو الحالي ولا اللي قبل منه. وبعدين جت مناقشة عن كهنوت المرأة، فجبت له بعض آيات من بولس الرسول، قال لي but this is what St. Paul said. الله، ده اللي قاله بولس، مش فاكر حتى قال بول لوحديها ولا سان بول. قلت له what St. Paul said was inspired or not، يعني الكلام اللي قاله بولس كان موحى به من الله ولا لا. ففكر شوية وقال لي inspired. قلت له طيب ايه اللازمة؟ فدول بقى يبتدوا في الكتاب المقدس يفرقوا بين الكلام اللي قاله المسيح وبقية الكلام، حتى تلاقوا كتب مقدسة فيها الكلام اللي قاله المسيح بالحبر الأحمر والتاني بالحبر الأسود، وحتى الكلام اللي قاله المسيح. فاكر مرة قعدت مع واحد من دول قال لي الكلام اللي قاله المسيح ده قالوا في مناسبات معينة ولأشخاص معينين، ولو كان موجود في أيامنا كان قال كلام تاني. هو الكلام ده يكون بيتعبكم ويجيب لكم أفكار. أنا بقول لكم إزاي الناس لما يفقدوا التواضع حتى كلام ربنا يتصرفوا فيه زي ما هم عايزين. ما ديكوا شفتوا أن البروتستانت شالوا 7 أصفار من الكتاب المقدس، ليه؟ ما جاش على مزاجهم، ما جاش على مزاجهم، فيقول لك لا نؤمن بدول. وكانوا عايزين يشيلوا كمان الرسالة إلى رسالة يعقوب الرسول، برضو مش عاجبهم. ربنا يستر على الباقي، لأن دول في البيبليكال كريتيسيزم دول بيمشوا زي ما هم عايزين، ده حتى في العلاقة مع ربنا. وزي الشهود يهوى لما يترجموا الكتاب يحطوا اللي هم عايزينه ويغيروا الكلام باللي مش عايزينه. الإنسان المتواضع يظهر اتضاعه في الصلاة، يشعر باحتياجه لربنا عشان كده بيصلي. لكن اللي بيصلي كده روتين ما تعتبرش صلاته صلاة، بيشعر باحتياجه لربنا عشان كده بيصلي. زي مرة جاني تلميذ من التلاميذ وقال لي أنا عايزك تصلي لي، أنا داخل الامتحان، عندي امتحان يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الأربعاء. قلت له يعني اصلي لك في دول؟ قال لي يوم الاربع ما يهمش تصلي، ده مش ما يحتاجش لصلاه. ما يحتاجش لصلاه يعني هو واثق بنفسه انه مش محتاج للصلاه في اليوم ده. الانسان المتواضع يشعر انه محتاج لربنا في كل حاجه صغيره وكبيره. ما فيش اسم في الحاجه دي محتاج ودي لا. في السجود والركوع يمكن انتوا تجدوها بديهية. احيانا برضو لما كنت ببقى في الخارج كانوا يقعدوا على المائدة ويحبوا يصلوا على المائدة وهم قاعدين، فكنت اقول لهم اتفضلوا نقف نصلي، لان كتير منهم يصلي وهو قاعد. ما اعرفش جربتوا الحاجات دي ولا لا، جربتوها؟ يصلوا وهم قاعدين. طب ربنا تكلمه وانت قاعد. احنا راجل، احنا ناس عشنا في الصعيد وعشنا في الريف، طبعا انتوا اسكندرانية خواجات، لكن احنا عشنا صعيد. كان لما واحد ما يقدرش واحد يقعد وراجل كبير واقف، ما يقدرش،
احتراما للرجل الكبير اللي واقف، هو يقف لكن ما يقدرش يقعد الرجل الكبير واقف. وكان لما واحد يكون ركب ركوبة، يعني ركب حمار أو حصان أو حاجة وماشي في السكة، وواحد كبير ينزل لغاية لما يعبر فترة وجود الرجل الكبير ويرجع يركب تاني، ما يخليش نفسه راكب وهو مارر على واحد من كبار رجال البلد. التواضع ده حاجة جوه القلب، مش مجرد مظاهر وأنا أخطيت أو غير أخطيت. الإنسان المتواضع فيما يصلي يشعر بعدم الاستحقاق للوقوف أمام الله. مين أنا التراب والرماد اللي أقف قصاد ملك الملوك ورب الأرباب أكلمه؟ ولذلك تجد الأب الكاهن قبل القداس في صلاة اسمها صلاة الاستعداد، يقول فيها: أيها الرب العارف قلب كل أحد القدوس المستريح في قدسيه، أنت يا رب تعلم أني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك، وليس لي وجه أن أقف وأفتح فاي أمامك، بل ككثرة رأفاتك اغفر لي أنا الخاطئ. يعني بيقف قصاد ربنا شعر أنه غير مستحق أنه يخدم، غير مستحق أنه يخدم. مش زي راهب راح الدير وعملوه قسيس بسرعة، دي حكاية زمان دي. فرجع بلده بقى قسيس، قال لهم: سبحان من علاني ووطاكم. ده راجل بقى قسيس قد الدنيا. فالواحد مفروض لما يبقى قسيس يزداد اتضاعا، يزداد ايه؟ اتضاعا، ولا يجرح شو

شعور أحد مهما كان، ولا يجرح شعور أحد مهما كان. في الصلاة تشعر بعدم الاستحقاق أنك تقف أمام الله، ولذلك إحنا في الصلاة بنبتديها بالتمجيد في الأول. يعني أول ما نصلي نقول بسم الآب والابن والروح القدس الله واحد أمين، المجد للآب والابن والروح القدس إلى آخره، ونسجد ونقف نصلي. لكن في ناس بقى يصلوا كده واخدينها مع ربنا، يعني صنفة صنف زي ما بيقول، راجل واخد على ربنا. نشكر ربنا ان احنا في الشرق من اكثر الناس احتراما للصلاة، في الغرب لا يحترمون الصلاة. في الطلب الانسان المتواضع احيانا يتكسف يطلب من ربنا طلب، يقول له يا رب بعد كل ما انا عملته فيك من الخطايا والسقطات وتكسير وصاياك كده، اقف اطلب وانا مش خجلان من نفسي؟ او احيانا يقول له انا يا رب لم اشكرك على الحاجات القديمة اللي انت عملتها معايا، فكيف اجرؤ ان اطلب حاجة جديدة وانا ما شكرتش على القديم؟ او احيانا لما يكون انسان مرتفع في حياة الاتضاع جدا يقول له صدقني يا رب انا ما اعرف ايه اللي نافع ليا، الحكاية دي ولا غيرها، انت ادرى بيا وتعرف النافع ليا وبتدهوني من غير ما اطلب. ولذلك امثال هؤلاء بتكون حياتهم كلها شكر وليس الطلب، لانه مكسوف يطلب. كمان الانسان المتواضع لا يطلب العزائم، لا يطلب المواهب. يا ما شفت ناس انضموا لطوائف اخرى فبقوا يطلبوا ان ربنا يديهم موهبة الالسن. تعملوا بيها ايه بس موهبة الالسن؟ الرسل كانوا بياخدوا موهبة الالسن بيكلموا ناس في بلاد اجنبية ما يعرفوش لغتهم. طب احنا كلنا مع بعض بلغة واحدة، نعمل بالالسن ايه؟ مجرد مظهر من الكبرياء ان يفتكر ان الالسن دي تدل على حالة الملء من الروح القدس، فلما هو يجيله الالسن يبقى بقى في حالة الملء، يسقفوا له ويغنوا له ويقولوا له مبروك مبروك انك انت اخذت الملء. فاكر مرة من الناس دول واحدة ست جابوها وقالوا لها تعالي نديك الروح القدس تصلي وتطلبي الملء، وحطوا ايديهم على راسها وهات يا صلي، ما قالهاش الملء وما اتكلمتش بألسنة. قالوا لها لا تقاوم الروح، لا ايه، لا تقاوم الروح واخضعي. وحطوا ايديهم على راسها تاني وهات يا صالح، الست تعبت وراسها تعبت وما خضعتش. فاخيرا لقت ما فيش فايدة، قالت لهم تري بنتي تري بنتاتا، قالوا لها الحمد لله وحل عليك الروح. الشخص اللي بيطلب المواهب، اللي بيطلب المواهب يبقى عنده كبرياء. ليه تطلب المواهب؟ ليه؟ ليه تطلب ألسنة؟ إذا أردت أن تطلب من الله اطلب منه ثمار الروح وليس مواهب الروح. ثمار الروح محبة، فرح، سلام، تنقية قلبك من جوه، وداعة، صلاح، إيمان. لكن تطلب، والعجيب ان هؤلاء الناس في طلب المواهب يقول لك الكتاب بيقول كده جدوا للمواهب الروحية. هو قال جدوا للمواهب الروحية لكن اريكم طريق افضل اللي هو المحبة، فكمل الآية الاصلبيته في الاصحاح اللي بعده. فطلب المواهب لا يدل على تواضع،
إلا لو كان واحد رايح في بلد ما فيهاش أي لغة وعايز يبشر بيها ويقول له يا رب اعطيني كلمة عند افتتاح سنة، لأن كون إن الإنسان يرتقي فوق ما ينبغي ده مش من التواضع. حاجة تانية بلاحظها في بعض الطوائف، يقول لك أطلب حقوقي في الرب يسوع. مين قال إن لك حقوق؟ أطلب إيه؟ حقوقي وميراثي وشركتي في الميراث. يا حبيبي أنت لك حقوق؟ ده أنت راجل محكوم عليك بالموت، وربنا من محبته شال عنك حكم الموت واحتمله بدال. تقول له حقوقي وميراثي وكذا، كل ده نوع من الكبرياء لا يتفق مع التواضع، ان واحد يقول حقوقي وميراثي. من التواضع في الصلاة ايضا انك انت تطلب الصلاة لاجلك. ده بولس الرسول وهو رسول عظيم وصعد للسماء الثالثة كان يقول صلوا لأجلي، وهو أكبر معلم في الكنيسة بلا مناقشة، ومع ذلك يقول صلوا من أجلي لكي أعطى كلمة عند افتتاح فمي. يعني شاعر بأنه مش هيعرف يتكلم، عايز كلمة تعطى ليه عند افتتاح فمه. برضو أحب أسأل كل الخدام اللي موجودين هنا معانا، كتير منكم خدام في مدارس الأحد وفي اجتماعات شباب وغيره، هل كل واحد فيكم قبل ما يروح للخدمة بيركع أمام الله ويطلب منه أن يعطيه كلمة عند افتتاح فمه؟ ده سؤال مش ضروري تجاوبوا عليه، لكن في ذهنكم شوفوا هل انتوا بتطلبوا ان يعطيكم الرب كلمة عند افتتاح فمكم. تقول جايز انا بطلب كلمة لما يكون الموضوع صعب، لكن الموضوع ده سهل اقدر اجاوب عليه ويا ما اتكلمت فيه قبل كده، يعني ده مش محتاج فيه لمعونة. لا معونة ايه، لا حاجات سهلة، ما اشغلش ربنا بالموضوع ده. صلي أن تعطى كلمة عند افتتاح إيه فمك. من التواضع برضو إن الستات ما يطلبوش الحاجات الخاصة بالرجالة، يعني يقولوا ليه ما نبقاش كهنة. طبعا الحمد لله عندنا في الأرثوذكس هنا ومصر مستريحين من الناحية دي، لكن ساعات برة بيقف أمامنا السؤال. البنات يقولوا اشمعنى الأولاد هم اللي يقروا الإنجيل، تعزموش علينا ليه؟ ولو بالبولس ولو بالكاثوليكوه. ليه المرأة ما تبقاش أسيس؟ أنا قلت لهم مرة تواضعوا وخلوكوا في درجة العذراء مريم. هل العذراء مريم طلبت أنها تبقى أسيسة؟ اتوضعوا وتبقوا في درجة مريم العذراء. لكن هناك بره ده ساعات بيصل بيهم العنف انهم يقولوا ليه نقول ابانا الذي في السماوات؟ ليه تقولوا على ربنا باسلوب الراجل ابانا؟ نقول امنا؟ يقولوا على الاقل وجدوا حل متوسط نقول our parents، لان كلمة parent بتنطبق على الأب أو الأم، هما الاتنين بيرنتس، فكل واحد منهم بيرنت. ده نوع من التواضع في العقيدة، إزاي هما يكونوا يطلبوا أشياء زي ما قال بولس الرسول إن شخص يرتقي فوق ما ينبغي. يرتقي إيه؟ فوق ما ينبغي. فأنت أطلب على قدك، أطلب على قدك، ما تطلبش أزيد
من اللازم.

التواضع في التوبة. من غير التواضع لا يستطيع أحد أن يتوب، لأن بالتواضع تشعر أنك أنت خاطئ ومحتاج أنك تتوب. لو ما شعرتش أنك خاطئ مش هتقدر تتوب. إذن التواضع يقود للتوبة، وبالتواضع الإنسان يعترف بكل حاجة حتى الأمور التي يخجل منها، اللي يشعر أنها بتجرح كبرياءه أنه يقولها. فبرضو الاعتراف فيه نوع من التواضع. كمان الشخص المتواضع يشعر بضعفه أمام أي خطايا فيحترس منها. المتكبر ما يهموش، يقول لك احترس من دي خطايا مبتدئين دي، ما يحترس فيقع لأنه ما بيحترس. عشان كده مرة كتبت في مذكرتي، قال الشيطان لله: اترك لي الأقوياء فإني أقدر عليهم، أما الضعفاء فإذ يشعرون بضعفهم يلجؤون إلى قوتك أنت فلا أقدر عليهم. فالإنسان بالتواضع يشعر أنه مش قادر فيطلب معونة من ربنا ويطلب نعمة من ربنا حتى في أبسط الأمور. من القصص اللطيفة التي قيلت في هذا الموضوع أن القديس الأنبا بيشوي كان له رهبنة في أنصنة ناحية مالوي والحتة دي، مش كده برضه؟ بس الأنبا يؤنس يقول عليها مالوي، هو ملواني أصلا. المهم أنبا ثلاثة من بعض من أولاد أنبا بشوي كانوا بيروحوا هناك، فحدث في مرة واحد اسمه إسحاق من أولاد أنبا بشوي أغرته امرأة يهودية إنه يعيش معها، فعاش معها. وعشان يعيش معها عيشة مظبوطة قال لها نتجوز، قالت له ما اقدرش اتجوزك الا لو بقيت يهودي، فبقى يهودي. ففقد رهبنته وفقد ديانته. تمر الايام وثلاثة من اولاد الانبا بشوي راحوا المنطقة دي وفي نفس المكان، فالشخص ده قال لهم ان رجعتوا لابويا الانبا بشوي قولوا له ابنك إسحاق اليهودي بيقول لك صلي من أجله، ابنك إسحاق اليهودي بيقول لك صلي من أجله. فالمرأة سمعت قالت لهم صلي من أجله، ده لو جه أنبا بشوي نفسه وأنا هوقعه. هم اتضايقوا من كلامها وجرأتها فمشوا. لما رجعوا سألهم أنبا بشوي عملتوا إيه في رحلتكم؟ فانكسفوا قال لهم قولوا. فقالوا له حصل من المرأة قالت حتى لو جه الأنبا بشوي أنا هوقعه. فرجع لورا ورشم نفسه بالصليب، ورجع ورا تاني ورشم نفسه بالصليب ثلاث مرات. قالوا له يا أبانا هل أنت نفسك تخاف من هذه المرأة؟ قال لهم يا أولادي المرأة التي أسقطت آدم وشمشون وداود وسليمان من هو بشوي المسكين حتى يقف أمامها؟ مع الاعتذار لاخوتنا الستات اللي هنتكلم على بتوع شمشون وبتوع سليمان مش عليكم انتم. قال لهم المرأة التي اسقطت ادم وشمشون وداود وسليمان من هو بشوي المسكين حتى يقف امامه. طبعا كملت القصة ان انبا بشوي راح هناك ورجع اسحاق اليهودي ورجعوا إلى رهبانته وإيه وإلى دي

لكن المهم ان الانسان لا يشعر انه اكبر من الخطية، فلذلك ينبغي ان يحترس من اي خطية مهما كانت صغيرة. والكتاب بيقول عن الخطية انها طرحت كثير

بالاتضاع. فلما ياخد نعمة يبقى قوي بربنا، مش قوي بقدراته البشرية. يبقى أصعب حاجة في الصلاة لو الواحد وقف في الصلاة يفتخر بربنا، يفتخر أمام ربنا، زي الفريسي اللي قال له أنا يا رب بصوم يومين في الأسبوع وبعشر جميع أموالي ولست مثل سائر الناس. أنت بتفتخر قصاد ربنا؟ إذا وقفت أمام ربنا تتكلم عن ضعفاتك، لكن ما تفتخرش بحاجة.

التواضع من ضمن مظاهره أيضا احترام الآخرين، يعني لا تجرح شعور أي إنسان وإلا يبقى دي ضد الاتضاع. تجرح شعور حد إزاي؟ ده ربنا لم يجرح شعور يهوذا لما جه يقبض عليه، جه يدل الناس للقبض عليه، فقال له يا صاحب لماذا أتيت؟ ما قالوش يا خاين يلي جنسك اللي نعتك. ولم يجرح شعور المرأة المضبوطة في ذات الفعل ولم يقل لها كلمة تجرحها. فالإنسان المتواضع لا يجرح شعور أحد، يحترم الآخرين كلهم صغار أو كبار.

يحترم شعور الآخرين صغار أو كبار. من جهة الكبار بولس الرسول بيقول لتلميذه تيموثاوس وكان أسقفا، قال له لا تنتهر شيخا بل عزه كأب والعجائز كأمهات. ده أسقف يعني مفروض كلهم أولاده، يقول له احترمهم كلهم، الشيخ كأب والعجائز ايه كأمهات. وبولس الرسول نفسه في رسالته إلى روميا إصحاح 16 بيقول سلموا على روفس المختار وعلى أمه أمي، اعتبر إنها أمه، ما قالش بنتنا، ما قالش إيه بنتنا، يعني احترم الست دي. ولما جاي يتكلم عن أكيلا وبريسكيلا اتكلم عليهم بكل احترام وقال دول اللي وضعوا رأسهم من أجلي، وكل اللي اتكلم عليهم تقريبا في رومية 16 اتكلم عليهم بمديح. يعني كويس قوي ان واحد كبير يمتدح أولاده الصغيرين، فكم بالأولى الكبار. في البستان يقول إذا جلست وسط الشيوخ فكن صامتا وإن سألوك عن شيء فقل لا أعرف. ما يجيش واحد صغير قصاد الناس الكبار ويعمل إن هو عبد المهم وإنه يفهم ما لا يفهمون ويعرف ما لا يعرفون، أو سؤال يوجه إلى غيره فيجيب عليه هو. ما حدش قال لك إنك أنت اللي تجاوب. يعجبني في قصة

أيوب الصديق لما قيل في أول إصحاح 32 لما قيل فسكت هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة أيوب لكونه بارا في عيني نفسه، حينئذ حمي غضب أليهو ابن برخئيل البوزي من عشيرة رام على أيوب، حمي غضبه لأنه حسب نفسه أبر من الله، وعلى أصدقائه الثلاثة حمي غضبه لأنهم لم يجدوا جوابا واستذنبوا أيوب. حينئذ قال لهم أليهو: أنا فتى وأنتم شيوخ، أنا فتى وأنتم شيوخ، لذلك خفت وخشيت أن أفتح فمي، قلت كثرة الأيام تتكلم وكثرة السنين تظهر حكمة. فضل قاعد معاهم 28 إصحاح وهم يناقشوا أيوب وهو لم يفتح فمه. ليه؟ قال أنا فتى وأنتم شيوخ، لذلك خفت وخشيت أن أفتح فمي. فالواحد لكي يكون متواضعا لا يتكلم وسط الشيوخ. وإنما يجلس وينصت ويتعلم، يتعلم مش يتكلم. القديس بيجيمي السائح قال إن أنا قضيت في الأول قبل السياحة، قال قضيت 18 سنة وسط آباء شيوخ قديسين لم أجرؤ أن أرفع وجهي لكي أرى، لم أجرؤ أن أرفع عيني لأرى وجه أحد منهم. يعني عنده الحياء اللي ما قدرش يرفع وشه عشان يملأ عينيه من وجه واحد منهم. ده احترام الشيوخ. اوعوا تفتكروا الحياء ده خاص بالستات بس، لا، الرجالة برضو مفروض يكون عندهم حياء. يعني بدليل لما ولد ما يكونش مؤدب وهو ولد يقولوا له يا قليل الحياء، يعني قليل الحياء، يعني ما عندوش خجل. مفروض انه يكون عنده خجل. احنا عشنا كده. انا قضيت قبل الرهبنة، انا اترهبنت عمري 31 سنة، قضيت السنوات دي كلها غالبيتها في بيت اخي الاكبر. لم يحدث في يوم من الايام لغاية العمر دي ان انا ناديته باسمه المجرد اقول له يا فلان، ما قدرتش. لما جينا من بنها من الريف وجينا في القاهرة ولقيت العيلة اللي هنا في مصر بيندهوا للكبار بأسمائهم، كنت واقف خجلان جدا، ازاي بيندهوا للكبار بأسمائهم؟ صعيدة بقى خجلوا ان ما يقدروش يكلموه. واحد يكلم واحد باسمه مش ممكن. والواحد فينا عاش الايام دي كلها، لا يمكن في يوم من الأيام يرفع صوته على صوت واحد أكبر منه ولا يرفع عينيه في وجه أكبر منه. الأدب اللي تعلمناه في ذلك الحين كان هو كده، ما كانوش بيقولوا لنا ده اتضاع، لكن ده كان الأدب اللي تعلمناه في المستوى الريفي أو المستوى الصعيدي. لذلك المتضع أيضا يحترم كبار السن، يحترم الآباء والأمهات، ويحترم كل واحد في سن أبيه أو أمه، ويحترم أيضا بتوع ربنا. داود النبي كان يحترم شاول الملك مع انه عارف ان هذا الملك عليه شيطان، وهو نفسه كان بيضرب العود عشان يهدي الشيطان اللي على شاول.

0: لكن كان يقول كيف أمد يدي إلى مسيح الرب، إنه مسيح الرب هو. كيف أمد يدي إلى مسيح الرب، إنه مسيح الرب هو. فالواحد عشان يعيش متضع يحترم الكبار، يحترم الأبوة ويحترم الأمومة، يحترم الأبوة الجسدية ويحترم الأبوة الروحية. وأيضا الكبار يحترمون بعضهم بعضا، أيضا الكبار إيه؟ يحترمون بعضهم بعضا. من القصص اللطيفة أن محمد علي باشا حاكم مصر في ذلك الزمان أيام البابا بطرس الجولي كان عنده بنت عليها روح نجس يعني، فطلب من البابا البطريرك أنه يصلي من أجلها. فراحوا للبابا بطرس الجولي وقالوا له الوالي بيقول لك تصلي، قال لهم أنا ما عنديش هذه الموهبة، الموهبة دي موجودة عند الأنبا السربمون أبو طرحة أسقف المنوفية، خليه هو يصلي من أجله. فالبابا احترم أسقف المنوفية وقال خلوه يصلي من أجله. فراحوا لأسقف المنوفية وقالوا له البابا بيقول لك صلي من أجله، قال لهم أنا أصلي في وجود البابا مش معقول. فراح له قال له سيدنا مش معقول أنت اللي تصلي، قال له لا أنت اللي تصلي. لما لقى ما فيش فايدة قال له طب اديني صليبك أرشمها بيه عشان لما يخرج منها الشيطان يقولوا شفيت بصليب البابا مش بصلاة القديس الأنبا السربمون أبو طرحة. فكان كل واحد فيهم بيفضل الآخر ويتواضع أمام الآخر، كما قال بولس الرسول مقدمين بعضكم بعضا في الكرم. كذلك عندنا في التواضع أيضا تعبيرنا عن الآباء الرسل. يعني كتير من كتاب البروتستانت يقول لك بولس قال وبطرس قال، احنا نقول معلمنا القديس بولس ومعلمنا القديس بطرس، نقول سادة الآباء الرسل. ده مش بس كده يقول لك بولس قال وبطرس قال، ده يقول لك يسوع، وللأسف انتشر وسط كثير مننا يقول لك أنا بكلم يسوع ويسوع بيقول. يسوع إيه يا ابني؟ وبيلعب معاك؟ ده إحنا بنقول ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم الأبد أمين. وما أنت تقولها يسوع كده من غير ألقاب يبقى تواضع إيه ده؟ حتى مع ربنا. الأجانب يمشوا كده، قال بولس وقال بطرس. أرجو خدام اللي عندكم ما يبقوش يقولوا قال بولس وقال بطرس. ده كنيسة الأخوة اللي هو بريذرنز كله أخوة عندهم، يقول الأخ بولس والأخ بطرس. وفي واحد كان أرثوذكس عندنا وانضم للبلاميذ دول اللي هم الأخوة وألف كتاب ضد الأجبية. وإحنا عملنا مؤتمر عنده زمان أيام ما كان هنا نيافة الأنبا بي من الله ينيح نفسه وكان بيدبر الاجتماعات. من ضمن كلامه عن العذراء قال العذراء دي أختنا. العذراء دي إيه؟ أختنا. فأنا حتى ساعدت قلت لو كان العذراء تبقى أختك تبقى أنت خال المسيح أخو أبه. فيقول لك العذراء أختنا. أختنا عشان إيه؟ عشان مش عايزين يفرقوا. ولذلك تجد إن هؤلاء الناس يرفضون الشفاعة، يقول لك أتشفع ليه بمارجرجس ولا بمرمين ولا بالملك مخي وما أحسن مني في إيه؟ أنا لي صلة مباشرة بالله. ما هم بيرفضوا الشفاعة عشان كده، يقول لك ليه أخلي وسيط بيني وبين الله، أنا لي صلة مباشرة. يا أخي تواضع شوي، تواضع شوي. طب أنا هقول لك على حكاية التواضع دي. السيد المسيح كان قاعد في العشاء الأخير مع التلاميذ، وبعدين قال لهم واحد منكم يسلمني، فكل واحد بيقول أنا أنا أنا الطرب. فبطرس الرسول وهو رسول عظيم وكبير في السن راح ليوحنا وقال له اترجلنا المسيح، وقال له هو مين اللي هيسلمه. فبطرس الرسول تشفع بيوحنا الرسول في هذا العشاء الرباني الأخير. تقول لي ما فيش شفاعات؟ وبولس لما بيقول صلوا من أجل، نقول له صلوا من أجلك ليه؟ ما أنت ليك صلة مباشرة. هي الصلة المباشرة تمنع الصلاة؟ تمنعش أبدا. واحنا بنقول ماري جرجس وماري مينا وغيره، كلمة ماري دي كلمة سريانية يعني سيد، يعني السيد جرجس مش يعني قديس. بنعتبر ان دول سادتنا، بنعتبر دول سادتنا. والمسيح بيقول من يكرمكم يكرمني ومن يرذلكم يرذلني. في احترامنا للآباء الكبار نحترم أيضا المجامع المقدسة، ونحترم قوانينها، ونحترم الحل والربط، ونحترم القديسين، ونحترم تعليم الآباء. أيضا التواضع في الخدمة، إذا الإنسان دخل في خدمة لا يحاول أن يسيطر على الخدمة، لا يحاول أنه يكثر من الأوامر والنواهي، تعمل دي وما تعملش دي. ليه بس الكلام ده؟ أنت ربنا أقامك رئيسا. ده على رأي الشيخ الروحاني بيقول إذا حوربت بفكر الرئاسة فقول أقامني الرب رئيسا على أفكاري وعلى مشاعري وعلى شهواتي وعلى رغبات قلبي لكي أدبر أهل بيتي حسنا. هو ده اللي أقامني الرب عليهم رئيسا. لكن ياما الناس لما بياخدوا سلطة بيفقدوا التواضع ويتصورون أنهم صاروا رؤساء. عارف إذا أقمت فعلا رئيسا، نصيحتي ليك كن رئيسا على العمل وليس على الأشخاص. كن رئيسا على العمل وليس إيه؟ على الأشخاص. أنت رئيس على العمل ده، لكن تتريس على الأشخاص لا. وتذكر إنك أنت تراب ورماد. وإذا أقمت رئيسا فلا تغير كل شيء وتبتدي تشتغل لوحدك. في واحد يعملوه أمين مدرس أحد فيغير مناهج مدرس أحد ويعمل منهج يتفق مع عقليته. ليه بس؟ تخليك متواضع، بلاش تمشي بهذا الأسلوب. أو إنسان يقام على مسؤولية فينسب النجاح لنفسه وليس إلى غيره وليس إلى الله. ويبقى أكثر من كده لو أراد أن يبين ان غيره كان غلطان وهو اللي ماشي صح. اذا اردت ان تكون متواضعا فكن متواضعا ايضا في الكلام، لا تقاطع غيرك ولا تعلي صوتك على صوت غيرك ولا تحاول ان تنتصر، حاول انك توضح رأيك ولكن ليس لكي تكون منتصرا. فالتواضع ما يقولش كده. ولا تعاند، لان العناد لا يتفق مع الاتضاع. في سؤال هنا، كيف اقتني فضيلة الاتضاع؟ انك تعمل اللي قلناه النهاردة. إذا كان حد عنده سؤال في الاتضاع يقوله. اهتموا بالاتضاع، لأن السيد المسيح قال تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب. كان يقدر يقول تعلموا مني كل الفضائل، لأن كل الفضائل كانت موجودة فيه، لكنه ركز على التواضع والوداعة. إذا عشت بالوداعة والتواضع تعيش مسالما لجميع الناس، ويعيش الناس مسالمين لك، وتبقى شخص محبوب باتضاعك، لأن الإنسان المتكبر مكروه بسبب كبريائه. وإذا كنت متضعا فكر في أخطائك الشخصية وليس في أخطاء غيرك. والتواضع أيضا ينبغي أن يكون التواضع حتى في الجسد وفي الملامح وفي طريقة الجلسة وفي طريقة المشي وفي طريقة الحديث. لأن ساعات واحد يكلمك من فوق تشعر انك محتاج تصعد اليه لكي تتفاهم معه ولا يتنازل لغيره. يكفي ان ربنا تنازل واعطانا اكبر مثل في الاتضاع، انه اخلى ذاته واخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان وعاش معنا في اتضاع. نكتفي بكده.
1: من الليل و...

0: اسمه.
1: وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة هذا الصوم المقدس، وبركة القديس العظيم ماري جرجس، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة وهباتهم ومعوناتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس النوت.
0: أمين أسعشو
1: أبقول أنت تهرين وينان أنت كهرين سمنان أنت كهرين زكنوبين أنبول جيسوك تتقوم نبول.

0: ونم بزمونم بأما حسين أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر.
1: كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك.
0: محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام ربكم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك.

نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك يا رب. افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك. القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

خنفران مبيوت نمبشيرين بابن مائس وابنوت نوتامين تسبحت النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولانا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب يا رب استمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت لأن من عندك المغفرة من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي لناموسك انتظرت نفس الرب من محر الصبح إلى الليل من محر الصبح لينتظر إسرائيل.

لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي.

دعته كما أقسم للرب ونذر لإله يعقوب: إني لا أدخل إلى مسكن بيتي، ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي العيني نوما، ولا الأكفان نعاسا، ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ها قد سمعنا به في إفراثة، وجدناه في موضع الغابة، فلندخل إلى مساكنه، ولنسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتابوت موضع قدسك، كهنتك يلبسون البر وأبرارك يبتهجون. من أجل داود عبدك لا ترد وجهك عن مسيحك، حلف الرب لداود حقا ولا يخلف: لأجعلن من ثمرة بطنك على كرسيك، إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي التي يعلمهم إياها، فبنوهم إلى الأبد يجلسون على كرسيك.

لكهنتها ألبس الخلاص، وأبرارها يبتهجون ابتهاجا. هناك أقيم قرنا لداود، هيأت سراجا لمسيحه، لأعدائه ألبس الخزي.

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون، لأن هناك أمر الرب بالبركة.

فاستمع لي، انصت إلى صوت تضرعي إذا ما صرخت إليك، لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، ولا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلل بالل في الخطايا مع الناس فاعل الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني زيت الخاطئ.

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

في أرض الأحياء انصت لا تلبطي فإني قد تزللت جدا. نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبحي يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكل على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعدد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكوكب.

لفهمه. الرب يرفع الودعاء ويزل الخطاة إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتزيبه، تهب ريحه فتسيل المياه، المخبر كلمته ليعقوب وفراغ

0: نقصاصي وسوسي منفص شريف مشارة الإنجيل معلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطريق

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

واضح، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي أخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدنس الراقد على فراش المتهاونة.

0: العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت أيها الرب إله آبائنا، متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد إلى الأبد آمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكالنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا، يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد آمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دايما إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك يا رب صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي إني أخطأت إليك، يا رب التجأت إليك فخلصني، علمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد آمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العالي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وتتحقق في كل ليلة. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من عذراء ارحمنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن كل أوان وإلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعيننا وأقبل طلباتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك يا سالك بيت القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح، اسعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، اسأل يا رب عنا ليصنع رحمة مع نفوسنا واغفر لنا خطايانا. آيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة الأمينة للجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم علينا بغفران خطايانا. السلام لك يا العذراء الملكة الحقيقية، السلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل، نسألك اذكرين آياتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك يا العذراء القديسة والدتي الإله، لأنك ولدتي لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا، نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده، ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده، مع الآب والابن، الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. أمين.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وأرسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح الثالث الآية 17: والآن أيها الإخوة، أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم كما رؤسائكم أيضا، وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. فإن موسى قال للآباء: إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به. ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. الجزء بتاع النهاردة صغير زي ما انتوا شايفين، حاجة تطمن يعني. هما كلهم كلمتين اللي احنا هنتأمل فيهم: أزمنة رد كل شيء، والجزء الثاني ومش هنكمله: إن نبيا مثلي. ونبيا مثلي دي بقى هنكملها المرة الجاية. فيعني النهاردة الحكاية إيه؟ صغيرة خالص. إيه، نتابع رحلتنا مع بقى الرسل. إحنا لازلنا متوقفين عند عزة القديس بطرس. كنا شفنا المرة اللي فاتت بعد ما بطرس أقام الرجل المخلع، بدأ يكلم الناس، الناس اتعجبوا من المعجزة، فبدأ يفهمهم ان اللي حصل دوت لا قوتنا ولا تقوانا، لا قوة من ذاتنا ولا علشان احنا كويسين ربنا استخدمنا، لكن دوت اسم يسوع المسيح. وطلعنا من الحديث بتاع المرة اللي فاتت ان القديس بطرس وجه ليهم اتهام. ايه التهمة اللي بيتهم بها الناس اليهود اللي بيسمعوه؟ قال لهم ان انتم انكرتم القدوس البار ورئيس الحياة قتلتموه. يعني الاتهام بالقتل، بيتهمهم بطرس ان هم قتلوا، وقتلوا مش انسان او مش شخص عادي، لكن قتلوا القدوس البار. طب ايه البرهان يا بطرس ان اللي احنا صلبناه دوت قدوس وبار؟ ده احنا في نظرنا اللي احنا صلبناه دوت كسل للناموس، ده يستحق ان هو يتعامل فيه كده. انت بتقول لنا الاتهام ده بناء على ايه؟ قال لهم: انا بتهمكم انكم قتلتوا القدوس البار، والبرهان حاجتين. الحاجه الاولانيه إنه اللي انت قتلتوه دوت أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك. يبقى لو كان اللي مات دوت زي ما انتوا بتفتكروا إن هو كاسل للناموس، ما كانش يقوم منين؟ ما كانش يقوم من الموت، وإحنا شهود لقيامته. ده البرهان الأول على الاتهام. البرهان الثاني قال لهم: طيب إحنا شهود، طب وإحنا جايز انتوا شهادتكم شهادة مش إيه؟ مش صادق، مش عرفنا، يمكن انت بطرس بتقول كده وانت لا شفت قام ولا ما شفتش. قال لهم: طب انتوا بنفسكم بقى شفتوا برهان. بص عظمة بطرس، يعني في برهان ان احنا شفنا المسيح اللي قام من الموت. طيب حتى لو انتوا كذبتونا هقول لكم برهان انتوا شفتوه بعينيكم، انتوا شفتوا الراجل دوت كان مخلع وازاي بالايمان باسمه شدد اسمه هذا الذي انتم تنظرونه. ادي كنتوا شفتوا بعينيكم ان الراجل دوت طول عمره مخلع، وانا مجرد ان انا قلت له باسم مين؟ باسم يسوع النصيري، قوم وامشي. فده برهان انه يسوع النصيري ده

وقت لا هو مش إنسان، لا هو كاسل للناموس، لكن مين الاسم اللي يقيم المخلع؟ ما فيش غير اسم الله. ممكن أجي على واحد مريض أقول له باسم البابا شنودة أقوم، ولا هيقوم. باسم القديس بطرس أقوم، ولا يقوم.

خير ربنا. فبطرس قرن يسوع الناصري بلقب ايه؟ اسمه. يبقى يسوع الناصري يساوي يهوى اسمه. طيب يبقى كده التهمة ثبتت عليهم، مفيش هروب. بعد ما القديس بطرس أقنعهم بخطيتهم وبرهن لهم ان هم أجرموا رئيس الحياة، قتلتموه، هيقعوا في اليأس، فرح فتح لهم باب الايه؟ باب الرجاء. طاروا لو انا جاي اجي الواحد اقول له يعني، طبعا هي كلمة صعبة، انت قتلت ربنا، يا نهار ابيض، ما هو رئيس الحياة اللي فيه كانت الحياة، معطي الحياة هو الله، انتوا قتلتم رئيس الحياة، معطي الحياة، رب الحياة، اللي أوجد الحياة، يا نهار أبيض، خلاص لينا رجع بعد كده. يعني على رأي ما الشريعة في القديم تقول، لو أنا أخطأت في إنسان الكاهن هيشفع فيا قدام ربنا. طب لو غلطت في الكاهن نفسه، طب ما بقاش ليه شفيع؟ ده هو ده اللي إيه؟ اللي بيشفع لي قدام ربنا. طب ما بالكوا بقى، مش لا إنسان ولا كاهن الشفيع، لا ده أنا يعني الخطية الجرم إيه؟ الله ذاته. طب أظن كده إحنا خلاص ملناش أي أمل في الإيه؟ في الغفران. لا، بطرس راح بالروح القدس فتح ليهم الايه؟ الباب. فتح الباب بجانبين، الجانب الاول اللي بيشجعهم به قال لهم انا اعلم انكم بجهاله عملتوا. وزي ما قلنا المره اللي فاتت، جهاله، هل جهاله بانه هو المسيح؟ لا، ده ما كانوش جاهلين انه المسيح، هذا هو الوارث، هلما نقتله. لكن كلمه بجهاله عملتم كما رؤسائكم، جهاله ايه؟ مش جهاله بشخص المسيح، لكن جهالة بخطة الله. انتوا ما كنتوش فاهمين انه خطة ربنا لخلاص الانسان ان يسوع ايه؟ يتصلب ويموت. انتوا ما كنتوش فاهمين الموضوع دوت. طيب ده كان اللي احنا الباب اللي احنا فتحناه اخر مرة، انه القديس بطرس بيشجعهم قال لهم معلش يا جماعة، انتوا عملتم عمل ما تتعملش، رئيس الحياة قتلتموه، لكن يعني ليكوا عذر. ايه العذر؟ ان انتوا ما عملتوا ده بايه؟ بجهالة، ما كنتوش فاهمين خطة ربنا، ما كنتوش فاهمين حكمة ربنا، ما كنتوش فاهمين تدبير ربنا. طيب الباب الثاني اللي القديس بطرس بيفتح ليهم بيه رجاء لتوبتهم، قال لهم ايه بقى حديث النهارده؟ واما الله فما سبق وانبأ به بافواه جميع انبيائه ان يتالم المسيح قد تممه هكذا. الحاجه الثانيه اللي انا بطمنكم بيها، بشجعكم بيها للتوبه، بديكم بيها رجاء في التوبه، ان اللي انتم عملتوه دوت كله كان ربنا قاله على لسان الايه؟ الانبياء. يعني المسيح يتباع من تلميذه الذي أكل خبزي، قال المزمور كده رفع علي إيه؟ عقبة. يعني اللي كان عيش وملح معايا هو اللي هيخني، فدي كانت موجودة في الأنبياء. أنتوا بعتوني بثلاثين من الفض، دي قالها زكريا. أنتم جبتم علي شهود زور، رحتوا قلتوا الناس. تصوري بقى لما يعني أكون أنا مثلا حنان بسمع، انا رحت لواحد وقلت له تعال انا عايزك تشهد شهاده زور ضد يسوع، طبعا واجي في الاخر افاجئ بان انا صلبته دوت هو المسيح، خلاص انا حنان هقول يستحيل ربنا يسامحني، ده انا رحت للراجل وقلت له تعال اشهد زور ضد يسوع. فبص بيقول لهم لا، حتى شهاده الزور دي كانوا الانبياء ايه؟ اتنبأوا عنها. انتم جلدتوني، الجندي اللي مسك صوته وجلد ربنا يسوع يقول لي لا، ما هو الانبياء قالوا انه هو حي ايه؟ هيتجلد. ده انا استهزأت بيه، ده انا تفت عليه، ده احنا سقبنا يديه. قال لهم كل اللي انتم عملتوه ده سبق والانبياء ايه؟ اتنبأوا بيه. واما الله فما سبق وانبأ به بافواه جميع انبيائه ان يتألم المسيح قد تممه هكذا. تقول لي طيب معنى كده ادم الانبياء قالوا، يبقى اللي عمل الحاجة ديت مش مدان قدام ربنا؟ ما هو بينفذ كلام الايه؟ كلام النبي. بطرس عايز يريح ضميره، يفتح لهم باب التوبه، فبيقول لهم يا جماعه اللي انتم عملتوه ده سبق والانبياء ايه؟ قالوا. انت اللي شهدت عليه زور الانبياء قالوا كده، انت اللي جلدته انت ايه الانبياء. طب السؤال بقى، هل معنى الكلام دوت ان بطرس بيقول لهم يا جماعه يلي عملتوا كده في يسوع ايه، انتوا ربنا مسامحكم لانه ربنا كان كاتب ان ده هيحصل؟ هل معنى الكلام كده؟ لا. وما معنى الكلام ايه؟ معنى الكلام ان عايز يقول لهم ان يسوع لما جه على الارض قبل ما انتوا تعملوا فيه اي حاجه كان عارف ان هيتف عليه، وكان عارف ان هيتشتم، وكان عارف ان هيتقال عليه شهود زور، وكان عارف انه هيتجلد، وعارف مين اللي هيجلده، وعارف مين اللي هيشهد عليه زور، ورغم كده عمل معاكوا اعمال رحمه.
يبقى ده عنده استعداد يسامح ولا ما عندوش استعداد؟

استعداد، عنده استعداد. هديكم مثال، انا اجي اعمل مثلا مع حد عمل طيب، وبعد كده اللي انا عملت مع عمل طيب ده يجي يرد لي العمل ده باساءة، انا بيني وبين نفسي اندم، انا لو كنت اعرف ان هيعمل فيها كده انا ما كنتش عملت معاه رحمة كده ولا لا؟ طبيعة البشرية كده. طيب تصوروا بقى مثلا، انا عارف، طبعا انا مش عايز اقول انا بقى يعني ده هو المسيح يعني، بس ايه، عارف انه فلان دوت هيشهد عليا زور، ورغم كده قبل ما يشهد عليا زور انا عملت معاه رحمة، شفيت مثلا يمكن من اللي صرخ وقال اسلوبه ده كان واحد من اللي لسانه ما بيتكلمش والمسيح فتح له لسانه، يمكن واحد من اللي رفع ايده وقال دمه علينا وعلى اولادنا ده في يوم الايام كانت ايده مشلولة والمسيح شفى له ايده. قبل ما المسيح يعمل المعجزة عارف انا بشفي لك ايدك، وعارف ان انت يوم الجمعة العظيمة هتنكرني وهتشتم وهتسوي، ورغم كده عملت معاك رحمة. يبقى اذا انا عندي استعداد ان اقبل توبتك ولا لا؟ عندي استعداد. لو انت توبت انا عندي استعداد. ادي قصد بطرس من الكلام، اللي انتوا عملتوه الانبياء تنبأوا عنه مش معناه ان انتوا خلاص ما عليكمش جرم، ادم الانبياء قالوا انتوا عملتوا كلام الانبياء، لا، لان انتوا لما عملتوا الحاجات ديت مش عملتوها تنفيذ للنبوة، انتوا عملتوها بسبب ان انتوا من داخلكم كنتم بتحقدوا على يسوع، لكن يسوع هو جاي على الارض وعارف ان كل دوت حقيقة هيحصل، فلو رجعتوا له بالتوبه هو قابل ايه؟ قابل توبتكم. فهمتوا ازاي القديس بطرس بيفتح ليهم باب للرجاء بالايه ديت؟ واما الله فما سبق وانبأ به بافواه جميع انبيائه ان يتالم المسيح قد تممه هكذا. اجيبها لكم على مستوانا احنا، ربنا مثلا يعمل معانا عمل رحمه، يساعد الواحد فينا في حاجه ولا بتاع، ويجي بعد كده الواحد يغلط، بعد ما يغلط مثلا جت مشكله يقول لك يا ربنا بيعاقبني علشان انا غلط، او ربنا عمل معايا كده علشان انا زعلته، اقول لك كلام غلط، لان ربنا من قبل ما يعمل معانا الحاجه الطيبه دي هو عارف ان احنا كنا هنيه، ورغم كده عمل معانا الحاجه الايه الكويس. يبقى هو عمل معاك الكويس عشان انت كويسه ولا عشان انا كويس؟ لا، ده عمل معاك كويس عشان هو طبعه ايه، طبعه كويس. فهمتوا المعنى اللي بطرس عايز يقوله؟ وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. يعني النهاية أن بطرس عايز يقول أنه لازال الباب مفتوح قدامكم بأنكم تتوبوا، فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل. خطيتهم أن أنتم اشتركتم في صلب المسيح بصورة أو بأخرى. المسيح على الصليب قال لي ايه؟ يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هم مش فاهمين حكمتك، مش فاهمين ما قصدك، هم الشيطان بيحركهم ضدي، أبغضوني بلا سبب. لو ما كانش المسيح نطق الكلمة ديت كان يستحيل أي واحد من اللي اشتركوا في صلب المسيح يفكر إنه يتوب. لو ما كانش المسيح نطق الكلمة دي على الصليب أنا تفيت عليه، أنا جلدته، أنا أنكرته، أنا صلبته، أنا استهزأت بيه، يستحيل يسامحني. يعني حنان بعد المسيح مقام، ونفرض إن حنان يا نهار ده إحنا عملنا عملة ما تتعملش، بس مستحيل بعد اللي أنا عملته ده، أنا جبت له شهود زور، ده أنا لفقت له تهمة، مش ممكن يسامحني. وكان يبقى حنان وقيافة ليهم ايه؟ ليهم عذر. لا، المسيح على الصليب قال له يا أبتاه ايه؟ اغفر لهم. يعني انا فتح لكم الباب، لو انتوا توبتوا انا ايه؟ انا مسامح. وكان لابد ان المسيح يعمل كده طبعا، حاش ان احنا نقول على الله لابد، لان طبعا ربنا حرية مطلقة، لكن يعني من جهة طبيعة الله كان لابد ان ربنا يغفر ليه، لانه الصليب هو وسيلة الخلاص، فيستحيل الا ان يكون وسيلة خلاص حتى للي صلبوه، وإلا ما يبقاش وسيلة خلاص. صاروا لو الصليب ده خلص الناس كلها إلا اللي صلبوا المسيح، يبقى هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه، أحب العالم كله، لا ده العالم إلا مين؟ إلا الشوية اللي صلبوه، ما هو كده. فكان لابد أن الصليب اللي وسيلة خلاص للكل يكون هو بالأولى يكون وسيلة خلاص للي صلبوه، فعشان كده كان لازم المسيح على الصليب
برضو حاشة تاني ان انا اقول عن المسيح لازم، بس من كده زي ما بقول طبيعته وتدبيره كان لازم على الصليب يقول له يا ابتاه اغفر ايه، عشان يبقى الصليب خلاص للايه، للكل، عشان لو الروح القدس حرك قلب حنان وكيافة واللي اشتركوا في صلب المسيح ما يتعثرش عليهم التوب. لا، لو توبنا هو على الصليب قال ايه، فاهمين الفكر اللي بطرس عايز يوصله لهم؟ فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. قلت لكم المرة اللي فاتت انتوا خطيتكم ايه؟ انكرتم ايه؟ القدوس بار. قلت لكم بطرس لما يقول الكلمة دي كان بيتكلم عن ايه؟ عن نفسه. قال برضو ما انا ايه؟ انكرت القدوس البار. طب وانا توبت ولا ما توبتش؟ توبت ودين واقف اوعظكم. برضو انتوا كمان يلا انكرتم القدوس البار، ممكن تبقوا زيي وتتوبوا وتبقوا من الخدام بتوعه يقبلكم. فبطرس لما بيقول لهم توبوا هو نفسه ايه؟ مثال للي انكر القدوس البار وتاب وربنا سامحه. فانتوا كمان يلا انكرتوه اعملوا زي. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. طب لما هتوبوا يرسل اليكم، توبوا وهو يبعث لكم يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، من قبل المسيح ما يجي. مش كان عندكم بشارة ان المسيح جاي ولا ما كانش عندكم؟ يا يهود عندكم بشارة. طب لما جه صلبتوه، طب لما تتوبوا يجي لكم مرة ايه؟ مرة تاني. لما تتوبوا ايه اللي هيحصل؟ يرسل يبعث لكم يسوع المسيح اللي كانوا الأنبياء مبشرينكم بيه مجيئه. طيب ازاي؟ الأنبياء تنبأوا ان المسيح جاي، المسيح جه احنا صلبناه. بطرس بيقول لهم توبوا والمسيح اللي سبقوا الأنبياء بشركوا بيه يجي لكم تاني. طب يجي لنا تاني زي ما احنا صلبناه؟ فكر بطرس بقى ان الأنبياء بشركوا بمجيء المسيح والمسيح جه، انتم عملتوا ايه في المسيح؟ صلبتوه ورفضتوه. فراح المسيح لمين؟ للأمم، الناس اللي مش يهود. لو انتوا توبتوا يرجع لكم المسيح مرة ايه؟ مرة تاني. واخدين بالكم من فكر بطرس؟ لما توبوا يرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل. ودي أروع ما في التوبة، إن تعيد للإنسان كل الفرص اللي راحت عليه. صار بقى حباي إيه ده؟ إيه ده؟ يعني الدنيا كلها فرص، جت فرص راحت مني خلاص انتهت. اللي حلو في المسيح إنه أي فرصة حتى لو راحت ممكن ترجع تاني. بص عظمة ربنا، بص جلال التوبة، انه اللي راح مني خلاص راح. قال لك لا، بالتوبة اعوضكم السنين اللي اكلها الجراد، اعوضكم اللي راح. علشان كده في المثل الحلو اللي قاله المسيح عن التوبة، كان الانسان ابنان فجاء الى الاول وقال له ايه؟ يا ابني اذهب اليوم اعمل في قرن. فقال ما اريد. طب ده انت كده ضيعت الفرصة عليك. لكن يقول الكتاب لكنه ندم اخيرا ومضى. رغم انه ضيع الفرصه لكن بالتوبه الفرصه اتجددت له مره من ايه؟ مره ثانيه. فاكرين لما كنا واخدين يونان؟ صال قول الرب الى يونان ابن امتاي قال لكم اذهب الى نينوى والمدينه العظيمه ونادي عليهم لانه قد صعد شرهم امام. طب يونان قال له مانيش رايح. طيب لفينا لفه مع يونان ورحنا وجينا وتاب يونان. خلاص بقى الفرصه راحت عليك يا يونان؟ لا، راح مكرر له الدعوه هي. وكان قول الله ثانيه الى يونان قم اذهب الى نفس الايه. بص يا حبايبي، يعني بص التوبة حلوة ازاي. واحد عاش في الزنا وتاب، بس خلاص انا بقيت زاني انا بقيت نجس. قال لك لا، التوبة تحول الزناه بتوليه. يوحنا سابه. تصوروا ايه العجب دوت؟ شوفوا عجب التوبة. رغم ان الفرصة راحت منكم لكن لو تبتوا هترجع لكم الفرصة مرة ايه؟ مرة تاني. لما سقط واردت ان ايه؟ تجدده وترده إلى كأنه ما غلطش. شوف عظمة ربنا، مش هردك بس يعني هتبقى درجة أقل شوية، اللي راح عليك خلاص راح مش هيرجع لك تاني. قال لا، أردك ورجعك زي ما كنت. أحبائي آية حلوة، آية حلوة. شوف عظمة التوبة. اللي راح مننا يا أحبائي بالتوبة نقدر نسترده مرة إيه؟ مرة تاني. الولد الابن الدار كان في بيت أبوه، عنده أوضة وعنده السرير بتاعه والحاجات بتاعته، طيب ساب الدنيا دي كلها وراح. طب لما رجع لأبوه الحاجات القديمة راحت؟ قال يا ابني موجود، قطك زي ما هي، هدومك زي ما هي. احنا كده
يا ابونا ده انا كنت زمان في محبه، كان في سلام، كان في طهر، خلاص يا ابونا ده انا بقيت وحش وافكاري بقت وحشه وبقت ليا خبرات وحشه. ما

معقولة؟ آه معقول، ممكن أرجع تاني زي الأطفال كأني ما غلطتش. آه التوبة تعيد كل الفرص اللي إيه؟ اللي راحت. يرجع الولد زي ما كان، كأنه ما كأنه ما فيش حاجة حصلت. بص يا أحبائي حلوة الآية دي أوي، توبوا وارجعوا. طيب لما هنرجع بصوا بقى الثمار بتاعة الرجوع لله، ثلاث حاجات. نمرة واحد، طمحة خطاياك. ما انت ممكن تتوب وتجيلي وبصلك بقى، بص بقى هفضل كسر عينك، الولد ساب البيت ورجع، طب ادخل وكل شويه بص الولد احنا هننسى اللي احنا عملناه ولا ايه؟ مش كفايه ان انا سامحتك؟ مش كفايه ان دي تبقى زله دي كده ولا لا؟ لا، قال انا هعمل ايه لما ترجع؟ هعمل ايه؟ عايز اسمع. تمحى، عارفين الممحى؟ عارفين الجمه تسمى باللغه العربيه ممحى؟ ليه؟ لأنها تمحي. جيت أنا كتبت بالقلم ومحيته بالجومة، إيه تقدر تقول أنا كاتب إيه؟ ولا حاجة. روح شمع وجينا روحنا عاملين عليه إيه بشوية خطوط كده، وجينا روحنا بحتة حديدة روحنا كحتين وشة الشمع الأولاني، ترجع لوح الشمع إيه؟ ولا تعرفي تقولي إيه اللي كان مكتوب عليه؟ ما فيش. ده حصل إيه؟ اتمحت. أمحو كغيمة إثمك، أم غيمة دينم غيمة ورحت من النزلة شوية شت، تقدر تقولي لي فين الغيمة؟ ما فيش، محاها ربنا. فالتوبة تعمل ايه في الخطيئة احبائي؟ تمحيها. ربنا في سفر اشعياء قال في الإصحاح الأولان، ان كانت خطاياكم كالقرمز، قرمز ده اللون الاحمر الدموي. ايش معنى قال القرمز؟ ليه ما كانش قال ان كانت خطاياكم مثلا زرقاء كالبحر مثلا؟ ايه؟ ما قالش ليه صفرة؟ ها؟ الايه؟ لا هو بيقول القرمز، لو بيقول ان كانت خطاياكم ليه شبه الخطايا بالقرمز بالذات؟ لون القرمز لون واقع واضح قوي، يعني لو خطاياكم فضيحه ما ممكن تكون في خطيه ايه؟ لا، لو الخطيه فضيحه زي لون القرمز، يعني العين تلمح، اظن دي بقى يعني دي فضيحه. طيب ان كانت خطاياكم كالقرمز الاحمر ده هنحط عليه قرمز اخر. ايه القرمز اللي احنا هنحطه على قرمز الخطيه؟ دم مين؟ براف، دم المسيح. راح ابدل دلت من الكوه حبل ايه قرمز دوت، ده نوع من الدود في العبري، كلمه القرمز دي كلمه اسمها تولع، تولع دي دوده، دوده القرمز بالعبري اسمها تولع. الدوده دي تتعصر تنزل صبغة لونها حمر اللي هي صبغة القرمز. فراح أبدل دلت من البيت حبل قرمزي لون دم مين؟ دم المسيح. صور بقى معادلة بتاعت الكيمياء، أحمر قرمز زائد أحمر دم المسيح، ده الحكاية تحمر إيه؟ أحمر على أحمر يبقى أكثر حمارا، لا أحمر على أحمر تدي أبيض. في سفر الرؤيا قال القديس يوحنا شاف ناس يبيض، دول اللي إيه؟ غسلوا ثيابهم دم. الله، التوب احطه في احمر يطلع ايه؟ يطلع ابيض. يبقى قرمز الخطيه يتحط عليه قرمز دم المسيح، احمر زي ده احمر يدي ايه؟ لتمحى خطايا. ادي اول بركه للرجوع احبائي. نمره اتنين، ايه؟ لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. ربنا عايز يدي خير، إيه اللي بيمنع؟ الخطية. خطاياكم صارت حاجز تحجب الخير عنكم، في طيار كده عطايا إلهية متدفق زي النهر، بنيجي احنا نروح حاطين سد، ولا السد العالي فتوقف العطايا ديت. إيه السد اللي احنا بنحطه؟ الخطية. فما فيش فرج، تبص تلاقي الدنيا ملطشة في الواحد، تبص تلاقي كل ما يصنع ايه؟ لا ينجح فين بقى؟ يفشل فيه. مره واحد مش شبان جاي لي كده بيقول لي يا ابونا انا تنطبق عليا الايه، انا بسمع عليه، قال لي كل ما يفعل يفشل فيه. الخطيه كده، الخطيه يعني بقول لكم ربنا عايز يدي خير واحنا بالخطيه بنروحوا ايه؟ حاجزين الخير ده. طيب لما نشيل الخطيه تتمحي، نشيل السد العالي زي ما سيدي كانت عايزه تعمل، كان بيقولوا هتنسف السد العالي بقنبله ذريه تغرق مصر. ها؟ فاول ما السد يتشال تتدفق الايه؟ المياه، يجي الخير. فلما تتوبوا تتمحي خطاياكم تاتي اوقات الايه؟ الفرج. الفرج يعني
زي ما قلت كده الخاطي يحس ان الدنيا

قفلها في ايه؟ في وشه. كل ما يعمل حاجه تلاقيها بايظه، كل ما يروح مشوار يفشل، كل ما يدي ايده في عمل ما ينجحش، ليه؟ في خطيه. طب لما الخطيه تتشال الخير يجي. يبقى نمره واحد توبوا، هيحصل ايه؟ تمحى خطاياكم. لما هتمحى الخطيه الخير هي ايه؟ يتدفق، تاتي اوقات الفرج من وجه الرب. لما يحصل كده يرسل يسوع المسيح المبشر به لكم ايه؟ قبل. يرسل بقى هنا ليه معنيين، ان ترجع بقى العلاقه حلوه مع المسيح زي ما كانت قبل الخطيه. قلنا التوبه بترجع للحاله الايه؟ الاولى. لما تتوب وتتمحي الخطيه يرجع لكم الخير، ترجع علاقتكم بالمسيح زي ما كانت الاول. او كمعنى نبوي بقى، لما تتوبوا يرسل اليكم يسوع المسيح، يعني يجي المسيح في مجيئه لايه؟ التاني. فهمتوا بقى فكر بطرس؟ الانبياء بشروكم بمجيء المسيح، جه المسيح انتم انكرتم القدوس البار، فكانت النتيجه ان هو راح لفين؟ للأم. طب لو انتوا تبتوا المسيح يجي لكم مره ايه؟ مره تانية. يعني اسرائيل لما تقبل الايمان بالمسيح يرسل ليهم يسوع المسيح مره ايه؟ مره تانية، دي مره مجيئه الايه؟ التاني. يبقى المسيح هيجي في مجيئه التاني امتى؟ لما اسرائيل. بس كده. عشان كده معلمنا بولس الرسول قال، فاهمين فكرة بطرس ده؟ بقول لكم ان الراجل ده انا متغاظ منه حقيقي، صدقونا اخواتي احنا طول عمري، او انا ما يتكلم عن نفسي، يعني كنا نتمنى ننزل لبطرس ايه يعني راجل بسيط كده وطيب وكلمتين كده، يعني يا جماعه خليكم حلوين وبابا يسوع بيحبكم، لكن بقى بتاع الكلام الصعب وايه بولس. يعني زمان كنا، يعني انا كنت اتصور كده، يعني اتابي ده بطرس ده حاجه ايه؟ حاجه صعب يعني كلام. بصوا السر دوت قاله بولس في روميا، قاله بولس في روميا، قال لست اريد ايها الاخوه ان تجهلوا هذا السر، ايه؟ ان القساوه قد حصلت جزئيا لاسرائيل، السد اللي اتحط دوت، لغايه ما ايه؟ لما اسرائيل رفضت المسيح راح لفين؟ للام، الى ان يدخل ملء الام، لغايه ما الامم يدخلوا في الايمان بالمسيح، حينئذ البقيه ستخلص، اسرائيل تامن، ويبقى هي دي علامه مجيء المسيح الايه؟ التاني، يرسل يسوع المسيح المبشر به لكم ايه؟ قبل. فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب نيجي بقى للايه، كل اللي فات ده يعني صدقوني انا ما كانش في ذهني ان هيطول كده بالامانه الشديده، احنا داخلين بقى على اللي هيطول. بيقول ايه؟ الذي ينبغي، ركزوا بقى في الحته اللي جايه ديت، قلنا يسوع المسيح جالكم، ركزوا ارجوكم، يسوع المسيح جالكم، انتوا عملتم فيه ايه؟ صلبتوه ورفضتوه، فراح لفين؟ للامم. لما تتوبوا يرجلكم مره ايه؟ مره تاني، مره تاني دي في مجيئه الايه؟ التاني. طب سؤال، لما جه ورفضناه ولغايه مجيئه التاني راح فين يسوع؟ هيكمل بقى بطرس ايه؟ من السمع، ما في السماء طبعا، بس يعني بص بقى بطرس ما هو لسه بيشرح الايمان، ما احنا عرفنا الايمان دوت من كلام الانجيل، بس هذه الاسس بتاعته اهي. قال المسيح الذي ينبغي ان السماء تقبله، الذي ينبغي ان السماء تقبله الى ازمنه رد كل شيء. يعني المسيح هيقعد في السماء لغايه حاجه اسمها ازمنه رد كل شيء. بعد ما تتم ازمنه رد كل شيء يرسل يسوع المسيح المبشر به لكم ايه؟ قبل. يبقى سؤال، امتى مجيء المسيح الثاني؟ هذه الاجابه، بعد ازمنه ايه؟ رد كل شيء. بس خلاص، بعد ازمنه رد كل شيء هيجي المسيح. طب سؤال، ايه هي ازمنه رد كل شيء؟ متابعين معانا الكلام ولا تهتم مننا؟ طيب، الذي ينبغي ان السماء تقبله الى ازمنه رد كل شيء. ازمنه رد كل شيء دي ليها اربع ايه؟ معاني. ليها اربع معاني. المعنى الاول ما يخص اسرائيل، افهموا الفاهمون يضيئون، الكتاب قال كده، حلو ان احنا نفهم احباء الانجيل، حلو الواحد كده لما يستنير ذهنه بكلام ربنا. خطه ربنا في البدايه خالص، ربنا قال لابراهيم، يا ابراهيم تعال من نسلك هيجي اللي يبارك كل امم الارض، في نسلك تتبارك جميع قبائل الارض. طيب مين النسل دوت؟ مين النسل اللي هيجي من ابراهيم يبارك الارض كلها؟ المسيح. طب ازاي؟ خطة ربنا انه اسرائيل يبقى شعبي والمسيح يجي فيهم، يقبلوا الايمان بالمسيح، دي خطة ربنا، ولما يقبلوا الايمان بالمسيح يطلعوا اليهود يكرزوا للناس الايه؟ الامم بالايمان، فيدخلوا الامم في الايمان على ايد مين؟

اليهود. دي الخطة اللي في مخ في مين؟ اللي في مخ ربنا. طيب نشوف بقى الناس نفذوا خطة ربنا ولا ما نفذوهاش. اختار إسرائيل وجي منهم المسيح. طيب أمنوا بيه وراحوا يكرزوا بيه للأمم؟ لا، ده هم إيه؟ رفضوا. فقال لهم بولس هو ذا من الآن نتجه للأم، خلاص أنتوا مش عايزين هنروح إحنا نبشر الأم. بس كان المفروض أنتوا يا إسرائيل، عشان كده قال لكم إشعياء في القديم، لأنه كما هو مكتوب ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخير. كان المفروض أنتوا يا إسرائيل اللي تاخدوا المسيح وتروحوا تبشروا بيه الأم. طب أنتوا رفضتوا، ما نفذتوش الخطة بتاعت ربنا، فطلعوا الرسل يكرزوا للأم. طيب الخطة بتاعت ربنا تمت؟ لا ما تمتش. طب لازم الخطة اللي في مخ ربنا إيه؟ تتم. إتمام خطة الله دي اسمها أزمنة رد كل شيء. يعني ربنا عمل ترتيب أنتوا بوظتوه، لا لازم الترتيب بتاع ربنا إيه؟ يتم. يبقى المسيح هيقعد في السماء لغاية ما خطة ربنا تتم. طيب خطة ربنا تمت دلوقتي؟ لا، اليهود رافضين، فهل هيفضل قاعد في السماء؟ لما أنتوا تتمموا خطته، تقبلوا الإيمان بالمسيح وتروحوا تكرزوا بيه، يبقى رجعت كل حاجة لأصلها. يبقى أزمنة رد كل شيء، رجوع كل شيء لإيه؟ لأصله، أو بحسب الخطة اللي في مخ مين؟ ربنا. فهو قاعد في السماء لغاية ما الخطة بتاعته إيه؟ تتم. دي اسمها أزمنة رد كل شيء. يبقى طبعنا أزمنة رد كل شيء نمرة واحد على شعب إيه؟ إسرائيل. طيب أزمنة رد كل شيء عايزين نطبقها على الخليقة، ولما بقصد بالخليقة بقى مش البني آدمين، أقصد الخليقة نفسها، الجماد والحيوانات والطبيعة. في حاجة عند ربنا خطة كان عاملها. إيه الخطة اللي كان ربنا عاملها؟ ربنا قال إن أنا أخلق الكون، والكون ده يبقى حاجة إيه؟ حلو. لا في حاجة اسمها براكين، ولا في حاجة اسمها زلازل، ولا في حاجة اسمها صيف وشتاء وربيع وخريف، شوية نفرهد وشوية نسقع ويجي لنا برد في المواسم، تغيير فصل الفصل. ما كانش ربنا ما كانش مرتب الحكايه كده ابدا خالص. تحصل زلازل في الارض؟ لا، ربنا ما كانش، كان عامل ارض ما بتعملش زلازل. طيب الاسد يفترس النعجه؟ لا لا لا، ربنا لما خلق الاسد ما كانش بيفترس نعاج ولا كان بيفترس. طب فين الكلام اللي انت بتقوله دوت؟ الكلام ده موجود في الانجيل. ربنا لما خلق الحيوانات سفر التكوين الاصحاح الاولاني ايه قال لدواب الارض والوحوش؟ قال لها تاكلي ايه؟ عشب الارض. يعني اول ما ربنا خلق الاسود التكوين صح الاولاني قال له يا اسد تاكل ايه؟ العشب. قال له ما فيش حاجه اسمها ان الاسد يفترس نعجه. عشان كده الكتاب قال ان ربنا لما خلق الدنيا فاذا الكل هو ايه؟ حسن جدا. هو النهارده لما يبقى فيه رعد هو ده حسن؟ لما يبقى فيه زلزال هو ده حسن؟ لما تيجي بركان ويطلع جمرات نار تفني قرى بالكامل وتحرقها هو ده حسن؟ طب ما الفين حسن؟ لما هو ما خلقهوش كده، هي كانت الخطة بتاعته ان الكون ما كانش كده. الكون ما كان كل الارض ليها طقس واحد، مناخ واحد، علشان كده اكتشفوا في القطب الشمالي نباتات. طب ازاي القطب الشمالي يبقى فيه نبات؟ يجي منين النبات؟ ده قطب شمالي متجمد. قال لا، ما هو دوت قبل ما مناخ الارض يتغير. مناخ الارض اتغير امتى؟ في الطوفان. عشان كده قال الكتاب بعد الطوفان لم تزل الارض صيف وشتاء وخريف وربيع. لكن قبل كده ما كانش كده. جماعة بتوع الجغرافيا، الكرة الأرضية كرة وفي محور رأسي. لو الكرة الأرضية بتلف حوالين المحور الرأسي بالظبط يبقى مفيش الفصول. الناس بتوع الجغرافيا مين أداب قسم جغرافيا، الفصول دي بتيجي منين؟ إن الأرض بتلف حوالين محور بيميل عن المحور الرأسي 23 درجة. يبقى هي الأرض الأول كانت كده عدلة كده، حصل إيه في الأرض راحت مميلة كده؟ لما ميلت كده بقى يجي صيف وشتاء وخريف وربيع. طب التمييله ديت هو ده الطوفان. قبل الطوفان كانت الارض كده بتدور حوالين محور راسي، وهي دي معنى الايه ان انفتحت طاقات الغمر العظيم. انه اول ما حصل انه اتحركت حوالين المحور الراسي نزلت المطر الشديده اللي هي كانت زي طبقه بخار ميه بتحوط الكره الارضيه كلها، هي ديت اللي جابت الطوفان. فراحت جايبه بعد كده الفصول اللي ايه الأربعة. لكن ما ربنا ما كانش عاملها كده في الأول. طيب الخطة بتاعت ربنا باظت. طب بطرس بيقول المسيح هيقعد في السماء إلى أزمنة، لازم الحكاية ترجع زي ما كان ربنا مخطط له.
طب النهاردة قال الكتاب إن الخليقة الخليقة مش البني آدمين يا أخواتي. البني آدمين اتكلمنا عنهم في النقطة الأولانية. الخليقة بقى اللي هي الحيوانات والكواكب والنجوم والأرض بتئن. تعالي كده بالليل تبص تلاقي مثلا ديب قاعد يعوي. بيعوي ليه دوت؟ وربنا خلق الدياب يقعد تعوي متألمة. الكلب قاعد يهوهو طول الليل تعبان. ايه دي الخليقة بتئن؟ طب ليه بتئن الخليقة؟ على اصل الخليقة اخضعت للايه؟ للبطل، للشيطان، للباطل، لا عن اراد، هي مش بمزاج، لكن من اجل الذي اخضعها على الرجاء. ادم هو اللي اخضع الخليقة لمين؟ للشيطان. طب دي مش خطة ربنا؟ قال طيب انا هقعد في السماء لغاية ما كل حاجة ترجع لايه؟ لاصلها. عشان كده في مجيء المسيح التاني اخواتي هيعمل ايه؟ يخلق سماء جديدة وارض بالصورة الايه؟ الاولانية. خلقت السماء الجديدة والارض الجديدة احبها عشان تتخيلوها. ربنا اديكم المثل، افرض انا خدت البتاع الذهب ده ورحت وديته للرجل السايغ، قلت له ايه؟ نفس مادة الذهب دي بس شكلها لي بشكل ايه؟ شكل جديد. يبقى هو هياخد نفس حتة الذهب هي هي بس يعيد ايه؟ تشكيلها، لكن مش هيجيب مادة جديدة، لا نفس المادة. اهو ده اللي هيعمله ربنا في مجيئه الثاني. لما يجي المسيح في مجيئه الثاني هيعمل سماء جديدة وارض جديدة. يعني ايه؟ يعني هيزيل السماء الاولى والسماء الثانية؟ لا، ما تبقى الخطة باظت بتاعت ربنا. انت عملت سماء اولى وارض اولى باظت، رحت لغيها وعملت سماء جديدة وارض جديدة. لا، يبقى فين ازمنة رد كل شيء؟ ازمنة رد كل شيء يعني الحكاية ترجع زي ما كانت في فكر ربنا. يبقى نفس المواد، يعني لو جاز بقى، طبعا انا ما اقدرش افهم بقى ربنا هيعمل ايه، لكن نفس المادة هيعيد الله تشكيلها مرة ايه؟ مرة جديدة، ترجع بالصورة الاولانية اللي كانت في فكر مين؟ ربنا. دي ازمنة رد كل شيء. يبقى خدنا المعنى الاول ليها تخص مين؟ اسرائيل. انه زي ما كانوا في خطة ربنا يقبلوا الايمان بالمسيح ويكرزوا، مش هيجي الا لما اسرائيل يعمل الحكاية ديت. عشان كده اول ما تلاقوا اليهود قبلوا الايمان بالمسيح وراحوا يكرزوا بالمسيح، اعرفوا ان هو ايه؟ قريب على الابواب. يقول لك بقى المسيح جاي بكرة، جاي بعده، ما تصدقيش. هيجي لما اسرائيل كشعب يآمن ويكرز بالمسيح، تعرفي ان ازمنة رد كل شيء ايه؟ تمت. يبقى جاي الذي ينبغي ان السماء تقبله، هيفضل قاعد في السماء الى ايه؟ ازمنة رد كل شيء. دي بالنسبة لاسرائيل. نمرة اتنين بالنسبة للخلقة، ترجع الخليقة زي ما كانت في فكر مين؟ فكر ربنا. نمرة تلاتة، في مجيء المسيح الثاني. الكلام ده كله هيحصل في مجيء المسيح الثاني. في مجيء الثاني السماء والارض يزولان، الصوره بتاعتهم البايظه ديت، وبحسب وعده ننتظر سماوات جديده وارض جديده يسكن فيها البر. اديكم مثال على الحته ديت. يعني احنا كبني ادمين قبل ما ادم يسقط، آدم كان زينا، ليه عينين ونفس الشكل ونفس الجسم ونفس الفكر، كان بين آدم زينا. طيب آدم سقط، لما ربنا جه جدده عمل آدم جديد، ولا هو نفس الطبيعة البشرية بس ربنا إيه؟ جددها. عايز أسمع بقى، أفنى البني آدم الأولاني وعمل بني آدم جديد؟ لا، ده يبقى الشيطان هو اللي غلب كده. لا، ده هو نفسه البني آدم بس ربنا إيه؟ جدده. أهو بالظبط السماء والأرض والخليقة كلها اللي فسدت بالخطية هي مش هيخلق، يعني بمعنى انه هيفني هذه ومن العدم يخلق جديدة. لو عمل كده ربنا يبقى الشيطان غلب، يبقى الخطة اللي في مخ ربنا ما ايه؟ ما تمتش. زي البني آدم، هيفني البني آدم ويعمل بني آدم جديد؟ لا، ده هو نفس البني آدم، عشان تبان قدرة الله، هو نفسه الانسان اللي سقط، هو ايه؟ اقيمه مرة تانية بس هجدده. فاهمين؟ يبقى الارض مش هتفنى الى زوال ونخلق من العدم أرض جديدة وسماء جديدة، لا، الحكاية بتاعت ربنا باظت. طيب الحمد لله ان احنا قلنا قبل ما تسأل. يبقى المعنى الاولاني يتطبق على اسرائيل، ازمنة رد كل شيء. المعنى الثاني يتطبق على الخليقة نفسها، ازمنة رد كل شيء. يرجع الاسد يبقى حلو تاني، مطبطب عليه زي اسد ماري مورقس كده. انا اذا كان اسد ايه؟ اسد طيب. انا هعمل مرة وعظ عن الاسد حقيقة، انا بكلم بجد يعني، هنوعظ عن الاسد. لو كان يعني ماري مينو كنا وعظنا عن الجمل مرة. يعني هنجهز وعظة كده نعمل ساعة عن الأسد. الأسد ده على فكرة جميل صدقوني، مش كده؟ طيب
بس انا كل ما افتكر الاسد اسرح فيه. الاسد على فكره حيوان طيب جدا جدا طيب جدا.

اتفرج على النمر عينه فيها مكر، الاسد عينه ما فيهاش مكر ابدا، الاسد عينه طيبه ما اكليه وما ياكلش البنات، اكليه ما ياكلش حد. لا لا لا، معرفتكم عن الاسد مش دقيقه. في مجيء المسيح الثاني هيجدد السماء والارض، سماء جديده وارض جديده في مجيئه، وقت مجيئه ده هيحصل، ارض جديده وسماء جديده. ترجع بقى زي ما هي في مخ مين؟ في مخ ربنا اللي هو شافها في الاول، قال فاذا هي ايه؟ حسن جدا. ده بقى معنى ده لسه بقى كما تكلم بفم جميع انبيائه. لسه احنا قلت لكم النهارده هم كلمتين شكلهم هيبقى واحده بس، ازمنه رد ايه كل شيء ونبيا مثله، دي نخليها المره الجايه. طيب بس بس بس خليكم معانا. طيب المعنى الثالث، المعنى الثالث انتوا لما بتصدقوا المعنى الثالث، ازمنه رد كل شيء بالنسبه لاولاد ربنا. احنا خدناه بالنسبه لاسرائيل وبالنسبه ليه للخليقه. طب بالنسبه لاولاد ربنا ايه ازمنه رد كل شيء؟ بص، اولاد ربنا دلوقتي على الارض مهانين، مذلولين، متهمين ان هم كفره مش كده، وان هو سر غضب ربنا على البشريه علشان فيها مسيحيين. ها شو هم بيقولوا كده؟ طب هو ده فكر ربنا؟ يبقى المسيح مش هيجي الا لما اولاده يستردوا الايه، المجد والكرامه بتاعتهم دي تاني. اللي حزانه دلوقتي في العالم لابد ان هم يستردوا الفرح بتاعهم، اللي اخذت منهم كرامتهم. شوفي ماري جرجس اللي قعدوا يبهدلوا فيه، سوري يا ماري جرجس يعني بعد اذنك، ها، واللي يلطش فيه واللي يعمل فيه فيه، ده تهان خالص ماري جرجس. قال له لا، ماري جرجس اللي انتوا هنتوه لازم ارد له ايه؟ كرامته. عشان كده في مجيئه الثاني حياتي ايه؟ بمجد ابيه وجميع ملائكته القديسين معه. الدين دول كلهم بقى يجوا اللي تهانوا دول، وشوفوا بقى اللي كان بيشتم في ماري جرجس واللي كان بيكفر في المسيحيين، يا نهار ابيض، هم دول اللي جايين على السحاب، هم دول اللي احنا كنا بنقول عليهم كفره، هم دول اللي احنا كنا بنهنهم، هم دول اللي كنا بنظلمهم. ازمنه رد ايه؟ طبعا امال امال. المعنى الرابع والاخير لازمنه رد كل شيء بالنسبه لغير المؤمنين، يبقى طبقناها بالنسبه لليهود، بالنسبه للخلقه، بالنسبه لاولاد ربنا، ازمنه رد كل شيء. ولاد ربنا اللي اتقال طوبى لكم اذا عيروكم واخرجوا اسمكم ايه كشرير، افرحوا ليه؟ لانه في ازمنه رد كل شيء هاظهر ان اللي اخرجوا لكم اسمكم كشرير ده انتوا ناس ايه؟ ناس ابرار. طبعا ما جيوا تاني، ما هو كله بيقول امتى هيقعد في السماء لغايه ايه؟ لغايه ما الحاجات دي تحصل. هتحصل امتى في ما جيوا تاني؟ الذي ينبغي ان السماء تقبله الى هيفضل السماء قبلها موجود في السماء لغايه ما أزمنة رد كل شيء، يروح جاي من السماء تاني، يرسل إليكم يسوع المسيح المبشر به لكم إيه؟ قبل من الأول، يجي لكم مرة تاني بس في مجيئه لإيه؟ مجيئه تاني، وتبقى الخطة بتاعته أزمنة رد كل شيء. خلصت. طيب قلنا المعنى الرابع بقى إيه بالنسبة لغير المؤمنين؟ إيه علاقتهم بأزمنة رد كل شيء؟ ربنا هو السيد، هو الخالق، هو المالك، المفروض يبقى صاحب الإيه؟ السلطان. طيب سؤال، النهارده ربنا هو صاحب السلطان على الارض؟ في ده اللي بيشتم في ربنا، واللي بيهين بربنا، واللي بيجدف على ربنا، واللي بيزدري بربنا، واللي بينكر وجود ربنا، واللي قالوا لا نريد ان هذا يملك علينا. طب امال دي الخطه بتاعت ربنا؟ ده المفروض انا السيد، انا الخالق، المفروض انا اسيطر على الخليقه كلها. طب ما هو مش حاصل دلوقتي، عشان كده قال القديس بولس لسنا نرى بعد الكل مخدعا. لا، الاب قال له ايه؟ اجلس عن يميني لغايه امتى؟ ما برافو، لغايه ما احط اعدائك موطئ. طب هو لغايه دلوقتي اعدائه موطئ قدميه؟ لا، فهيفضل في السماء الى ازمنه رد كل شيء. ايه؟ انه لما الكل يخضع له. دي في مجيء المسيح الايه؟ التاني. في مجيء المسيح الثاني يقول اما هؤلاء الذين لم يريدوا ان املك عليهم، اللي رفضوا ان المسيح يبقى الملك والسيد بتاعهم، هتوموا ايه؟ اذبحوهم امامي، علشان في اليوم ده يبقى الرب هو سيد الارض. ايه هذه؟ ازمنه رد كل شيء. طيب سؤال، الذي ينبغي لازم السماء تقبله على مين؟ يسوع المسيح. سؤال، السماء تقبله لاهوتيا ولا ناسوتيا؟ من جهه لاهوته ولا من جهه ناسوته؟ من جهه لاهوته، هو موجود فين؟
في السماء. لما بيكلم نيكوديموس قال له ابن الإنسان الذي هو فين؟ هو من جيت لاهوت ولا ساب السماء ولا نزل ولا ترك السماء ودلوقتي رجع للسماء، لا من جيت لاهوت هو مالي الايه؟ الكل. أما تقبله دي تقبله ايه؟ ناسوتيا. طب الكديس بطرس بيقول الذي ينبغي، لازم السماء تقبله. ليه لازم السماء تقبله ناسوتيا؟ لأنه هو ناسوتيا قدوس وإيه؟ قبار، يبقى لازم يدخل السماء ناسوتيا، يدخل السماء إيه؟ يجلس في عرش أبيه، ده حقه من جهة إيه؟ ناسوته. لكن من جهة لاهوته طب ما هو ما لم يترك عرش. فهنا الكديس بطرس بيتكلم عن المسيح من ناحية، من جهة إيه؟ ناسوته الذي ينبغي، لأنه حياة القداسة اللي عاشها المسيح على الأرض بناسوته لازم السماء تفتح له الايه؟ الباب. السماء ديت موضع ما يدخلوش لشيء دنس ولا نجس. طب هو بناسوته قدوس بلا خطيه، فكان لازم السماء تفتح له الايه؟ تفتح له الباب الذي ينبغي ان السماء تقبله الى ازمنه رد كل شيء. طيب السماء تقبله الى ازمنه رد كل شيء، طب بعد ازمنه رد كل شيء السماء هتلفظه ناسوتيا برضه؟ انتوا ما تكونش في اللغة العربية، يعني السماء تقبله إلى إيه؟ أزمنة رد كل شيء. طب بعد ما أزمنة رد كل شيء السماء هتلفظه؟ لا طبعا، زي بالضبط ما بولس قال لتيموساوس إلى أن أجيء أعقف على القراءة. يعني أنت هتقرأ لغاية ما أنا إيه؟ أجي. طب أنا لما أجي تبطل قراءة تيموساوس؟ لا بالعكس، أنت هتقرأ إيه؟ بحماس أكتر وبفهم أكتر. مش يبقى إلى أن أجيء، يبقى لما أنا أجي أنت هتبطل. واخدين بالنا ازاي؟ فيبقى السماء هتقبله الى ازمنه رد كل شيء، وبعد ازمنه كل شيء ستظل ايه؟ السماء قبلها ناسوتيه. زي بالظبط الايه اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك. طب بعد ما يحط اعدائه هيقوموا من عن يمينه؟ لا، ناسوتيه برضه. لا، يبقى حتى هنا مش معناه ان هو هيجلس عن يمينه لغايه ما الاعداء يبقوا تحت رجليه وبعد كده يقوم من عن يمينه ناسوتيه، لا برضه. زي بالظبط ما أمنا العذراء قديس متى قال لم تعرف إن يوسف لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. البعض يقول لك يبقى بعد ما ولدت ابنها البكر يسوع يوسف عرفها، لا، حتى هنا في استخدام حتى ممكن الفعل يبقى موجود لغاية حتى، بعد حتى يتوقف الفعل، ده استخدام لحتى. لكن في استخدام تاني لحتى إن الفعل يستمر حتى بعد حتى. لو فكرت فيه هتلاقوا الكلام سهل، بس عشان نعبر عنه. لم تلد ميكال حتى ماتت، لم تلد ميكال، ميكال دي بنت شاول، حتى ماتت. يبقى لغاية ما ماتت خلفت ولا ما خلفتش؟ ما خلفتش. طيب بعد ما ماتت هتخلف؟ لا. يبقى هي الفعل اللي قبل حتى مستمر بعد حتى، ما خلفتش وحتى بعديها مش حتى ايه؟ مش هتخلف. يبقى لم يعرفها لغاية ما ولدت وحتى بعد ما ولدت لم يعرف. يبقى هو هيجلس عن يمينه لغاية ما يضع عداوة وموت قدميه، وحتى بعد ما هيضع عداوة هيفضل جالس عن يمين. ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء، وبعد أزمنة رد كل شيء ستظل السماء تقبل. ده لغة عربية مستثنى بحتى. الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء، أزمنة رد كل شيء دي بيقول عنها بطرس التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه. أتاري الكلام اللي احنا قلناه ده كل الأنبياء تكلموا عنه، أزمنة رد كل شيء، إن اليهود يرفضوا المسيح ويرجعوا يقبلوا الإيمان بيه، إن الخليقة اللي بتأنه وبتتمخض هترجع لصورتها الأولى، إن أولاد ربنا اللي فقدوا المجد بتاعهم وهينوا هيسترد لهم مجدهم تاني، إن غير المؤمنين اللي رفضوا ربنا وتمردوا عليه هيخضعوا له غصب عنه لكي تكسوا باسم يسوع كل ركبة. أتبي الكلام دوت ربنا قاله بفم جميع الايه؟ الانبياء. مثلا معاكم كان في سفر يونان، تفتكروا يونان لما قلنا اليقطينة واسرائيل ومجيء المسيح الاول وضد المسيح وقبول اليهود؟ لو تفتكروا اهو يونان اتكلم، اللي كانوا معانا لما كنا بندرس سفر هوشع نفس الكلام، زكريا، اشعياء، كل الانبياء اللي حضروا معانا الاسفار ديت، في كل الانبياء دي اتكلمنا عن الحاجات ديت. الانبياء تنبأوا إنه المسيح هيجي واليهود هيرفضوه والأمم هيدخلوا في الإيمان واليهود يرجعوا بالإيمان بالمسيح. اللي حضر معنا الأسفار النبوية في كل الأسفار النبوية الحكاية دي جات في زكريا وفي هوشع وفي أشعياء. طبعا هو كله، بس أنا بكلم عن اللي احنا درسناهم معاكم. يعني
فقديس بطرس بيقول الذي ينبغي ان السماء تقبل الازمنه ترد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع انبياء. شوف يا حبايبي اهميه دراسه الكلمه النبويه. الكلمه النبويه كلمه الايه؟ احنا بنستصعب يا ابونا اشعيا صعب، ارميا صعب، حسقيا لا، ده يعني علشان نفهم الكتاب يا حبايبي لازم ندرس الاسفار النبويه، هي اللي هتفهمنا الكتاب المقدس. طيب، طب هنا في ايه حلوه خالص الايه ديت، الذي ينبغي ان السماء تقبله الى ازمنه رد كل شيء. بص بقى بقيه الايه بيقول ايه، التي تكلم عنها الله بفم انبياء. الله تكلم بفم النبي، الله يتكلم بفم النبي، النبي دوت زي الميكروفون يعني صف الله صف الله صف الله صف الله انا ربنا صف الله صف الله يعني ها بتكلم بالايه بالميكروفون، يبقى انا بكلمكم بواسطه الميكروفون. ربنا كلمنا بواسطه الميكروفون بقى كانوا مين؟ الانبياء، التي تكلم عنها الله بفم انبيائه. طيب لما نيجي للمسيح، تكلم الله بفم يسوع، يبقى يسوع نبي زي بقيه الايه الانبياء؟ لا، بولس ما قالش كده. الله بعد ما كلم الاباء جدودنا بالانبياء بالميكروفون كلمنا في الله في ابنه. بص بص قوة الآية ديت، الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء، كانوا الأنبياء دول إيه؟ بق ولسان وشفاف لربنا. طيب لما جه في المسيح، الله تكلم بيسوع؟ لا، الله فيه يحل كل من اللاهوت. فلما يسوع بيتكلم يبقى الله اللي فيه هو اللي بإيه تكلم، لأنه هو الله اللي ظاهر في الجسد. الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. دي النقطة الأولانية في الوعظة اللي اسمها أزمنة رد كل شيء. احنا كنا قايلين في الأول ان احنا هناخد نقطة تانية اسمها نبيا مثل، وبعد ما هنجيب سيرة الغالي النبي، يبقى دي عايزة لها مرة ايه. انا كان نفسي نخلص الصدقوني النهارده، بس لا كده هيبقى كتير بقى. طيب يبقى بنعمه المسيح باذن ربنا المره الجايه ناخد نبيا مثلي ونختم الاصحاح الايه الثالث بنعمه ربنا. بنعمه ربنا ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

نور نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة وأعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك.

الروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيه.

إن طهرت المتكبرين ملاعين الذين حادوا عن وصاياك. انزع عني العار والخزي، فإني لشهاداتك ابتغيت. جلس الرؤساء وتقاولوا علي، أما عبدك فكان يهتم

أخبرت بطرقك فاستجب لي وعلمني حقوقك وطريق عدلك فهمني فأتلو في عجائبك. ذبلت نفسي من الحزن فثبتني في أقوالك. طريق الظلم أبعد عني وبناموسك ارحمني، إني اخترت طريق

لتأتي علي رحمتك يا رب وخلاصك قولك فأجيب معايري بكلمة، إني اتكلت على أقوالك فلا تنزع من فمي قول الحق، لأني توكلت على أحكامك وأحفظ شريعتك في كل حين.

رب فقلت أن أحفظ وصاياك، ترديت وجهك بكل قلبي فارحمني كقولك، لأني تفكرت في طرقك فرددت قدمي إلى شهاداتك، تهيأت ولم أنزعج لحياتك.

صلاحا وأدبا ومعرفة، علمني فإني قد صدقت وصاياك قبل أن أتواضع. أنا تكاسلت فلهذا حفظت كلامك. صالح أنت يا رب، فبصلاحك علمني حقوقك. كثر علي ظلم المتكبرين، وأنا بكل قلبي أبحث عن وصاياك. تجبنا مثل اللبن قلبهم.

عادلة وبحق أذللتني، فلتأت علي رحمتك لتعزيني، نظير قولك لعبدك لتأتيني رأفاتك فأحيا، فإن ناموسك هو درسي، وليخزى المتكبرون لأنهم خالفوا الشرع علي ظلما، وأنا كنت مثابرا على وصاياك، وليرجع إلي

لكن ليس كناموسك يا رب، لأن كل وصاياك هي حق، وبظلم قد طردوني فأعني، كادوا يفنونني على الأرض، أما أنا فلم أترك وصاياك حسب رحمتك.

أسست الأرض فهي ثابتة بأمرك، والنهار أيضا ثابت، لأن كل الأشياء متعبدة لك. لو لم تكن شريكا

منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن أحكامك لم أحد، لأنك وضعت لي ناموسا. إن كلماتك حلوة في حلقي، أفضل من العسل والشهد في فمي. من وصاياك تفطنت، فلهذا أبغضت كل طرق الظلم.

أيها الأشرار، فأفحص عن وصايا إلهي، أعضدني حسب قولك فأحيا، ولا تخيب رجائي، أعني فأخلص وأدرس.

وقت وصرخت وعلى كلامك توكلت، سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك. فاسمع صوتي يا رب كرحمتك، وبحسب أحكامك احييني. اقترب بالاسم الذين يطردونني وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب، وكل وصاياك حق هي منذ البدء

من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك، رأفاتك كثيرة جدا يا رب، فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني، وعن شهاداتك لم أجنح. رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت، لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب، فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك يا

فليدنو توسلي قدامك يا ربك قولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك ككلمتك أحييني تفيض شفتي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي وتسبحك.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحا.

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها رب إله

نسواك حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس.

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زوكسا سيوسي أوسي منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ميتان مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رث الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

دواء لشفاء النفس. أثناسيوس الرسولي: ليكن لك محبة بلا شبع لتلاوة المزامير، لأنها غذاء الروح.

الهوس الأول هو تسبحة موسى النبي المدونة بسفر الخروج الإصحاح 15، والتي قام بتسبحتها بعدما عبر البحر الأحمر. والبحر الأحمر يرمز إلى المعمودية التي دخلها أولاد الله في العهد الجديد، وغرق الشيطان في المعمودية كما غرق فرعون في البحر، ونجونا نحن بعصا موسى أي بعلامة الصليب سالكين في برية هذا العالم. فحينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل بهذه التسبحة للرب وقالوا: فلنسبح للرب لأنه بالمجد قد تمجد.

الهوس الثاني، وهو المزمور 135 لداود النبي، وفيه نشكر الله على عظيم نعمته وواسع رحمته، لأنه صالح وضابط الكل، وأن إلى الأبد رحمته. فاشكروا الرب لأنه صالح وخير، لأن إلى الأبد رحمته. آمين.

الهوس الثالث هو تسبحة الثلاث فتية التي كان يسبحون الله بها في أتون النار، وهي ضمن الأصفار القانونية المحذوفة. وفي هذا الهوس تظهر عناية الله بأولاده، وهو يتمشى معهم ويحتضنهم في وسط نار هذا العالم ويحولها إلى ندى بارد. وهذه التسبحة هي تماما كوعد الرب، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اسفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكيما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان.
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا قصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بهم، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك العالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب، أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم، واجعل يا رب

شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا، أن يكونوا مباركين محاللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين، معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنن. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. أمين.

رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. الأصحاح السابع. أم تجهلون أيها الإخوة، لأني أكلم العارفين بالناموس، أن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا؟ فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. فإذا ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر، ولكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس، حتى إنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر. إذن يا إخوتي، أنتم أيضا قد متتم للناموس بجسد المسيح، لكي تصيروا لآخر، للذي قد أقيم من الأموات لنثمر لله. لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضائنا لكي نثمر للموت. وأما الآن فقد تحررنا من الناموس، إذ مات الذي كنا ممسكين فيه، حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف. فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا، بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس، فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت في كل شهوة، لأن بدون الناموس الخطية ميتة. أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا، ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا. فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت، لأن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني. إذا الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة، فهل صار للصالح موتا؟ حاشا، بل الخطية لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موتا، لكي تصير الخطية خاطئة جدا بالوصية. فإننا نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية، لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده، بل ما أبغضه فإياه أفعل. فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا، بل الخطية الساكنة في، فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا، بل الخطية الساكنة في. إذن أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى، أن الشر حاضر عندي، فإني أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. ويحي، أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أشكر الله بيسوع المسيح ربنا. إذن أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله
ولكن بالجسد ناموس الخطيئة.

الأصحاح الثامن. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت، لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح، لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن

الله، وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر. وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم. فإذا أيها الإخوة، نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد، لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن، وليس هكذا فقط، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا؟ ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر. وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح، لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر، من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا

يشفع فينا؟ من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق؟ أم اضطهاد أم جوع؟ أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علوة ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

الأصحاح التاسع. أقول الصدق في المسيح لا أكذب، وضميري شاهد لي بالروح القدس، إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع، فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد الذين هم إسرائيليون ولهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد، ولهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد آمين. ولكن ليس هكذا، حتى إن كلمة الله قد سقطت، لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، بل بإسحاق يدعى لك نسل، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا. لأن كلمة الموعد هي هذه: أنا آتي نحو هذا الوقت ويكون لسارة ابن. وليس ذلك فقط، بل رفقة أيضا، وهي حبلى من واحد، وهو إسحاق أبونا، لأنه وهما لم يولدا بعد ولا فعلا خيرا أو شرا، لكي يثبت قصد الله حسب الاختيار ليس من الأعمال بل من الذي يدعو. قيل لها: إن الكبير يستعبد للصغير، كما هو مكتوب: أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. فماذا نقول؟ ألعل عند الله ظلما؟ حاشا، لأنه يقول لموسى: إني أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. فإذا ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل لله الذي يرحم، لأنه يقول الكتاب لفرعون: إني لهذا بعينه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فإذا هو يرحم من يشاء ويقصي من يشاء. فستقول لي: لماذا يلوم بعض؟ لأن من يقاوم مشيئته؟ بل من أنت أيها الإنسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجبلة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟ أم ليس للخزاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ فماذا إن كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه ويبين قوته احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك، ولكي يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد، التي أيضا دعانا نحن إياها ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضا، كما يقول في هوشع أيضا: سأدعو الذي ليس شعبي شعبي، والتي ليست محبوبة محبوبة. ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي أنه هناك يدعون أبناء الله الحي. وإشعياء يصرخ من جهة إسرائيل: وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية ستخلص، لأنه متمم أمر وقاض بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقضيا به على الأرض. وكما سبق إشعياء فقال: لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلا لصرنا مثل سادوم وشابهنا عمورا. فماذا نقول؟ إن الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر، البر الذي بالإيمان، ولكن إسرائيل وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك ليس بالإيمان بل كأنه بأعمال الناموس، فإنهم اصطدموا بحجر الصدمة، كما هو مكتوب: ها أنا أضع في صهيون
حجر صدمة وصخرة عثرة، وكل من يؤمن به لا يخزى.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. مطرانية صملوط وطح الأعمدة، كنيسة القديس أبس خيرون القليني بالبيه، بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث، ورعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيفنوتيوس، وإشراف جناب القس بشوي رسمي كاهن الكنيسة، تقدم قصة حياة القديس الشهيد أبس خيرون القليني الجندي. قصة حياة القديس الشهيد أبس خيرون القليني الجندي من إعداد درامي وإخراج سمير فهمي. إخوتي وأخواتي الأحباء، من شهداء كنيستنا القبطية الأرثوذكسية واللي نالوا إكليل شهادتهم متمسكين بالاعتراف الحسن الثابت لاسم رب المحبة والمجد ربنا الحبيب يسوع المسيح، شاب شجاع جندي همام قد فرقته باقتدار، وده حبيبي كان أيام حكم الطاغية الروماني الإمبراطور دقلديانوس الجاحد، أيام حكمه اللي حفلت بالتعذيبات الوحشية والاضطهادات والاستشهاد. شاهدنا يا حبيبي اللي حنحكي حكايته النهاردة هو القديس الشهيد أبس خيرون القليني، وكلمة أبس خيرون كلمة لاتينية من مقطعين، أبا ومعناها أب، وبس خيرون وتعني قوة أو قوي، ومنها اشتقت كلمة إسيروس في لحن أجيوس ومعناها قوي. ويمكن يا حبيبي الرب أعد هذا القديس بهذا الاسم ليكون قويا في شهادته وقويا في معجزاته. قدسنا نشأ وترعرع

0: ورضع لبن الإيمان عديم الغش من أم تقية وأب مؤمن مجاهد، وكانوا من الأبرار، وشب على معرفة التقوى في البلد اللي اتولد فيها وهي قلين، محافظة كفر الشيخ الحالية. وقدسنا حبيبي اتولد وعاش في القرن الثالث لميلاد السيد المسيح له المجد، ونال إكليل شهادته في أوائل القرن الرابع للميلاد بعد اعترافه بالإيمان المسيحي أمام جحود الكفار وقسوة الأشرار، وشاف من صنوف التعذيب أشد وأقصى أنواعه دون تراجع أو تزعزع أو خوف، عملا بقول الفادي الحبيب يسوع المسيح مخلصنا: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، بل أريكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. وتعالوا يا حبيبي، تعالوا نسمع حكاية شهيد المسيح القديس أبس خيرون الجندي القليني في أواخر القرن الثالث لميلاد رب المجد.
1: الوالي أريانا، والي أنصنة، مبسوط من التقارير اللي توصلوا عنك يا أبس خيرون.
2: أبس خيرون جندي شجاع وفارس ممتاز، كل فرقته العسكرية بتشهد له يا ألفيوس.
1: طبعا يا أرمانيوس.
3: يا أصدقائي ألفيوس وأرمانيوس، لما نيجي نتكلم عن أخونا أبس خيرون لازم نفتكر أولا وقبل كل شيء إنه خادم بار أمين للكنيسة. احكي لنا يا بطرس.
4: احكي إيه يا أركياس؟
3: احكي لنا عن أبونا متى كاهن كنيستنا. لما تيجي سيرة أبس خيرون ومواظبته على حضور الكنيسة وغيرته عليها بيقول إيه؟
4: هو أبونا متى بس؟ ده كل شعب الكنيسة عارفين أبس خيرون، الشاب الأمين البار المداوم على عمل الخير، على الرغم من إن ظروفه كجندي في الجيش وتفوقه بيشغلوه معظم وقته.
5: جندي؟ يبقى أنت يا بطرس ما سمعتش آخر أخبار أخونا أبس خيرون.
2: خير يا قرايون.
5: أبس خيرون ابن المسيح البار اختارته الفرقة إنه يكون رئيس عليهم.
1: مش أقل منها، أبس خيرون يستاهل كل خير.
6: يا إخوتي في المسيح وأصدقائي جنود الجيش، أنتم فعلا ليكم في قلبي حب إخوتي الأشقاء، أنتم إخواتي في الإيمان بحبيبي يسوع المسيح وفي الحياة. أسأل ربي أني ما تحرمش من محبتكم. أنا يا إخواني زيكم، ما يهمنيش مناصب الأرض الزائلة، ما يهمنيش رضا حكام الأرض عليا والترقيات والمديح الباطل. أنا كل محبتي وافتخاري بربي الحبيب ملك السماء والأرض وكل ما عليها، الآب والكلمة والروح القدس. أنا على استعداد أقدم روحي وكل ما أملك عشان أنال رضا حبيبي. نفسي أدوس كل مجد أرضي باطل وأرث ملكوت السماوات الأبدي، الكنز المخفي اللي أبيع كل اللي ليا واشتريه، تمام زي ما قال حبيبي وربي ومخلصي البار يسوع في إنجيل متى: أيضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفيا في حقل، وجده إنسان فأخفاه ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل.

هدم الكنائس وحرق كتب النصارى وطرد جميع ذوي المناصب الرفيعة في الدولة ممن آمنوا بالمسيح وتجريدهم من رتبهم وحرمان جميع العبيد من الحرية إذا ظلوا على إيمانهم بالمسيح وعلى جميع المسيحيين في مدينة كلين أن يضحوا للآلهة أبولون وأرطميس ويقدموا البخور ويسجدوا للآلهة المقدسة وإلا عوقبوا بأشد أنواع العقاب والتعذيب حتى الموت يا أهالي مدينة كلين يا شعب كلين أقرأ عليكم.

يا أبا صخيرون يا حبيبي، أنا والمتنيح أبوك البار، ربناك أنت وإخواتك على الإيمان وعلى محبة المسيح، وعودناكم على الصلاة في معادها والأصوات.

0: أنا خايفة يا حبيبي يا ابني، نقل الجانوس الشرير بجبروته ابتدى ينشر الرعب بين شعب المسيح المؤمن، وللأسف ابتدى بعض ضعاف الإيمان يبخروا ويسجدوا للأوثان عشان يهربوا من بطش الشرير وتعذيبه الوحشي.
1: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق؟ أم اضطهاد أم جوع؟ أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. مش معلمنا بولس الرسول قال كده؟ وأنا يا أمي بتبع تعاليم ربي وإلهي وإرشادات الروح القدس.
0: يا حبيبي يا ابني، ربنا يباركك ويحافظ عليك ويبعد عنك شرورهم وينصر كنيستنا المنتصرة دايما.
2: سلام.
0: سلام يا ولادي، اتأخرتوا ليه؟
2: جنود الوالي ابتدوا يجهزوا معابد أبولون وأرطميس عشان شعب القلين يقدموا الذبايح ويسجدوا ويبخروا للآلهة، وإلا
1: إيه؟ أنت خايف؟ وأنت كمان خايف؟ مش ممكن، إخواتي الاتنين اللي تربوا على الإيمان القوي يخافوا؟ إيمانهم يضعف؟ أوعوا.
3: لا إحنا مش خايفين، بس يعني لو شفت يا بس خيرون أدوات التعذيب اللي نصبوها في الميادين والسجون المخيفة اللي أعدوها لتعذيبنا كنت
0: إيه ده؟ أنتوا ممكن إيمانكم يضعف وتخافوا؟ شبهنا أخوكم أبس خيرون مش خايف؟
2: بعد إذنك يا أمي أنا داخل أنام، أنا أصلي تعبت أوي النهاردة، بعد إذنكم.
3: وأنا كمان.
0: إيه ده؟ أنتوا هتناموا من غير ما تصلوا وتقروا في الكتاب المقدس عشان يعزيكم ويقويكم؟
2: احنا تعبانين قوي يا امي.
0: لا لا لا، مفيش حاجة اسمها تعبانين. تعالوا اقعدوا، هات يا ابس خيرون الكتاب المقدس وتعالوا انتوا التلاتة نقرأ اصحاح وبعدين نصلي وننام.
3: صدقينا يا امي الغالية احنا جايين تعبانين قوي، الصبح بدري بإذن الله هنقوم نصلي ونقرأ في الكتاب. سامحينا يا أمي الغالية.
2: تصبحوا على خير.
1: سيبيهم يا أمي سيبيهم، تفضلي أدي الكتاب المقدس اقريلي وبعدها نصلي مع بعض.
0: أبس خيرون أنا خايفة عليهم قوي، ربنا يحافظ عليهم وعليك يا حبيبي. يلا نقرأ. يلا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نقرأ من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي الإصحاح الأول. ينبغي أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الإخوة كما يحق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد، حتى إننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها. خد يا أبس خيرون كمل يا حبيبي.
1: بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا إذ هو عادل.

0: المجد والسجود والإجلال والتعظيم للآلهة العظيمة أبولون وأرتميس، آلهة الكون المقدسة. والآن يا شعب قلين، نرفع البخور ونقدم الذبائح. أنا القائد تيتيوس، مبعوث الإمبراطور عظيم الشأن دقلديانوس لتنفيذ أوامر عظمته، بدعوكم لرفع البخور والسجود أمام الآلهة المقدسة. يلا
1: أقدم ذبيحتي وأرفع بخوري وأسجد أمام الآلهة المقدسة أبولون وأرتميس، احتراماً وتبجيلاً لقدسيتها، تنفيذاً لعظيم العالم

0: سيادة الإمبراطور دقلديانوس له كل التعظيم.
1: ها غيره.
2: أقدم ذبيحتي غالية الثمن وبخوري فائق العطر، وأسجد أمام الآلهة العظيمة أبولون وأرتميس والله القادر.
1: الله إيه يا راجل أنت؟
2: الآلهة القادرة ترفع شأن الإمبراطور دقلديانوس.
1: ها غيره. اتقدم اتقدم، مالك بتتلكع كده ليه؟ فين ذبيحتك؟
3: ذبيحتي
1: تقدماتك للآلهة المقدسة.
3: أي آلهة؟
1: أبولون وأرتميس.
3: آلهة الأوثان والحجارة.
1: بتقول إيه؟ هترفض؟ الكرباج وآلهة التعذيب جاهزين، اتقدم واسجد للآلهة المقدسة.
3: لا إله في السماء وعلى الأرض إلا إلهي ومخلصي رب الحبيب يسوع المسيح، حاشا لي أن أؤمن بإله غيره.
1: يا جنود خدوه وقطعوا هدومه واربطوه في الأوتاد ويجلد 100 جلدة على بطنه، وهاتوه تاني ونشوف هيبخر ويسجد للآلهة ولا نشدد عذاباته بآلات التعذيب الجهنمية حتى الموت. خدوه.
3: أنا مسيحي أؤمن بإلهي الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس. أنا مسيحي.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني، على صخرة يرفعني. هللويا هللويا. يا رب، أنا أمتك الخاطئة، أرفع قلبي إليك، قلبي الممتلئ بنور إيمانك يتضرع إليك يا إلهي. ارفع عن أبنائك وشعبك ظلم المتجبر الشرير، ابعد عنهم عدو الخير اللي وضع إيمانهم في امتحان قاس كبير. أنت قادر يا رب على تثبيت إيمانهم، أنت قادر أن تقوي عزيمتهم وتمسكهم بيك يا إلهنا إلى المنتهى. ساعدنا يا إلهي، ساعدنا حتى ننعم بلقائك الحبيب في فردوس الأبدية مع قديسيك وشهدائك، واجعلنا مستحقين أن نقول بكل شكر

0: صادقة هي الكلمة، إنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه، إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا، إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. كلام معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لتيموثاوس هو خير زاد وعون لأبناء المسيح المؤمنين. من ينال إكليل الشهادة على اسمه يرث ملكوت السماوات. أما إذا أنكرنا إلهنا الحبيب اللي نزل وتجسد وصلب عن خطايانا ذبيحة على خشبة الصليب، فهو أيضا سينكرنا ويرفضنا في ملكوته. عشان كده بنقول
1: ما حدش يتحرك من مكانه. مش عاوز حد من النصارى يخرج من الكنيسة. يا جنود الإمبراطور استعدوا لدخول الكنيسة.
0: إزاي تتجرأ أنت وجنودك وتدخل الكنيسة وتقطع صلاتنا؟
1: أنت يظهر ما تعرفنيش. أنا تيتيوس قائد فرقة أرمانيوس اللي بيسحق تحت أقدامه كل النصارى المتوسكين بدينهم. عاوزنا نستأذن يا كاهن المصلوب؟ يا جنود اسحبوه من قدام مذبحهم وارموه برا وقطعوا كتبهم واحرقوا ودمروا الكنيسة تنفيذا لمنشور الإمبراطور ديكلديانوس.
0: مش هتقدروا لأنتم ولا إمبراطوركم الوثني. رب الكنيسة قادر يحميها.
1: اوعى من طريقنا يا كاهن المصلوب. اوعى
0: حاجة لي أنا أفتخر إلا بصليب ربي ومخلص يسوع المسيح.
1: اوعى من طريقنا. اوعى
2: أبونا متى. أبونا متى قوم يا أبونا.
0: متشكر يا مريم يا بنتي، ربنا يعوضك.
2: أنت انجرحت يا أبونا، الدم سايل من بقك.
1: معلش يا متى. لكمتي كانت جامدة على وجهك الرقيق، أسالت الدم وغرقت دقنك البيضة. معلش.
2: يا جنود الكفر والأوثان، محدش منكم هيدخل كنيسة رب المجد إلا على جثثنا.
1: اوعوا من طريقنا. اوعوا.
2: كل شعب المسيح هيقفوا بإيمانهم قدام جبروتكم. إذا كنتم عاوزين تدنسوا كتبنا المقدسة بهمجيتكم اقتلونا الأول، لكن إحنا كلنا واقفين قدامكم، صدورنا وأجسادنا هتصد جبروتكم.
1: اوعوا من طريقنا. اوعوا كلكم ما تسدوش الطريق قدام جنود، وإلا سيوفنا الحامية هتطير رقبتكم.
2: يا إخوتي في المسيح، رب المجد يسوع قال في إنجيل متى: من لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، ومن وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته لأجلي يجدها.
0: ربنا يباركك يا مريم يا بنتي.
1: يا جنود الإمبراطور ديكلديانوس العظيم، اقبضوا على كل النصارى والكاهن متى بتاعهم ده وعدوهم للسجن.
0: ربي يا أبو خلص يسوع المسيح.
3: وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها مخصاه فلا تخافوا، فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات. ده الوعد الصادق لربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، واللي قاله في إنجيل متى لكل أبناء المؤمنين باسمه، واللي ما بيرهبهمش عذابات أعوان إبليس وبينالوا إكليل الشهادة. والله يا أحبائي بيجعل من قدسيه وشهدائه رائحته الذكية، تمام زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنثوس: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأننا رائحة المسيح الذكية. والقديس الشهيد أبس خيرون القليني واحد من هؤلاء الشهداء القديسين رائحة المسيح الذكية، واللي لقب بألقاب كثيرة، منها الشهيد العظيم، غفير جبل شيهات، السراج المضيء في المسكونة، المضيء مثل البرق، المكرم في أورشليم السمائية، الشهيد الذي من قلين، الجندي. وقف قدسنا أبا سخيرون الجندي يقوي إيمان أبناء المسيح عشان يتمسكوا بإيمانهم لصانع الخلاص رب المجد، ويتحدوا جبروت جنود الشر، جنود دقلديانوس واللي أرسلهم بمنشور المصر، يوليانوس والي الإسكندرية، والقائد أرمانيوس وأتباعهم اللي حاولوا إنهم يغلبوا الكنيسة. لكن هل ممكن ده يحصل؟ دي كنيسة الله المنتصرة.

0: فتأدب واسكت أمام آلهتنا وارفع البخور أمام أبولون وأرطميس خالق الكون ومعطي الحياة لكل البشر.
1: أسجد أسجد أمام الآلهة المقدسة أبولون وأرطميس.
2: لا لا يا أخي لا، إزاي يهون عليك تنكر حبيبك وإلهك يسوع المسيح؟ إزاي؟ لا لا،
0: مين ده؟ أنت مين؟
2: أنا عبد لإلهي ومخلصي يسوع المسيح.
0: أنت بترفض أوامر الإمبراطور العظيم دقلديانوس؟ اتقدم وبخر واسجد للآلهة.
2: ومين هي الآلهة اللي أسجد لها أيها الوالي أرمانيوس؟
0: أبولون وأرطميس آلهتنا المقدسة. أنت مش خايف من آلات التعذيب اللي فتحة عن يبها تقتل كل اللي ما يسجدش ويبخر للآلهة؟
2: يا أرمانيوس، لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله.
0: أنت إزاي تتجرأ وتذكر اسم يسوع قدامي يا عبد المصلوب؟ خد،
2: أنت بتضربني على خدي؟
0: وطير رقبتك. أنت إزاي بتعصى أوامر الإمبراطور المعظم وأنت جندي في الجيش الروماني؟
2: وأنا بخلع لبس الجندي الروماني وبرميه قدامك أهو، ورداء ربي وفدي الصالح بيغطي جسدي وروحي، فخر وإعزاز.
0: إيه اللي أنت عملته ده؟ بترمي رداء الجندية على الأرض قدامي؟ أنت بتهين مجد الإمبراطورية الرومانية سيدة العالم.
2: وأنا أرفض من دلوقتي أني أكون جندي في الإمبراطورية الرومانية، وأرفض أني أعبد الأوثان النجسة، وأقف الآن أمامك يا والي أرمانيوس وأمام إمبراطورك ومنشوره الظالم، وأرشم نفسي بعلامة الصليب المحي. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين.
0: يا جنود خدوه ورموه في السجن مع أمثاله أتباع الناصري، وأنا واثق إن سجن القصر الضيق الرطب وريحته الكريهة والكرباج اللي حيقطع لحمه حيتكفله بتليين دماغه الناشفة. يلا خدوه.

0: اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي. اسمع يا الله صلاتي، اصغي الى كلام فمي، لان غرباء قد قاموا علي وعتاة طلبوا نفسي، لم يجعلوا الله امامهم. وظل الله معين لي، الرب بين عاضدي نفسي، يرجع الشر على أعدائي. هللويا.
1: خلاص خيرون، اخواتك الاتنين جايين لزيارتك، ادخلوا وانهوا الزيارة بسرعة.
2: أباس خيرون.
3: يا اخونا الحبيب أباس خيرون، احنا جايين علشان نقنعك انك تلين دماغك وتستعمل عقلك وتنجي نفسك من الهلاك.
2: هلاك؟ أي هلاك؟ أي هلاك يا أخويا العائل؟
3: بكرة لما ياخدوك قدام القائد غير رأيك عشان تنفد بجلدك.
2: زيكم يا إخوتي، عاوز ننكر حبيبي ومخلصي وإلهي. يا خسارة يا إخوتي يا أشقائي. خسارة تربية أبويا وأمي فيكم، التربية المسيحية الحقيقية. يا خسارة.
3: يا أباس خيرون، إحنا إخواتك اللي بنحبك وخايفين عليك، وإذا كنت بتحبنا وبتحب والدنا المتنيح وبتخاف على أمنا، غير شهادتك للمسيح.
2: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها.
3: يا أباس خيرون، كتير من المسيحيين رفعوا البخور وسجدوا الأرطميس وأبولون، أنت كمان عشان تخلص نفسك امتثل لأوامر دقلديانوس.
2: لا تحيدوا عن معرفة الله عشان ما تموتوش بخطيتكم. إياكم وعبادة الأوثان، صنعة الأيادي اللي قال عنها داود النبي: أصنام الأمم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه لا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها آذان ولا تسمع، كذلك ليس في أفواهها نفس، مثلها يكون صنعوها وكل من يتكل عليها.
3: يا أخونا الحبيب، إحنا أمننا بإن أبولون وأرطميس هما الآلهة الحقة وسجدنا لها وبخرنا، وجينا نعقلك، واجب عليك إنك تعبدهم وتنكر المسيح، وإلا الوالي حيغضب عليك.
2: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. يا إخوتي صلوا كل حين ولا تملوا.
3: يعني مفيش فايدة معاك، يلا بينا يا اخويا، احنا عملنا اللي علينا.
4: بعد ما خرج الاخين اللي ضلوا وشردوا عن طريق المسيح، زابت نفس القديس أباس خيرون في الصلاة، فهتف من اعماقه: اسمعني ايها الرب الهي، واستجب دعائي وأسرع لمعونتي خلاصي، استرني بظل رعايتك، فإن لك المجد أيها الثالوث القدوس القائم أمام الشاروبيم والمسيح من الطغمات السمائية. أطلب إليك أيها الإله المتحنن أن ترسل ملاكك ليحرسني في كل موضع أكون فيه، فيكون معي في شدائدي. وارحم إخوتي، فإنهم لم يعرفوك ولم يفهموا طرقك. وفي الحال حبيبي، ظهر ملاك الرب للقديس القوي الجندي أباس خيرون القليني وقال له: أنا هو ملاك الرب المنقذ لك منذ صغرك، وسأظل معك فلا تخف، وسأخلصك من سائر شدائدك بقوة إلهي وملكي يسوع المسيح الذي أرسلني إليك لأقويك.
5: دول يا جناب الوالي أرمانيوس شعب الكنيسة اللي جرجرناهم للسجن الأسبوع اللي فات. جبناهم هنا بعد ما داقوا كرابيك جنودنا ومروا على أمشاط الحديد اللي قشطت جلودهم. ودلوقتي بعد ما طارت راس كاهنهم متى، أنا متأكد إنهم حينكروا المصلوب ويبخروا لآلهتنا.
6: يلا يلا يا أصحاب العقول الحكيمة، اتقدموا أمام تماثيل الآلهة الحقيقية ونفذوا أوامر الإمبراطور دقلديانوس. يلا يلا تقدمي يا فتاة أمام تماثيل الآلهة واسجدي وبخري.
7: يا أرمانيوس حبيبي يسوع المسيح الله الكلمة اللي تجسد من بطن البتول الطاهرة العذراء مريم وقدم نفسه ذبيحة خلاص من أجل خطايانا، هو إله القدوس، فوفر وقتك ومجهودك وقدمني شهيدة على مذبح حبه الإلهي.
6: خدوها خدوها وحققوا رغبتها. وانتوا انتوا كلكوا بقى لسه مصرين على رأيكم؟
8: كلنا مسيحيين نؤمن بالآب والابن والروح القدس إله واحد آمين.
6: خدوهم كلهم وسلموهم للسياف، نفذ الأمر فورا يا تيتيوس.
5: أمر مولاي يا حراس خدوه. أما ده بقى يا مولاي الشاب الجريء اللي مازال مصر على إيمانه بالمصلوب.
6: قلتلي اسمك إيه؟
2: أبس خيرون القليني، عبد إلهي ومخلصي يسوع المسيح.
6: أنا جبتك من سجنك المظلم وبديك فرصة أخيرة. يلا يلا بخر للآلهة الخالدة ولا حتواجه ميتة شنيعة، وانكر مسيحك اللي مش حيرحمك من ايدينا.
2: اسكت وما تجدفش على اسم إلهي اللي حياتك في ايده.
6: بتتجرأ وتهددني يا كافر، خد اللكمة دي.
2: مهما تعمل مهما تحاول مش هتحول عن إيماني بربي إلا ألف إنجيل مرقص سيسلمونكم إلى مجالس وتجلدون في مجامع وتوقفون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم.
6: أنا حكتب أمر باسمك وابعتك للي يعرف يعدل دماغك، أنت وأصدقائك الجنود الخمسة، للوالي أريانا والي أنصنا المرعب، ونشوف هتحتمل ولا حتنخ وترجع. خدوه يلا خدوه بعد ما تكبلوه بالسلاسل الحديد وتركبوه مركب لوحده. أما أصدقاء الجنود الخمسة كبلوهم ويركبوا مركب تاني وسلموهم لوالي أنصنا المرعب أريانا.
0: كان مظلم جدا، لكن نورك يا رب مالي قلبي وعيني. يا رب أنا بالقيود اللي كبلوني بيها وخدنا المركب اللي رموني فيه المكان المظلم الموحش ده، برفع صوتي إليك يا إلهي واطلب رحمك أن تمجد اسمك القدوس في هذه الساعة كما هو ممجد من الأزل وإلى الأبد.
9: لا تخف يا حبيبي أبس خيرون، أنا يسوع الذي آمنت به. لا تخف لأني معك كل حين وفي كل الأماكن التي ستحل فيها، وسأخلصك من شدائدك وضيقاتك.
0: يا سيدي يا حبيبي يسوع المسيح، رجائي وقوتي ليس لي رجاء سواك.
9: لا تخف يا حبيبي ومختار أبس خيرون،

0: اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا بالغالي. ايه الشباب الحلو القوي الجميل ده؟ طبعا عارفني، عارف اريانا ولانسانا، وانت واحد من جنود فرقتي. على فكره انا جيت لك مخصوص هنا في اسيوط عشان اكون في شرف استقبالك. قلت لي اسمك ايه؟
1: أباس خيرون، عبد الإله المحيي يسوع المسيح رب المجد.
0: طيب طيب، بس تصبر عليا شوية. الله، انت هتاخدني بدوكة ولا ايه؟ ما تاخدنيش على مشامي، خدني على راحتي، دي احنا لسه هنتفاهم. انت كنت جندي في أثريب وباين عليك جامد قوي لانك جايب توصية خاصة و... يظهر ان احنا هنلعب كتير مع بعض.
1: اختصر طريقك يا اريانا، مش هتقدر تخليني اترك الهي وحبيبي يسوع المسيح.
0: ايه ده ايه ده ايه ده اريانا كده حاف يا ولد؟ عيب. لا لا لا لا لا، ما تتقالش كده اريانا مرة واحدة. لا جدع شاطر. ويا ترى الخمس جنود المبعوتين معاك دول جدعان وشطار زيك كده ولا اسميهم ايه دول؟
1: اخوتي في المسيح، ألفيوس وأرمانيوس وأركياس وبطرس وقيرايون.
0: وكلهم زيك كده مش خايفين السياف يدعب رقابيهم الجميلة الرقيقة بسيفه الحامي وتنجرح ويخر منها الدم؟ يا حرام، تش تش تش، ويفضل الدم يخر يخر يخر يخر لحد ما يموتوا. يا حرام،
1: كل شعب المسيح المؤمن بخلاصه بيقولوا في نفس واحد لاشتهاء أن انطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا.
0: ألا قل لي يا صاحبي الغالي أباس خيرون، لما طلب منك الوالي تخضع وتسجد لآلهتنا المقدسة رفضت؟ قال وأهنته وأهنت الإمبراطور ديقلديانوس؟ إيه ما بتردش ليه؟ ساكت ليه يا أباس خيرون؟
1: أنا مش هبخر للأوثان، ولو كنت سجدت لآلهتك الباطلة ما كانوش بعتوني ليك، ودلوقتي أنا قدامك، نفذ بسرعة كل اللي أنت ناوي عليه.
0: سامع يا صاحبي ماكسيميانوس؟ إيه؟ ما بتقولش حاجة ليه أنت؟ الله، أنت مش مستشار يا راجل وليك وضعك؟ أنت مش بتديني نصايح وأنا ما بتدينيش؟
2: يا أريان العظيم، أنا سمعت إن أباس خيرون ساحر عظيم بيتحمل كتير من العذابات، جسمه بيتقطع بكرابجنة وجلده بيتمشط بمشاط الحديد، وتاني يوم يلاقوه بقى سليم ولا خدش في جسمه. ده ساحر عظيم وبيعبد رئيس عظيم للشياطين اسمه يسوع.
1: يا كافر،
2: أنا
1: لأنك جدفت على الاسم الطاهر يسوع، فهو وحده صاحب السلطان ويؤمر واحد من الشياطين يدخل فيك ويتولى تعذيبك.
2: انا الجن الاعظم.
0: ايه ده ايه اللي جرى لك يا ماكسيميانوس؟ انت صوتك اتغير كده ليه؟
2: انا مش ماكسيميانوس، انا مش انا، أنا أشتروت رئيس مملكة الشياطين السفلى. ابعدوا ابعدوا كلكم عن طريقي، هدمركم كلكم، ههد القصر على دماغكم.
0: ايه معبودك سحرة.
2: انا بتعذب، انا في ألم عظيم، ارحموني، انقذوني، اتخنق.
1: ان اعترفت باسم الرب يسوع المسيح فهو يخلصك.
2: ايها المبارك، اؤمن بالرب يسوع، اؤمن واعترف باسمه العظيم.
0: ايه ده؟
2: خلاص خلاص، ارتاحت نفسي. يا أباس خيرون، إلهك يسوع إله حق أؤمن به، أما آلهة الخزي والنجاسة أبولو أرتميس ما هي إلا أوثان.
0: إيه ده؟ حتى أنت يا ماكسيميانوس يا أخلص مستشار عندي؟ خدوه ارموه في السجن، وإن استمر على كفره بآلهتنا تقطع رأسه. خدوه. وانت أيها الساحر بس خيرون كتير قبل خلفوني حرقت أجسامهم وضربت رقابيهم بالسيف، وآلهتكم ما خلصتهمش من إيدي. اسمع كلامي، بخر للآلهة واسجد ليها، وإلا الهلاك، التعذيب الوحشي حتى الموت.
1: افعل ما شئت يا أريانا يا ولي الكفر والأوثان.
0: كده يا حراس، خدوه شددوا عزباته وكشطوا جلد راسه لغاية رقبته، وخرموا جتته جنابه وكتافه، واعملوا فيها سلاسل واربطوه فرس، وجرجروه في شوارع المدينة. وأصدقائه الخمسة ضاعفوا عزبتهم، يتربطوا في عواميد وينجلدوا بالسياط، واللي يرفض طاعتكم والتبخير والسجود للآلهة يتصلب منكس الرأس في عمود ويتجلد حتى يصفى دمه. يلا نفذوا الأوامر وبمنتهى القسوة، يلا.
3: يا مولاي، نفذنا أمركم وربطنا أركياس وخوف الأوتاد وشدينا أيديهم ورجليهم على الأوتاد، وجنودنا الأقوياء ركبوا خيولهم وشدوا العمودين من كل جانب لحد ما اتخلعت أيديهم ورجليهم، وما فيش فايدة، لسه متمسكين بمسيحهم.
0: بقول إيه؟ ولعوا النار في مستوقد الحمام ورموهم داخل النار، خلصوني من قرفهم. يلا
4: مولاي الساحر أباس خيرون.
0: إيه ده؟ أنت لسه عايش بعد كل التعذيب اللي شفته؟ لسه عايش؟ دي انت صحيح ساحر فعلا.
1: نفذنا امر والينا اريانا صاحب القلب الحنين الطيب، ورميناه في الاذان الكبير، وصبينا عليه الرصاص المذاب المتقد، فلقينا الاذان انخلع قاعه وسال الرصاص على الارض، وفوجئنا بأباس خيرون واقف سالم في الاذان كأننا صبينا عليه مية برد.
0: وحتى السرير الحديد اللي ربطوا عليه ولعوا النار تحته وما أثرش فيه، والمعصارة اللي كانت مليانة بالسكاكين الحديد المسنونة طلع منها كأنه كان راكب مركبة وبيتفسح.
1: أكيد أكيد يا مولاي أباس خيرون ده ساحر.
0: جبتون اسكندر الساحر؟
5: أنا جاهز يا مولاي أريان العظيم والي أنصنا.
0: تعال يا اسكندر، تعال يا أكبر سحر زمانك يا عظيم الصيت والشهرة. بقولك يا اسكندر، أنا أمل كبير فيك إنك تهزم سحر أباس خيرون الساحر اللي واقف قدامك ده.
5: شوف يا مولاي، وفر لي جو هادي وحتشوف سحر وانت فنين اسكندر الساحر.
0: الجو هادي بس انت اللي مزعببه. هادي وهخلي العازف يعزف لك شوية موسيقى على مزاجك. موسيقى الموسيقى شغالة ولحن جميل، وريني بقى جدعنتك وشطرتك.
6: تنين البحار المظلمة يا عظيم الأسافل المعتمة، احضر من أعماقك المبهمة واتجلى في الجلسة المفعمة، واوضع حدودك الحاسمة، وفي هذه القارورة اللي بمسكها صب سمومك الزعاف يا تنين يا خفي الألطاف، وفرتك مصارين الخايب الجداف أباس خيرون عبد المصلوب. ودلوقتي يا شاب يا سالك، اشرب هدوء المهالك، وان كان سحرك اكبر من سحري حتنتصر، وانا واثق في تنين العظيم وسحره الاكيد، وحضيع في شربة سمه في الحال. اشرب اشرب اشرب اشرب اشرب اشرب اشرب وحتشوف الهك اقوى ولا تنيني. طبعا تنيني الاقوى. خد خد خد خد خد اشرب اشرب

0: تشرب قارورة السم دي.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، باسم الرب يسوع المسيح وصليبه المحي، أشرب.
2: ايه ده؟ ايه؟ ايه يا عم يا ساحر بقى؟ ما ماتش، ما جربوش حاجة، فين قدرتك بقى يا اسكندر؟
0: غريبة، السيف اللي شربه أبا سخيرون يقتل طور في الحال. يا أبا سخيرون، إلهك، إلهك إله حق، أنا أؤمن بالرب يسوع المسيح إلهك ومخلصك.
2: خد اسكندر الساحر وقطعه رقبته في الحال. وانت يا بس خيروني يا معذبني، لا انا عايز اشوفك ولا تشوفني. تيتيوس، حضرت القضبان المحمية في النار؟
3: يا حراس هاتوا القضبان المحمية.
2: انا بقى مش هخليك لا تشوفني ولا تسمعني. يا حراس، حط القضبان المحمية في النار في عينين وودان الساحر أبس خيرون، ونفذوا الأوامر في الحال.
4: أيها الوالي، إن كنت قدرت تطفي نور عناي الظاهرتين فأنا لي عينين روحيتين. أنت بجبروتك، بكل جبروتك ما تقدرش توصل لهم ولا تقدر تطفي نور إيمانهم بالرب يسوع اللي قادر يرسل ملاكه ويعيد عيناي الجسدية ويقويني أحتمل كل عذاباتك.
5: يا أبا سخيرون، يا حبيب المسيح، أرسلني رب المجد إليك لأشفي عينيك وأقويك على عذاباتهم ليتمجد اسم الله.
4: أنا بشوف، أنا رجع النور لعناية. أشكرك يا إلهي، أشكرك يا إلهي.
2: إيه؟ الدنيا ضلمت؟ شديتوا الستائر ليه؟ ضلمتوا الدنيا ليه؟ دي ما ضلمتش، ده أنا اللي عملت، أنا عملت. أبس خيرون، أبس خيرون عينيه فتحت وأنا عملت. الحقوني أبس خيرون، اللي فتح عينيك ضلم عينيا. أتوسل إليك، اطلب من إلهك رجع لي بصري.
4: إن لم تؤمن بسيدي يسوع المسيح الإله المحيي القادر فلن تبصر.
2: أؤمن أؤمن أؤمن أؤمن أؤمن. النور رجع لعينيا. أشكرك يا أبس خيرون، أشكرك. ودلوقتي بقى يا حبيبي، انا رضيتك وطيبت لك قلبك واعترفت بإلهك. دلوقتي بقى يا حبيبي، ايه رأيك بقى تطيب انت قلبي بقى وتراضيني وتبقى واحدة بواحدة وتسجد لأبولون عظيم الآلهة اللي رجع النظر لعناي؟
4: يا رب، انزل نار من السماء واحرق هيكل الاوثان.
2: ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تماثيل الالهه بتتحطم، النار بتاكل المعبد. يا حراس، يا حراس، خدوا الساحر ده هو ارموه في السجن وبعد كده تقطعوا راسه.
1: يا رب، يا إلهي القدوس، أرفع عيني نحو السماء إليك يا إله كل أحد، أسبحك وأمجدك يا سيدي، يا من أدركتني نعمتك لأنك حسبتني مع عبيدك. لقد حملت صليبك يا سيدي وتبعتك، فأسألك يا سيدي القدوس ألا تحسبني غريبا عن مدينتك المقدسة.
5: طوباك، طوباك يا أبا سخيرون، يا شهيد الرب يسوع المسيح، لأنك صبرت على اسمه إلى حد الموت، واليوم ستنال إكليل الشهادة، وسأحفظ جسدك بأمر الرب وأمضي به إلى البيعة التي أمرني الرب أن أمضي به إليها. وأحفظه إلى يوم يشاء الرب بقيامته. وسوف تظهر من جسدك آيات ومعجزات وعجائب كثيرة باسم الإله القدوس. طوباك يا أبسخيرون، طوباك.
6: وينال القديس الشهيد العظيم أبسخيرون حبيب المسيح، نال إكليل شهادته بعدما أمر الوالي أريانا بوضع لجام في فم القديس والعصبة على عينيه، وانهال السيف العاتي الظالم على رقبة القديس الطاهر القوي أبسخيرون القليني اللي نال إكليل شهادته في السابع من شهر باؤونا المبارك. وتمضي السنين ويتنقل الجسد الطاهر للشهيد أبسخيرون عبر التاريخ من موضع إلى موضع، حتى وصل الجسد المكرم إلى دير العذراء القديسة مريم بالقلمون، حاليا دير الأنبا صموئيل المعترف. وده كان يا حبيبي سنة 1049 للشهداء، 1333 للميلاد. وبإرشاد من الروح القدس تحرك البابا بنيامين الثاني البطريرك 82 من بابوات الكرسي السكندري، اللي كلف أب كاهن وقور ومؤتمن اسمه أبونا إبراهيم، اللي أعلمه الرب في رؤية مكان وجود جسد القديس بدير العذراء بالقلمون. وحمل البابا الأنبا بنيامين الثاني حمل جسد القديس الطاهر إلى برية شهيت، ووضعه في دير القديس العظيم الأنبا بشوي، وطيبوا جسده في اليوم السابع من شهر طوبى المبارك. وظل الرفاة المقدس لجسد الشهيد العظيم أبسخيرون حتى عام 1886 ميلادية بكنيسة السيدة العذراء مريم المعلقة ضمن الذخائر المقدسة الموجودة في الكنيسة. وتمر السنوات ويتم اختفاء جسد القديس إلى أن أراد الرب، وتم اكتشاف الأنبوبة التي بها الجسد المقدس في مساء السبت 5 مارس 1988 ميلادية أمشير 1704 للشهداء. وتم وضع وثيقة جديدة موقع عليها من حضرة صاحب النيافة الأنبا متاؤس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة في ذلك الحين، وحاليا رئيس دير السريان. والجسد موجود حاليا في مقصورة أثرية بها أنبوبة نادرة للقديس الشهيد العظيم أبسخيرون في الجزء الأيسر من الحائط البحري للكنيسة المعلقة، كما توجد أنبوبة أخرى بها رفاة الشهيد أبسخيرون في كنيسة العذراء المغيثة في حارة الروم، كما تم نقل بعض أجزاء من رفاة القديس العظيم في أنبوبة إلى دير القديس الأنبا بشوي بناء على تعليمات من قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث حفظه الله. وأيضا تم نقل جزء من الرفاة المقدس إلى دير الأنبا صموئيل المعترف. وإن كانت معجزة نقل جبل المقطم تمت على يد رجل بار هو القديس سمعان الخراز، فقد تمت أيضا معجزة بنقل كنيسة الشهيد العظيم أبسخيرون القليني من قلين لقرية البيهو جنوب مدينة صملوط بالمنيا، حيث اشترى قديسنا أبسخيرون قطعة أرض من أعرابي بدينار لنقل الكنيسة من قلين للبيهو. وفي قلين وفي نص الليل كان أبونا أبو سليمان حيكلل لسبع عرسان مع بعض وفي ليلة واحدة. ونسمع ونشوف
1: وش معنى الايام دي واضطهاد عدو الخير لكنيسة المسيح القبطية الأرثوذكسية على أشده؟ يعني ما كنتش تقدر تأجل فرح ابنك شوية يا عم مينا؟
2: ما تخافش يا أمين، ما تخافش. انت عارف ان اهالي بلدنا قلين، بيناموا الساعة 7 بالليل، واحنا دلوقتي عدينا نص الليل يا أخي. نعمل إكليل للولاد في كنيسة شفيعنا العظيم أباس خيرون القليلي ونخلص. احنا كمان دعينا أهل العيلة وباس. وبعدين يا أخي احنا في عيد الحصاد، عيد العرس،
1: ربنا يستر.
2: أبونا جه والعريس والعروسة جوه في الكنيسة. ادخل ادخل يا جدع، ادخل ادخل عشان نمضي على العقود. أهلا يا أبونا، أهلا.
7: ازيكم يا أولاد، مبروك يا عم مينا، اللي بالك عرس قادة الجليل يباركهم. اتفضل نخش الكنيسة.
8: يا ابونا يا عم مينا،
7: في ايه؟
8: الحقوا اعداء الخير جايين شايلين المشاعل والحجار، جايين على الكنيسة الحق لحسن دول ناويين يقتلوا كل اللي في الكنيسة. ارجوك
7: طيب ادخلوا جوه الكنيسة، ادخلوا كلكم، ورب المجد يسوع يتدخل بشفاعة قديسه أباس خيرون القلين الجندي.
8: شفاعتك شفاعتك يا أباس خيرون، يا قديس الله شفاعتك.
7: يلا يلا ادخلوا الكنيسة بسرعة ونقفل بابها.
8: أيوة يلا يا أمين،
7: رب المجد يحافظ على شعبك. شفاعتك شو بك يا أمين. مبروك يا أولادي، رب المجد حمانا من شرهم بشفاعة القديس أباس خيرون الجندي. الله، احنا فين يا أولاد؟
9: ايوه صحيح
7: احنا
9: فين؟
8: مش بلدنا.
7: غريبة،
8: مش بلدنا،
7: المكان اتغير. مش دي كنيستنا؟ كنيسة الشهيد أباس خيرون، واحنا خارجين منها دلوقتي. غريبة، احنا فين يا أولاد؟
9: ايوه فعلا، انا مش عارف يا ابونا احنا فين. اسمع يا ابونا، احنا نسأل الاخ اللي ماشي هناك دي. يا اخ لو سمحت، هي البلد دي مش قلين برضو؟
10: لا دي مش قلين، دي قرية البيه ومركز صملوط، ودي كنيسة القديس أباس خيرون القلين.
9: دي اللي في قلين،
10: اللي كانت في قلين.
7: المجد لاسم الله القدوس. يعني الكنيسة دلوقتي بقت في البيه في الصعيد.
10: ما تتكلموش كتير، أبواب الجحيم لم تقوى عليها. هاتوا كل أبناء المسيح وهناخد مركب تنقلكم لقلين. أنا اتفقت مع مركبي هينقلكم وأنا معاكم بمركبه لغاية قلين. يلا اتفضل.
9: المجد لاسم الله،
7: المجد لاسم
6: الله. ونقل الرب المجد كنيسته من قلين للبيه بشفاعة القديس أباس خيرون، وهو نفسه أباس خيرون اللي أخبرهم ونقلهم لمدينتهم قلين على مركب في يوم واحد. بركة وشفاعة هذا القديس العظيم تكون معنا، والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطوباوي البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، ولربنا المجد والسجود. آمين.

وإلى لقاء آخر بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنود الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس أسقف صملوط وطاح الأعمدة، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.

الشهرين اللي فاتوا ربنا يسوع قدم لنا نفسه كخبز حياة وماء حياة، والنهاردة ربنا بيقدم لنا نفسه كنور للعالم. هو الساكن في النور الذي لا يدنى منه، وهو النور الحقيقي الآتي إلى العالم. ربنا يسوع يقول كده: أنا جئت نورا للعالم. معنى أن ربنا يسوع بيقول أنا جئت نورا للعالم، يبقى العالم كان ظلمة ومحتاج نور، وهو كده فعلا، لأن النور اللي جاء إلى العالم ما هواش النور اللي بتشوفه العين أو نور الشمس مثلا أو نور عادي، ده نور من نوع جديد. يقول كده يوحنا الحبيب في رسالته الأولى: من يبغض أخاه فهو في الظلمة. حتى لو كانت الشمس طلع عليه، لأن الظلمة هنا والنور دي ظلمة روحية، دي مش ظلمة مادية أو نور مادي أو نور مصنوع أو مخلوق، لا أبدا، ده نور سماوي. من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. من يثبت في الله يثبت في النور، لأن الله محبة. يوحنا هنا بيربط ربط شديد جدا بين النور والمحبة، والمحبة دي هي النور اللي جاء للعالم، لأن العالم ما كانش فيه محبة. العالم ما كانش يعرف حاجة اسمها محبة، كان يعرف حاجة اسمها أنانية، والأنانية باستمرار بتبقى ظلمة. عشان كده ربنا يسوع بيقول أنا جئت نور للعالم. مسيح لما جه للعالم نور العالم بمحبته، محبته خلت العالم يبقى فيه نور، خلت العالم يبقى فيه أمل، خلت العالم يبقى فيه لمسة جمال، خلى العالم يبقى فيه حاجة جديدة ما كانتش موجودة قبل كده. عشان كده ربنا يسوع مرات كتير على مدار الإنجيل يقول أنا هو نور العالم، ويرجع يقول لنا أنتم نور العالم، أنتم نور العالم، أنتم نور العالم. لما نسير في النور، محبة المسيحيين لبعض ومحبة المسيحيين

قصة جت في البستان عن اثنين رهبان عايشين جنب بعض في قلالي جنب بعض، وكل واحد فيهم حاسس ان اخوه احسن منه، لدرجة ان ربنا في مرة بعت لواحد منهم ملاك عشان يعطيه بركة المحبة اللي هو بيقدمها لاخوه، باستمرار يقدم اخوه في كل شيء. فلما جاله الملاك قال له ربنا بعتني عشان اديلك بركة، قال له انت لازم غلطان، يمكن انت جاي لاخويا اللي جنبي لان ده احسن مني كتير قوي، ده انا انسان خاطي وشرير. قال له بس هو ربنا لما بعتني قال لي روح لفلان، مش انت اسمك فلان؟ قال له اه بس اخويا احسن مني، روح بارك اخويا الاول عشان اتأكد ان انت ملاك الله، اذا باركت اخويا الاول يبقى انت ملاك الله. فالملاك راح وادى لاخوه بركة ورجع له تاني، وبعدين الراهب الاولاني بقى له انا غير مستحق للبركة. وبعدين الراهب ده سمع صوت من السماء كده يقول له لانك قدمت اخوك بمحبة تعطى بركة تدوم معك الى الابد. قد ايه جميلة، وقد ايه المحبة دي ممكن تخلي البيت يبقى منور. عشان كده الاباء كتبوا عن الاباء الرهبان كده وقالوا ان هم نوروا السحرة بمحبتهم. باستمرار تلاحظ كده البيت اللي فيه محبة، تبص تلاقي العيال طبيعي مش عايزين تعليم، يطلعوا كده يحبوا بعض ويحبوا جيران، يحبوا اصحابهم، يحبوا كل الناس، قدموا محبة لكل انسان يقابلهم، قريب غريب، يعرفوه ما يعرفوش. النهاردة الصبح شفت منظر جميل قوي، شماس صغير كده لبس وبص لقى شماس اصغر منه داخل يرشم التانية، فاستناه، وبعدين بعد ما استناه قام الشماس الصغير طبعا لسه بيبتدي جديد فمش عارف يلبس التونيا، يظهر ان هو كان عارف كده فابتدى يساعده يلبس التونيا بتاعته. وصية الانجيل الاولى والعظمى، وصية الانجيل الاولى والعظمى اللي هتدوم مش في هذا الزمان بس، ده يقول كده بولس الرسول في رسالته لكورنثوس الأولى إصحاح 13، بيقول هذه هي الثلاثة فضائل العظمى: الإيمان والرجاء والمحبة، ولكن أعظمهن المحبة. ليه أعظمهن المحبة؟ قال الإيمان والرجاء هينتهوا، هيجيلهم وقت هينتهوا، إنسان طول ما هو عايش في العالم بيؤمن بالمسيح ويرجو الحياة الأبدية، أما المحبة فتبتدي هنا وتنمو في الأبدية إلى ملء إقامة المسيح، إلى ملء إقامة المسيح. عشان كده ربنا يسوع لما قال على نفسه أنا جئت نورا للعالم، كان جاي يقدم للناس، كان جاي يقدم للناس المحبة، كان جاي يقدم للناس المحبة. ويوحنا يشهد كده ويقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. هو ده النور، هو ده النور اللي جه للعالم، هي دي الحياة الجديدة اللي جت للعالم. الأنانية إنسان لما يفكر في نفسه باستمرار يبقى حبس نفسه في الظلمة، يبقى حبس نفسه في الظلمة. لكن الإنسان اللي ينفذ الوصية تحب الرب إلهك من كل

من كل قلبك، والثانية مثلها حب قريبك نفسك. الإنسان ده يبقى نور للعالم. منين كده ما يكون؟ منين ما يتوجد؟ قال يتوجد نور ويتوجد فرح ويتوجد سلام وتتوجد السماء كلها. منين ما هو يبقى موجود؟ عشان كده أحبائي ربنا يسوع لما قال لنا أحبوا بعضكم كما أحببتكم أنا، هو بيطالبنا إن إحنا نحب بعض. يمكن شوية اللي نفذوا الآية دي أحسوا كده إن وصية تحب قريبك نفسك، أيوة هي نور وأيوة هي جميلة، لكن لما الإنسان يجي ينفذها كده يبص يلاقي إنه بيحب قريبه أكتر من نفسه، أكتر من نفسه. هي دية الوصية، هي دية الوصية اللي الإنسان ممكن يغلب بيها العالم. نبص كده على رسالة الكاثوليكون اللي اتقرت النهاردة، هتلاقيها كلها مركزة عن النقطة دي. أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله. المحبة هي من الله. كل من يحب فهو مولود من الله ويعرف الله. من لم يحب لم يعرف الله. تخيل إنسان اللي ما يقدرش يحب قريبه كنفسه. يوحنا الحبيب يقول كده، من لم يحب، يحب مين؟ يحب نفسه ولا يحب قريبه؟ لا، يحب قريبه. من لم يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة، وبهذا يتبين لنا محبة الله فينا، أن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لنحيا به. وهذه هي المحبة، ليس أننا أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. تخيلوا ان الانسان اللي ما يقدرش يحب قريبه يبقى مش مسيحي، لم يعرف الله، لم يعرف الله للدرجة دي. هي دي العلامة، هي دي العلامة بتاعة المسيحيين. بهذا يعرف العالم انكم تلاميذي ان كان لكم حب بعضكم لبعض. كده يبقى المسيحيين نور للعالم. العالم كله، كل واحد بيفكر في نفسه، كل واحد بيحارب اللي حواليه عشان يغلب هو، عشان ينتصر هو، عشان يكسب هو اكتر من اخوه، عشان يبقى عنده اكتر من الناس كلها. كل واحد يفكر في نفسه. هي دي طريقة العالم، ليست من الله بل من العالم. لو تاخد كده رسائل يوحنا كلها، رسائل يوحنا كلها هتلاقيها بتركز حوالين المحبة. لو تنفذ او لو تاخد بالك من وصية المحبة هتلاقيها عكس الأنانية تماما، عكس الأنانية تماما. سام بيفكر في نفسه، بيحب نفسه، بيدور على نفسه، بيتخانق مع أهل بيته عشان مش واخدين بالهم منه أو مش بيهتموا بيه أو حاجة زي كده. الإنسان ده مش هيبقى محبوب. العكس، الإنسان اللي يحط نفسه آخر الصف، آخر اللي في البيت، آخر اللي في البيت، ويبقى خدام لكل اللي في البيت، قال يبص يلاقي كده انه بقت صورته زي صورة المسيح بالظبط. لان هو المسيح كده وضع نفسه واخذ شكل العبد. شكل العبد يعني ايه؟ قال يعني خدام لكل واحد من الناس اللي عايشين في العالم دول، حتى لو كانوا بيضايقوه. حتى لو كانوا بيضايقوه. الإنسان اللي بيعيش بالمحبة
يبقى عبارة عن نور. إنسان اللي يفكر في إخواته قبل ما يفكر في نفسه باستمرار يبقى هو نور البيت. النهاردة عيد ميلاد الست العذراء. لو تاخدوا بالكم على الست العذراء من صغرها قبل ما تجيلها البشارة بالامتلاء من الروح القدس، تبص تلاقوها كان بتنفذ الوصية دي. يعني التراديشن او القصص اللي اتكلمت عن الست العذراء تقول كده ان اهلها كانوا يجيبوا لها اكل كويس كده زي بقيه البنات اللي في الهيكل، كل واحده اهلها بيجيبوا لها احسن اكل في البيت لانها مش قاعده معاهم. الست العذراء كانت تعمل ايه لما يجي لها الاكل بتاع البيت الكويس ده؟ قالت كانت تدي لاخواتها اللي ما جالهمش اكل النهارده ولا امبارح ولا حاجه زي كده. حتى ان يتقال كده عن الست العذراء انها كانت تاخذ خبزا من يد الملائكه. لما استمع كده تلاقيها مش بتفكر في نفسها، تقول تبعت لها خبز بيد ملاك، تبعت لها خبز بيد ملاك. يبقى جميل قد ايه لما الانسان ينسى نفسه، لما الانسان ينسى ذاته، لما الانسان يبطل يفكر في نفسه، ربنا هيهتم بيه. عشان كده يقول الانجيل يوصينا، يقول لنا باستمرار ايه؟ يقول لنا من يهلك نفسه من اجلي فهذا يجدها. واحد كل قلبه وكل محبته للمسيح اللي اعطاه حياه ابديه، الانسان ده لما تبقى حياته كده لمجد الله، قال حتى لو تعرض للخطر هو مستعد برضه يبذل نفسه من اجل محبه المسيح. قال هذا يجدها. هذا يجدها يعني ايه؟ قال يعطى مجد وكرامه في هذا الجيل، في هذا الزمان، وفي الدهر الاتي حياه ابديه. يبقى الانسان ده نور للعالم ولا لا؟ النهارده احبائي من انجيل باكر، يعني لو ناخد بالنا من انجيل باكر كده، هتبص تلاقي برضو بيتكلم مرة عن النور وبيتكلم مرة عن المحبة، بيتكلم مرة عن النور ومرة عن المحبة. هو ده النور اللي العالم محتاج له النهاردة. العالم مش محتاج فلسفة ولا اقناع ان انا صح وهو غلط، او ان الطريقة اللي هو ماشي بيها غلط، ابدا. عالم النهاردة محتاج محبة حقيقية من قلب المسيح، محتاج محبة حقيقية زي محبة المسيح. هي ديت اللي بتربي ولادنا، محبة الحقيقية اللي من قلب المسيح، مش المحبة العاطفية. المحبة العاطفية ان انا اهتم ان ولادي ياكلوا كويس يلبسوا كويس ويروح مدرسة كويس وينجحوا كويس ومش عارف ايه، كل الحاجات الاهداف المادية دي محبة عاطفية. لكن المحبة الحقيقية اللي من قلب المسيح انه الانسان اللي يحب ابنه صحيح او بنته يشتهي كده ان هم يبقوا نور للعالم، يبقوا مليانين محبة، يبقوا منين ما يروحوا محبوبين، منين ما يروحوا العالم كله يفرح. يعني شوف كده ناس قاعدين في الظلمة، اول ما ينور نور كده بص تلاقي الفرح يخش القلب. العالم محتاج كده النهاردة احبائي، العالم محتاج النهاردة المحبة دي، محبة الحقيقية اللي من قلب المسيح. العالم مشتهي ان هو يدوق المحبة دي. هو ده البرهان، هو ده البرهان ان احنا مسيحيين. اذا كان لينا محبة للناس اللي بيضايقونا، قال هي ديت المحبة الحقيقية. لانه اي فضل لك ان كنتم تحبون الذين يحبونكم فاي فضل لكم. المسيح بيقول لي النهاردة اذا كنت بتحب اللي بيحبوك وتكره اللي ما بيحبوكش، يبقى انت تفرق ايه عن اهل العالم؟ مش هفرق حاجة عنهم. لكن المسيحيين الحقيقيين اللي قال عنه

المسيح أنتم نور العالم، وقال لهم اسلكوا في النور ما دام لكم النور. قال السلوك في النور هو السلوك بالمحبة. ايه السلوك في النور؟ هيكون ايه السلوك في النور؟ عشان كده احبائي يقول حبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويبغضونكم، لانك ان فعلت هذا تجمع جمر نار على رأس الانسان اللي بيكرهك او بيعاديك. تخليه كده يلوم نفسه ملامة شديدة قوي، ازاي انا اذيت مشاعر فلان، او ازاي انا عملت كده في فلان. قال هي المحبة كده. يبقى انت ساعدته ان هو ينتبه لحياته والابديته، وانت بقيت نور للعالم. صغيرة خالص الوصية بتاعت النهاردة، وجميلة جدا، وتستمر. تبتدي هنا، الانسان يبتدي يمارسها هنا في العالم، ويبتدي يكمل المسيرة بتاعته، يفضل ماشي في النور وماشي في المحبة من هنا وكمان بطول الأبدية. مش هنا وبس، وبطول الأبدية كمان بلا نهاية. محبة دي عمل بلا نهاية ونور بلا نهاية. عشان كده يتقال عن السماء كده في سفر الرؤيا، لا يكون هناك ليل. هناك ما فيش ليل، هناك ما فيش ظلمة، هناك في نور، هناك في محبة، هناك في فرح. حاجة كده تختلف عن كل ما تعودنا عليه أو كل اللي شفناه في العالم. النهاردة أحبائي ربنا بيقول لنا كده، النور معكم زمانا يسيرا، النور معكم زمانا يسيرا. انتوا هتبقوا نور للعالم زمان قليل، لكن كمان لما هتطلعوا فوق هتبقوا منورين في السماء وسط السمائيين. قال هذا يسوع وتوارى عنهم. ربنا يسوع كان بيكلم اليهود عن النقطة دي، وبعدين لما توارى عنهم قال حصل ايه؟ قال النور توارى عنهم، ما بقوش شايفين النور. واللي ما يشوفش النور قال لما يمشي يتخبط، يتعثر، يخطئ. الانسان اللي ما تبقاش يعني، داود النبي يقول كده في المزمور 109، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلمتك يا ربي ومحبتك هي اللي بتخليني امشي في النور، هي اللي بتخليني احاول ان انا اقلدك، احاول اعمل مع الناس اللي حواليا زي ما انت بتعمل معايا. يا رب سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل. انسان ياخد باله من كلمة ربنا، قلبه يشتعل بالمحبة الروحانية، يشتعل بالمحبة الالهية. يبص يلاقي عنده طاقة محبة اكتر من الشر اللي في قلب الناس اللي بيكرهوه او بيضايقوه او بيعملوا حاجات مش تمام. عشان كده احبائي النهاردة ربنا يسوع بيقول لنا خدوا بالكم، تليكوا رسالة صغيرة قوي لكن مهمة جدا بالنسبة للعالم. انتم نور العالم، محبتكم هي اللي تنور العالم، غفرانكم للمسيئين هو ده اللي ينور العالم، هو اللي ده ينور قلب الناس اللي عايشين في العالم. النهاردة ياريت كده قبل ما نطلع من الكنيسة اقول يا ربي ساعدنا كلنا، ساعدنا كلنا يا ربي ان احنا نبقى نور للعالم بمحبة حقيقية زي المحبة اللي انت بتحبنا بيها. لاننا ان عملنا كده نكون بالحقيقة اولاد الله، اللي قال عنهم يوحنا الحبيب، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه، لإلهنا المجد الدائم الى الابد.

0: سفر حزقيال
1: الأصحاح 22. وكان إلي كلام الرب قائلا: وأنت يا ابن آدم، هل تدين مدينة الدماء؟ فعرفها كل رجاساتها وقل: هكذا قال السيد الرب، أيتها المدينة السافكة الدم في وسطها، ليأتي وقتها، الصانعة أصناما لنفسها لتتنجس بها، قد أثمت بدمك الذي سفكت، ونجست نفسك بأصنامك التي عملت، وقربت أيامك وبلغت سنيك، فلذلك جعلتك عارا للأمم وسخرة لجميع الأراضي. القريبة إليك والبعيدة عنك يسخرون منك: يا نجسة الاسم، يا كثيرة الشغب. هوذا رؤساء إسرائيل، كل واحد حسب استطاعته كانوا فيك لأجل سفك الدم. فيك أهانوا أبا وأما، في وسطك عملوا الغريب بالظلم، فيك اضطهدوا اليتيم والأرملة. ازدريت أقداسي ونجست سبوتي، كان فيك أناس وشاة لسفك الدم، وفيك أكلوا على الجبال، في وسطك عملوا رذيلة. فيك كشف الإنسان عورة أبيه، فيك أذلوا المتنجسة بطمثها. إنسان فعل الركس بامرأة قريبه، إنسان نجس كنته برذيلة، إنسان أذل فيك أخته بنت أبيه، فيك أخذ الرشوة لسفك الدم، أخذت الربا والمرابحة، وسلبت أقرباءك بالظلم، ونسيتني، يقول السيد الرب. فها أنا ذا قد صفقت بكفي بسبب خطفك الذي خطفت، وبسبب دمك الذي كان في وسطك. فهل يثبت قلبك أو تقوى يداك في الأيام التي فيها أعاملك؟ أنا الرب تكلمت وسأفعل، وأبددك بين الأمم، وأذريك في الأراضي، وأزيل نجاستك منك، وتتدنسين بنفسك أمام عيون الأمم، وتعلمين أني أنا الرب. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، قد صار لي بيت إسرائيل زغلا، كلهم نحاس وقصدير وحديد ورصاص في وسط كور، صاروا زغل فضة. لأجل ذلك هكذا قال السيد الرب: من حيث إنكم كلكم صرتم زغلا، فلذلك ها أنا ذا أجمعكم في وسط أورشليم جمع فضة ونحاس وحديد ورصاص وقصدير إلى وسط كور لنفخ النار عليها لسبكها. كذلك أجمعكم بغضبي وسخطي، وأطرحكم وأسبككم، فأجمعكم وأنفخ عليكم في نار غضبي فتسبكون في وسطها، كما تسبك الفضة في وسط الكور كذلك تسبكون في وسطها، فتعلمون أني أنا الرب سكبت سخطي عليكم. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، قل لها: أنت الأرض التي لم تطهر، لم يمطر عليها في يوم الغضب، فتنة أنبيائها في وسطها كأسد مزمجر يخطف الفريسة، أكلوا نفوسا، أخذوا الكنز والنفيسة، أكثروا أراملها في وسطها، كهنتها خالفوا شريعتي ونجسوا أقداسي، لم يميزوا بين المقدس والمحلل، ولم يعلموا الفرق بين النجس والطاهر، وحجبوا عيونهم عن سبوتي فتدنست في وسطهم، رؤساؤها في وسطها كذئاب خاطفة خطفا لسفك الدم، لإهلاك النفوس، لاكتساب كسب. وأنبياؤها قد طينوا لهم بالطفال رائين باطلا وعارفين لهم كذبا، قائلين هكذا قال السيد الرب، والرب لم يتكلم. شعب الأرض ظلموا ظلما وغصبوا غصبا، واضطهدوا الفقير والمسكين، وظلموا الغريب بغير الحق، وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف في الثغر امامي عن الارض لكي لا اخربها، فلم اجد. فسكبت سخطي عليهم، افنيتهم بنار غضبي، جلبت طريقهم على رؤوسهم، يقول السيد الرب. الأصحاح 23. وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، كان امرأتان ابنتا أم واحدة، وزنتا بمصر، في صباهما زنتا، هناك دغدغت ثديهما، وهناك تزغزغت طرائب عذرتهما، واسمهما أهولة الكبيرة وأهوليبة أختها، وكانتا لي وولدتا بنين وبنات، واسماهما السامرة أهولة وأورشليم أهوليبة. وزنت أهولة من تحت وعشقت محبيها الشورى الأبطال اللابسين الأسمنجونية ولاة وشحنا، كلهم شبان شهوة، فرسان راكبون الخيل. فدفعت لهم عقرها لمختاري بني الشورى كلهم، وتنجست بكل من عشقتهم بكل أصنامهم، ولم تترك زناها من مصر أيضا، لأنهم ضاجعوها في صباها وزغزغوا طرائب عذرتها وسكبوا عليها زناهم. لذلك سلمتها ليد عشاقها، ليد بني الشورى الذين عشقتهم، هم كشفوا عورتها، أخذوا بنيها وبناتها وذبحوها بالسيف، فصارت عبرة للنساء وأجروا عليها حكما. فلما رأت أختها أهوليبة ذلك، أفسدت في عشقها أكثر منها، وفي زناها أكثر من زنا أختها. عشقت بني الشور الولاة والشحنة، الأبطال اللابسين أفخر لباس، فرسانا راكبين الخيل، كلهم شبان شهوة. فرأيت أنها قد تنجست، ولكلتيهما طريق واحدة، وزادت زناها. ولما نظرت إلى رجال مصورين على الحائط صور الكلدانيين مصورة بمغرة، منطقين بمناطق على أحقائهم، عمائمهم مسدولة على رؤوسهم، كلهم في المنظر رؤساء مركبات، شبه بني بابل الكلدانيين أرض ميلادهم، عشقتهم عند لمح عينيها إياهم، وأرسلت إليهم رسلا إلى أرض الكلدانيين. فأتاها بنو بابل في مضجع الحب ونجسوها بزناها.

فتنجست بهم وجافتهم نفسها وكشفت زناها وكشفت عورتها، فجافتها نفسي كما جفت نفسي اختها، واكثرت زناها بذكرها ايام صباها التي فيها زنت بارض مصر، وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل، وافتقدت رذيلة صباك بزغزغة المصريين طرائبك لأجل ثدي صباك. لأجل ذلك يا أهليبة، هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أهيج عليك عشاقك الذين جفتهم نفسك، وآتي بهم عليك من كل جهة، بني بابل وكل الكلدانيين، فقود وشوع وقوع، ومعهم كل بني أشور، شبان شهوة، ولاة وشحن كلهم، رؤساء مركبات وشهراء، كلهم راكبون الخيل، فيأتون عليك بأسلحة مركبات وعجلات، وبجماعة شعوب يقيمون عليك الترس والمجنة والخوذة من حولك، وأسلم لهم الحكم فيحكمون عليك بأحكامهم، وأجعل غيرتي عليك فيعاملونك بالسخط، يقطعون أنفك وأذنيك وبقيتك تسقط بالسيف، يأخذون بنيك وبناتك وتؤكل بقيتك بالنار، وينزعون عنك ثيابك ويأخذون أدوات زينتك، وأبطل رذيلتك عنك وزناك من أرض مصر، فلا ترفعين عينيك إليهم ولا تذكرين مصر بعد، لأنه هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أسلمك ليد الذين أبغضتهم، ليد الذين جفتهم نفسك، فيعاملونك بالبغضاء ويأخذون كل تعبك، ويتركونك عريانة وعارية، فتنكشف عورة زناك ورذيلتك وزناك. أفعل بك هذا لأنك زنيت وراء الأمم، لأنك تنجست بأصنامهم، في طريق أختك سلكت، فأدفع كأسها ليدك. هكذا قال السيد الرب، إنك تشربين كأس أختك العميقة الكبيرة، تكونين للضحك وللاستهزاء، تسع كثيرا، تمتلئين سكرا وحزنا، كأس التحير والخراب، كأس أختك السامرة، فتشربينها وتمتصينها وتقضمين شقفها وتكتثين ثدييك، لأني تكلمت يقول السيد الرب. لذلك هكذا قال السيد الرب، من أجل أنك نسيتني وطرحتني وراء ظهرك، فتحملي أيضا رذيلتك وزناك. وقال الرب لي، يا ابن آدم، أتحكم على أهولة وأهوليبة؟ بل أخبرهما برجاساتهما، لأنهما قد زنتا وفي أيديهما دم، وزنتا بأصنامهما، وأيضا أجازتا بنيهما الذين ولدتاهم لي النار أكلا لها، وفعلتا أيضا بي هذا، نجستا مقدسي في ذلك اليوم، ودنستا سجودي. ولما ذبحتا بنيهما لأصنامهما، أتتا في ذلك اليوم إلى مقدسي لتنجساه، فهوذا هكذا فعلتا في وسط بيتي. بل أرسلتما إلى رجال آتينا من بعيد، الذين أرسل إليهم رسول، فهوذا جاءوا، هم الذين لأجلهم استحممت وكحلت عينيك وتحليت بالحلي، وجلست على سرير فاخر أمامه مائدة منضدة.

ووضعت عليها بخوري وزيتي وصوت جمهور مترفهين معها مع أناس من رعاع الخلق أتي بسكارى من البرية الذين جعلوا أسورة على أيديهما وتاج جمال على رؤوسهما. فقلت عن البالية في الزنا: أألآن يزنون زنا معها وهي؟ فدخلوا عليها كما يدخل على امرأة زانية، هكذا دخلوا على أهولة وعلى أهوليبة المرأتين الزانيتين. والرجال الصديقون هم يحكمون عليهما حكم زانية وحكم سفاكة الدم، لأنهما زانيتان وفي أيديهما دم، لأنه هكذا قال السيد الرب: إني أصعد عليهما جماعة وأسلمهما للجور والنهب، وترجمهما الجماعة بالحجارة ويقطعونهما بسيوفهم، ويذبحون أبناءهما وبناتهما ويحرقون بيوتهما بالنار. فأبطل الرذيلة من الأرض فتتأدب جميع النساء ولا يفعلن مثل رذيلتكما، ويردون عليكما رذيلتكما فتحملان خطايا أصنامكما، وتعلمان أني أنا السيد الرب.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح الثالث الآية 17: والآن أيها الإخوة، أنا أعلم إنكم بجهالة عملتم كما رؤسائكم أيضا، وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب، ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. فإن موسى قال للأباء: إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم، له تسمعون في كل ما يكلمكم به. ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من الشعب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. الجزء بتاع النهاردة صغير زي ما انتوا شايفين، حاجة تطمن يعني. هما كلهم كلمتين اللي احنا هنتأمل فيهم: أزمنة رد كل شيء، والجزء الثاني ومش هنكمله: إن نبيا مثلي. ونبيا مثلي دي بقى هنكملها المرة الجاية. فعلا النهاردة الحكاية ايه؟ صغيرة خالص. نتابع رحلتنا مع بقى الرسل. احنا لازلنا متوقفين عند عزة القديس بطرس. كنا شفنا المرة اللي فاتت بعد ما بطرس أقام الرجل المخلع، بدأ يكلم الناس، الناس اتعجبوا من المعجزة، فبدأ يفهمهم ان اللي حصل دوت لا قوتنا ولا تقوانا، لا قوة من ذاتنا ولا علشان احنا كويسين ربنا استخدمنا، لكن دوت اسم يسوع المسيح. وطلعنا من الحديث بتاع المرة اللي فاتت ان القديس بطرس وجه ليهم اتهام. ايه التهمة اللي بيتهم بيها الناس اليهود اللي بيسمعوه؟ قال لهم ان انتم انكرتم القدوس البار ورئيس الحياة قتلتموه، يعني الاتهام بالقتل. بيتهمهم بطرس ان هم قتلوا، وقتلوا مش انسان او مش شخص عادي، لكن قتلوا القدوس البار. طب ايه البرهان يا بطرس ان اللي احنا صلبناه دوت قدوس وبار؟ ده احنا في نظرنا اللي احنا صلبناه دوت كسل للناموس، ده يستحق ان هو يتعامل فيه كده. انت بتقول لنا الاتهام ده بناء على ايه؟ قال لهم انا بتهمكم انكم قتلتوا القدوس البار، والبرهان حاجتين. الحاجة الاولانية انه اللي انت قتلتوه دوت اقامه الله من الاموات ونحن شهود لذلك. يبقى لو كان اللي مات دوت زي ما انتوا بتفتكروا ان هو كاسل للناموس، ما كانش يقوم منين؟ ما كانش يقوم من الموت، واحنا شهود لقيامته. ده البرهان الاول على الاتهام. البرهان الثاني قال لهم طيب احنا شهود. طب احنا جايز انتوا شهادتكم شهاده مش ايه؟ مش صادقة. عرفنا يمكن انت بطرس بتقول كده وانت لا شفت قام ولا ما شفتش. قال لهم طب انتوا بنفسكم بقى شفتوا برهان. بص عظمة بطرس، يعني في برهان ان احنا شفنا المسيح اللي قام من الموت. طيب حتى لو انتوا كذبتونا هقول لكم برهان انتوا شفتوه بعينيكم، انتوا شفتوا الراجل دوت كان مخلع وازاي بالايمان باسمه شدد اسمه هذا الذي انتم تنظرون. اديكم انتوا شفتوا بعينيكم ان الراجل دوت طول عمره مخلع، وانا مجرد ان انا قلت له باسم مين؟ باسم يسوع الناصري، قوم وامشي. فده برهان انه يسوع الناصري دوت لا هو مش انسان، لا هو كاسل للناموس، لكن مين الاسم اللي يقيم المخلع؟ ما فيش غير اسم الله. ممكن اجي على واحد مريض اقول له باسم البابا شنودة قوم، ولا هيقوم. باسم القديس بطرس قوم، ولا يقوم. لكن باسم مين؟ يسوع الناصري. ما فيش اسم يقوم المريض الا اسم يهوه. عشان كده قلت المره اللي فاتت كلمه باسمه دي لما الراجل اليهودي بيسمعها دي بتجيب في مخه اسم مين؟ اسم الله ذاته، لانه كان محرم على اليهود ان ينطق اسم يهوه. فلما كان يجي اسم ربنا يقول ايه؟ اسمه. ومعروف اسمه ده ما فيش غير ربنا. فبطرس قرن يسوع الناصري بلقب ايه؟ اسمه. يبقى يسوع الناصري يساوي يهوى اسمه. طيب يبقى كده التهمة ثبتت عليهم، مفيش هروب. بعد ما القديس بطرس أقنعهم بخطيتهم وبرهن لهم ان هم أجرموا رئيس الحياة قتلتموه،
هيقعوا في اليأس، فرح فتح لهم باب الايه؟ باب الرجاء. طاروا لو انا جاي اجي الواحد اقول له يعني، طبعا هي كلمة صعبة، انت قتلت ربنا، يا نهار ابيض، ما هو رئيس الحياة اللي فيه كانت الحياة، معطي الحياة هو الله، انتوا قتلتم رئيس الحياة، معطي الحياة، رب الحياة، اللي اوجد الحياة، يا نهار ابيض، خلاص لينا رجاء بعد كده؟ يعني على رأي ما الشريعة في القديم تقول لو أنا أخطأت في إنسان الكاهن هيشفع فيا قدام ربنا، طب لو غلطت في الكاهن نفسه طب ما بقاش ليه شفيع، ده هو ده اللي إيه اللي بيشفع لي قدام ربنا. طب ما بالكوا بقى مش لا إنسان ولا كاهن الشفيع، لا ده أنا يعني الخطية الجرم إيه؟ الله ذاته. طب تأظن كده إحنا خلاص ملناش أي أمل في الإيه؟ في الغفران. لا، بطرس راح بالروح القدس فتح ليهم الإيه؟ الباب. فتح الباب بجانبين، الجانب الأول اللي بيشجعهم به قال لهم أنا أعلم أنكم بجهالة عملتم، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت جهالة، هل جهالة بأنه هو المسيا؟ لا، ده ما كانوش جاهلين أنه المسيا، هذا هو الوارث هلما نقتله، لكن كلمة بجهالة عملتم كما رؤساءكم، جهالة إيه؟ مش جهالة بشخص المسيح، لكن جهالة بخطة الله، أنتم ما كنتوش فاهمين أنه خطة ربنا لخلاص الإنسان أن يسوع

أمامه هكذا. الحاجة التانية اللي أنا بطمنكم بيها، بشجعكم بيها للتوبة، بديكم بيها رجاء في التوبة، إن اللي أنتوا عملتوه دوت كله كان ربنا قالوا على لسان الإيه؟ الأنبياء. يعني المسيح يتباع من تلميذه الذي أكل خبزي، قال المزمور كده رفع علي إيه؟ عقبة. يعني اللي كان عيش وملح معايا هو اللي هيخني، فدي كانت موجودة في الأنبياء. انتوا بعتوني بثلاثين من الفض، دي قالها زكريا. انتم جبتم علي شهود زور، رحتوا قلتوا الناس. تصوري بقى لما يعني اكون انا مثلا حنان بسمع، انا رحت الواحد وقلت له تعالى انا عايزك تشهد شهادة زور ضد يسوع، طبعا واجي في الاخر افاجأ بان اللي انا صلبته دوت هو المسيح، خلاص انا حنان هقول يستحيل ربنا يسامحني، ده انا رحت للراجل وقلت له تعالى اشهد زور ضد يسوع. فبص بيقولهم لا، حتى شهادة الزور دي كانوا الانبياء ايه اتنبأوا عنها. انتم جلدتوني، الجندي اللي مسك صوته وجلد ربنا يسوع يقول لا ما هو الانبياء قالوا انه هو هيتجلد. ده انا استهزأت بيه، ده انا تفت عليه، ده احنا سقبنا يديه ورجع. قال لهم كل اللي انتم عملتوه ده سبق والانبياء اتنبأوا بيه. واما الله فما سبق وانبأ به بافواه جميع انبيائه ان يتألم المسيح قد تممه هكذا. تقولي لي طيب معنى كده أدم الأنبياء قالوا يبقى اللي عمل الحاجة ديت مش مدان قدام ربنا؟ ما هو بينفذ كلام الإيه؟ كلام النبي. بطرس عايز يريح ضميره يفتح لهم باب التوب، فبيقول لهم يا جماعة اللي انتوا عملتوه ده سبقوا الأنبياء إيه؟ قالوا انت اللي شدت على زور الأنبياء قالوا كده، انت اللي جلدته انت إيه الأنبياء. طب سؤال بقى، هل معنى الكلام دوت ان بطرس بيقول له يا جماعة يلي عملته كده في يسوع إيه انتوا ربنا مسامحكم لانه ربنا كان كاتب ان ده هيحصل؟ هل معنى الكلام كده؟ لا. وما معنى الكلام ايه؟ معنى الكلام ان عايز يقول لهم ان يسوع لما جه على الارض قبل ما انتوا تعملوا فيه اي حاجه كان عارف ان هيتف عليه، وكان عارف ان هيتشتم، وكان عارف ان هيتقال عليه شهود زور، وكان عارف انه هيتجلد، وعارف مين اللي هيجلده، وعارف مين اللي هيشهد عليه زور، ورغم كده عمل معاكوا اعمال رحمه. يبقى ده عنده استعداد يسامح ولا ما عندوش استعداد؟ عنده استعداد. اديكم مثال، انا اجي اعمل مثلا مع حد عمل طيب، وبعد كده اللي انا عملت معه عمل طيب ده يجي يرد لي العمل ده باساءة، انا بيني وبين نفسي اندم، انا لو كنت اعرف ان هيعمل فيها كده انا ما كنتش عملت معه رحمة كده ولا لا؟ طبيعة البشرية كده. طيب تصوروا بقى مثلا انا عارف، طبعا انا مش عايز اقول انا بقى يعني ده هو المسيح يعني، بس ايه عارف انه فلان دوت هيشهد عليا زور، ورغم كده قبل ما يشهد عليا زور انا عملت معاه رحمه، شفيت مثلا يمكن من اللي صرخ وقال اصلبه ده كان واحد من اللي لسانه ما بيتكلمش والمسيح فتح له لسانه، يمكن واحد من اللي رفع ايده وقال دمه علينا وعلى اولادنا ده في يوم الايام كانت ايده مشلوله والمسيح شفى له ايده، قبل ما المسيح يعمل المعجزة عارف أنا بشفي لك إيدك، وعارف أن أنت يوم الجمعة العظيمة هتنكرني وهتشتم وهتسوي، ورغم كده عملت معاك رحمة. يبقى إذن أنا عندي استعداد أن أقبل توبتك ولا لأ؟ عندي استعداد، لو أنت توبت أنا عندي استعداد. أدي قصد بطرس من الكلام، اللي أنتوا عملتوه الأنبياء تنبأوا عنه مش معناه أن أنتوا خلاص ما عليكمش جرم أدم الأنبياء قالوا وأنتوا عملتوا كلام الأنبياء، لا، لأن أنتوا لما عملتوا الحاجات ديت مش عملتوها تنفيذ للنبوة، أنتوا عملتوها بسبب أن أنتوا من داخلكم كنتم بتحقدوا على يسوع، لكن يسوع هو جاي على الأرض وعارف أن كل دوت هيحصل، فلو رجعتوا له بالتوبة هو قابل إيه؟ قابل توبتكم. فهمتوا إزاي القديس بطرس بيفتح ليهم باب للرجاء بالآية ديت؟ وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا. أجيبها لكم على مستوانا إحنا، ربنا مثلا يعمل معانا عمل رحمة يساعد الواحد فينا في حاجة ولا بتاع، ويجي بعد كده الواحد يغلط، بعد ما يغلط مثلا جت مشكلة يقول لك يا ربنا بيعاقبني علشان أنا غلط، أو ربنا عمل معايا كده علشان أنا زعلته، أقول لك كلام غلط، لأن ربنا من قبل ما يعمل معانا الحاجة الطيبة دي هو عارف إن إحنا كنا هنيه أنا، ورغم كده عمل معانا الحاجة الايه الكويس. يبقى هو عمل معاك الكويس عشان انتي كويسة ولا عشان انا كويس؟ لا، ده عمل معاك كويس عشان هو طبعه ايه
طبعا.

كويس. فهمتوا المعنى اللي بطرس عايز يقوله؟ وأما الله فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه. هكذا يعني النهاية أن بطرس عايز يقول أنه لازال الباب مفتوح قدامكم بأنكم تتوبوا، فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل. خطيتهم إن أنتم اشتركتم في صلب المسيح بصورة أو بأخرى. المسيح على الصليب قال لي إيه؟ يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هم مش فاهمين حكمتك، مش فاهمين ما قصدك، هم الشيطان بيحركهم ضدي، أبغضوني بلا سبب. لو ما كانش المسيح نطق الكلمة ديت كان يستحيل أي واحد من اللي اشتركوا في صلب المسيح يفكر إنه يتوب. لو ما كانش المسيح نطق الكلمة دي على الصليب أنا تفيت عليه، أنا جلدته، أنا أنكرته، أنا صلبته، أنا استهزأت بيه، يستحيل يسامحني. يعني حنان بعد المسيح مقام ونفرض إن حنان يا نهار ده إحنا عملنا عملة ما تتعملش، بس مستحيل بعد اللي أنا عملته ده، أنا جبت له شوط زور، ده أنا لفقت له تهمة، مش ممكن يسامحني. وكان يبقى حنان وقيافة ليهم إيه؟ ليهم عذر. لا، المسيح على الصليب قال له يا أبتا إيه؟ اغفر لهم، يعني أنا فتح لكم الباب، لو أنتوا توبتوا أنا إيه؟ أنا مسامح. وكان لابد أن المسيح يعمل كده طبعا، حاش أن احنا نقول على الله لابد، لأنه طبعا ربنا حرية مطلقة، لكن يعني من جهة طبيعة الله كان لابد أن ربنا يغفر ليه، لأنه الصليب هو وسيلة الخلاص، فيستحيل إلا أن يكون وسيلة خلاص حتى للي صلبوه، وإلا ما يبقاش وسيلة خلاص. صاروا لو الصليب ده خلص الناس كلها إلا اللي صلبوا المسيح، يبقى هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه، أحب العالم كله، لا ده العالم إلا مين؟ إلا الشوية اللي صلبوه، ما هو كده. فكان لابد أن الصليب اللي وسيلة خلاص للكل يكون هو بالأولى يكون وسيلة خلاص للي صلبوه. فعشان كده كان لازم المسيح على الصليب، برضو حاشة تاني أن أنا أقول عن المسيح لازم، بس من جهة زي ما بقول طبيعته وتدبيره كان لازم على الصليب يقول له يا أبتاه اغفر إيه، عشان يبقى الصليب خلاص للإيه؟ للكل. عشان لو الروح القدس حرك قلب حنان وكيافة واللي اشتركوا في صلب المسيح ما يتعثرش عليهم التوب، لا لو توبنا هو على الصليب قال إيه. فاهمين الفكر اللي بطرس عايز يوصله لهم؟ فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. قلت لكم المرة اللي فاتت انتوا خطيتكم ايه؟ انكرتم ايه؟ القدوس بار. قلت لكم بطرس لما يقول الكلمة دي كان بيتكلم عن ايه؟ عن نفسه. قال برضو ما انا ايه؟ انكرت القدوس البار. طب وانا توبت ولا ما توبتش؟ توبت ودين واقف اوعظكم. برضو انتوا كمان يلا انكرتم القدوس البار، ممكن تبقوا زيي وتتوبوا وتبقوا من الخدام بتوعه يقبلكم. فبطرس لما بيقول لهم توبوا هو نفسه ايه؟ مثال للي انكر القدوس البار وتاب وربنا سامحه، فانتوا كمان يلا انكرتوه اعملوا زي. فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. طب لما هتوبوا يرسل اليكم، توبوا وهو يبعت لكم يسوع المسيح المبشر به لكم قبل، من قبل المسيح ما يجي. مش كان عندكم بشارة ان المسيح جاي ولا ما كانش عندكم؟ يا يهود عندكم بشارة. طب لما جه صلبتوه، طب لما تتوبوا يجي لكم مرة ايه؟ مرة تاني. لما تتوبوا ايه اللي هيحصل؟ يرسل يبعت لكم يسوع المسيح اللي كانوا الانبياء مبشرينكم بيه مجيئه. طيب ازاي؟ الانبياء تنبأوا ان المسيح جاي، المسيح جه احنا صلبناه، بطرس بيقول لهم توبوا والمسيح اللي سبق والانبياء بشركوا بيه يجي لكم تاني. طب يجي لنا تاني زي ما احنا صلبناه؟ فكر بطرس بقى ان الانبياء بشركوا بمجيء المسيح والمسيح جه، انتم عملتم ايه في المسيح؟ صلبتوه ورفضتوه، فراح المسيح لمين؟ للامم، الناس اللي مش يهود. لو انتم توبتوا يرجع لكم المسيح مره ايه؟ مره تاني. واخدين بالكم من فكر بطرس؟ لما توبوا يرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل. ودي أروع ما في التوبة، إن تعيد للإنسان كل الفرص اللي راحت عليه.